في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

0: Diwan FM, Sud Gaon. Diwan FM, Sud Gaon.
1: Would you dance

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يشدد على الدور الاستراتيجي للمصالح الجهوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات. والوزير يؤكد خلال افتتاحه أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتشريع نسق تنفيذ المشاريع وحلحلة المعطل منها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. كما أوصى الوزير بتوحيد مناهج العمل بين كافة الإدارات الجهوية وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المصالح الجهوية والمركزية ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية إلى جانب دعم المركزية بتمكين المصالح الجهوية من آليات أفضل للمتابعة والتنفيذ مثمنا مجهودات كل الكفاءات بإدارة البناية المدنية. بلدية العين بولاية صفاقس تتوج بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية لسنة 25 و2000 في إنجاز يعكس نجاح المقاربة المعتمدة في تحسين جودة المحيط وتطوير الخدمات البلدية وتعزيز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري وفق بلاغ صادر عن بلدية العين. ويمثل هذا التتويج وفق البلاغ ذاته ثمرة عمل جماعي شاركت فيه كافة إطارات وأعوان وعمالة البلدية إلى جانب دعم صولة الجهوية والمحلية ومساهمة المواطنين ومكونات المجتمع المدني. والبلدية تؤكد أن حصولها على المرتبة الأولى وطنيا يمثل مصدر فخر لكل أبناء الجهة وحافزا لمواصلة العمل بنفس العزيمة والإصرار من أجل تقديم أفضل الخدمات والمحافظة على بيئة نظيفة ومستدامة. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري في تصريح لديوان فام.
3: المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في باجة هي في حدود 155 ألف هكتار بنسبة 15.5 من إجمالي المساحة الوطنية وهذا رقم هام. هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع على مستوى الولاية. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1.8 مليون قنطار بنسبة 85% قمح صلب والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح ليل. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250 ألف قنطار.
2: وفي الشأن الدولي قوات الاحتلال الصهيوني تشن فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة مدمى جنوب مدينة نابلس بالضفة وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في أحياء البلدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين المواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف غير محدد أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان في مضيق هرمز في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على سفينتين تجاريتين كانت تعبران المضيق. وأضاف الموقع أن الهجوم جاء بعد انتهاء العمل باتفاق استمر أسبوعا بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بوقف الهجمات في مضيق هرمز محذرا من أن استئناف الهجمات الإيرانية قد يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان قبل أقل من 3 أسابيع.

0: ومن جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité. جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
1: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
0: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس الموسيقى نون ستوب على ديوان FM

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up ou خلي l'énergie في الاب. Chaque matinée, معنا سديوان, weekend على الكيف, ou summer vibes.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم. من الاثنين للجمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: صباح النور، صباحكم أحلى وصباحكم فرحة يا دوين سوي ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، موعدكم اليوم كل صبحية طيلة الموسم الصيفي من 7 حتى 10 متاع الصباح. الجميلة نادية في الإخراج، عزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا.
3: صباح النور سماح، صباح النور وليد، صباح النور سليم،
4: أهلا.
3: لا ما صباحش التليفون، استنى في التدوينة نتاع الحاج ترامب.
2: اها
3: بالكش يطلب باش يلغوا الحاره اللي كلوها، يلغي نتيجه الصغربش. راه بس تغربش يطلب من انفانتينو ولا شو اسمه ربي هذاك نتاع شو اسمه سماه ربي، فهمتني، يطلب منه الغاء نتيجه المقابله ولا يقلبها، يحط يردها على واحد الامريكا، فهمتني،
2: يعملها
4: ولا طرد الناس كلهم،
3: ولا يقول لهم بطل طايح حبس
4: كيما مول الكره،
3: اي حبسوا كاس العالم في التيز يا امريكا، خرج برا روح. والله غرايب عجيب،
2: شكرا سيدي،
3: الحمد لله لاباس،
2: سافا لاباس،
3: لاباس راني قايم بكري جيت، فهمتي حاجه برك خلقتني الحصاله في
2: الطريق. كلنا
3: الطريق، لا لا الطريق اللي قلت لك عليه انت معنا نورز، كي رحنا على مسيت 35 هاك الطريق الجميل ما بين جرومبيليا ومورنيغ كله خضار، تعرف شو اللي عملوا تو نهارين تو الحصاله ولا تتحط يو كان ولو كان شدوا يا سامح شد الكاميون اللي قاعد صف الحصاله، تنوريك شنو نعمل له، نكركرو نهزو ديريكت وقتها، خاطر حرام راهو تعرف وسط الطبيعه، وسط معناها موسونوز تخدم منه وزيتون منه وقمح منه واشجار منه، ويجيك في الكياس ويحط الحصاله من العباد اخويا، من ضاقت عليه الدنيا في قلب الطبيعه.
2: كين يشدك سيد العميد،
3: والله كان شد
2: مزمر عليك،
3: والله
5: بالياس ولا مش كيفك
6: الفجيع على الصباح
2: الفجيع متاع نادي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، صباح النور،
6: اهلا صباح الفل،
2: اهلا بالدكتور
6: سماح، سيد العميد، وليد، نادي، ايمان، ونورز، الكتيبه، الناس كل اللي يسمعوا فينا، فهمتوا نتاع شو اسمه الحصاله يسيسروه، شوف شنو نقول لك،
3: والله ديريكت المركز، والله قسما بالله حق حرام، فيها اختيار 10 ملايين توصل، راهي عبد تعرفش القانون، ما يعرفوش القانون، من مليون ل 10 ملايين ضاقت عليه الدنيا، وراهي بثما بلايص خرير، راهو كان نجم جا في قلب الطبيعه في اجمل بقعه، خالد حسني داخل هو مره تعدى من هنا، شنو هذا على جبل بوكرنين على اليمين وكذا، وجبال الاخرين مع بوشوش على اليسار، يعني شيء عليه يا رسول الله،
2: واضح وصلت الفكره سيد العميد. نوروزة جميلة غزلتنا، أهلا وسهلا، مرحبا،
7: بونجور سماح، بونجور سيد العميد، دكتور شنحويلك،
6: أهلا الحمد لله،
7: بونجور وليد،
6: فهمت سيد العميد يحكي على 6:30 تاع الصباح، فيش شكون يقصد
3: انا 6:30 انا عملت 65 كيلو متر 6:30 انا 6:30
7: هو نحن كلنا متينا
2: كنا قبل بدرج
6: شكون اللي جاي مخر سي
3: امريكا انا خاطيني يا اخوي
4: الكرتوش الحي مش ممكن
3: خاطيني يا اخوي التزم بحدودي تلك حدود الله
7: كلنا ملتزمين ديجا
6: عندك حاجه ما تقول سامح مفتاح ولا عندك ما تقول
7: بونجور كيف الناس اللي تسمع فينا وند وامونه نسلم عليكم الكل ان شاء الله نهاركم فل الحقيقه سامح جتني بعض هكا المساجات على من عند الكتيبه قولوا لنا علاش ما تحكيوش شويه هكا على الجماعه اللي موجودين في برشا بلايس كيما ادارات وخدمه وغيره وغيره الصبابه يقول لك علاش هذوكم
3: الصبابه
7: ولو بنديه جوستومون يسالوا لا معناها ما فهمناش علاش الصبابه موجودين في الادارات وفي البلايس الكل وفي الخدمه علاش انتم كي تصبوا
2: انت حبي تحكي ولا هما قالوا
7: هما قالوا لي هما قالوا لي الصبابه والكذاب والحلاب تحيه للكابتن غنيته هذه الناس اللي تصب بعضها وتصب زملائها ما فهمناش معناها شنو هي المغزى وين باش توصلوا معناها بعد كي صبيتوا شنو باش تربحوا معناها في الاخر راك الدور وترجع ليك الصبه ذيك راه على خاطر انت ما دامك تمشي على الصح وعلى خط صحيح وعلى من غير معناها لا من غير من غير حتى حاجات لا صببها مش الناس الكل مش ديما توصل مش ديما يوصلوا
2: في الاول يوصلوا هما من بعد
7: هكايا
2: في الفوره تقولها وصلوا ما تفهم لا يصح الا الصحيح
3: هذاك السلاح الوحيد اللي ما فهمتوهاش انتم هذاك السلاح الناس عندها دبلومات وعندها كفاءه وعندها خدمه وعندها اسراع على الخدمه وعندها معناها مستوى راقي هو باش يحارب هو كان بشويه القوات هذاك اللي عنده طبل الفارغ ما عندهم يكسب ويسمعوا فيها الشباب الكل اللي هما كيف هذايا موجه اللي هما الطبل الفارغ ما عنده في السوق ما يذوق لا دبلومات ولا مشاكل ولا كومبيتونس باش يحارب الاخرين, يحاربهم بالصبه والصبه الغالطه اون بليس مش حتى صبه صحيحه.
2: وعميد ديما عنده ديما دي زانغريديون يقولهم لنا, يقول الصبيب لازم تفتحوا
3: بيان سور,
2: لازم تجي قدام تقول له ما قلت لي على فلان
3: بيان سور,
7: تحمر له وجهه
3: بيان سور بيان سور.
2: كملنا مس
3: اي بالحق اي صارت
2: وليد النميلي. وليدي وليد صباح النور, مرحبا.
5: صباح الخير
2: مسكولز, اهلا وسهلا وليد
5: الفريق. اليوم عندنا كتاب.
2: دقيقة
3: خلي كتاب
2: صباح كتاب وليد كيف هذيك
5: صباحنا كتاب الناس كل اليوم باش نحكيو على كتاب مش اي كتاب نتاع سي محمد عيسى المدب اسمه حذاء اسباني. حذاء اسباني باش يهزنا للثلاثينيات وقت اللي فما ضابط اسباني اسمه مانويل غريغوري هرب من اسبانيا هو وبرشا جنود 3500 جندي معناتك اللي من البحريه نتاع اسبانيا هربوا من باتش فرانكو. فرانكو اللي هو معناتك اللي سيتي واحد معناتك اللي عمل كيما كيما عمل وقتها بن علي وبرشا حكايتهم دونك هربوا من القتل. دونك سو كيفي جاوا لتونس هربوا هذوك وجاوا تونس وجاوا سكنوا في شيرة قليبيا. وديما انا نقول راهو معناتك اللي باش تعرفوا معناتك اللي كيفاش جماعه برشا من الزون نتاع بنزرت ولا من الزون نتاع قليبيا تلقاهم شعوراتهم صفر وعينيهم خضر وكل شيء معناتها ماهيش من لا شيء. راهي الحكايه راهو فما برشا جنود اللي هم مشاو اختاروا البلاصه هذيك باش يسكنوا فيها. دونك السيد هذا مانويل غريغوري فمعناتك اللي خلى معناتك اللي مذكراته يقرا فيها واحد تونسي اسمه انور وهو السيد هذا مشى يسكن في قليبيا وعمل بدا يخدم غاديكا كم واحد صانع احذيه. أيوة. عمل صنع أحذية بشوي بشوية وبدأ يمعتك اللي عمل من بعد رستوران وبعد عمل أوتيل اسمه فلوريدا اللي هو باسم حبيبته اللي هي كانت خليها غاليكا في إسبانيا. الكتاب بيسر تحفون بيتراوح ما بينت الحاضر طوى وما بينت مذكرات السيد هذاك معتك اللي في إسبانيا. طيارة فيه سري كتيبة سري سيسر حلوة وان بلوس دسا معتك اللي بريمون معتك اللي كتيبة معتك اللي تقشلها نقش بالحق تقشلها نقش متاع سي محمد عيسى المدب. كتاب متحصل على الجائزة الوطنية للإبداع والعلم عن تاع 2021 اما بريمون ياسر حلو ويذكر معناتك اللي يعطينا برشا حاجات على التاريخ ما بينات اسبانيا وما بينات تونس.
2: وراو هذوما لي اسبانيول سبحان الله امبارح انا كنت نحكي مع حد حكي لي الحكايه هذه وقال لي انا اصولي اسبانيه وكل يقول لي اللي هربوا من الجنرال فرانكو وقتها 1939 الناس هذوما التوا قال لي احنا في دارنا عندنا مفتاح كبير ملفوف في ملحفة يستنوا باش هكا مخهم يقول لهم باش يرجعوا لديارهم اللي كانوا في إسبانيا. وين العنوان تاع الكتاب حلو برشا حذاء أولا خاطر يحكي على الترحال والسفر وتلبس الحذاء وكلمة صبات التونسية جاية من كلمة زباتو الإسبانية دونك فما هكا
5: اي جوستمون
2: برشا برشا تريزا سي محمد عيسى المؤدب تحياتنا لك.
3: السكر الفايتي الزيت المخيره اللي احنا المجيره نقولوا فهمتي برشا كلام عندنا برشا راهو اسبانيوري برشا
2: من
3: شوف تمشي المعموره تو شوف من خيار واطلع لفوق تلقى لوتان تاع الناس دي بلون افيك دي جو فير راهو جاي نتيجة برشا حتى القليبيا
5: بنزرت وقليبيا
3: توصل للشيء هذا كلهم
5: فهمتي
3: اي سون تري بو معنا
2: مزيان كاك الورقه نتاعنا من عندهم البناضج هذيك من عندهم واللي هما كي جاو استعملوه كعك الورقة باش يهربوا فيه الذهب نتاعهم وكل ما هو كعك هو كعك قليبيا هذيك اللي بالتمر وكل هذيك في الأصل بدا باش يهربوا الذهب نتاعهم. شكرا لوليد النميلي.
5: مانويل غريغوري جوست باش نقول راه معناتك اللي قعد معناتك اللي يحب يروح ولا مش يروح معناتك اللي عجبته برشا تونس
2: وروح من بعد ولا
5: لا عاد ما نقولوش خليه هما يكتشفوا الواحد كل شيء. مي جوست باش يعمل كلان دوي معناتها فما بورقيبه بيدو معناتها الزعيم بورقيبه باش يمشي للوتيل اللي هو عامله هذاك غاديكا دونك معناتها باش يكتشفوا زاد شنو اللي صار ما بينات بورقيبه وما بينات مانويل غريغوري.
7: واول جمله بدا بها ما الانسان دون حريه يا ماريانا قولي لي كيف استطيع ان احبك اذا لم اكن حرا كيف اهبك قلبي اذا لم يكن ملكي. قولة هذه الشعر الإسباني فريدريكو غارسيا ماركيز بدي بها عيسى المدب أو المؤدب سرد قصة حب للحبيبة والوطن.
6: شوفون من جماعة
7: أنا بالحق بالحق مش نمشي نشري حذاء
5: إسباني تلي يحكي على مرته وقت اللي يحكي على مرته أنور اللي هو قاعد يحكي في مذكرات عن مانويل قال له فلوريدا هي زوجته فقلت دامعا بل هي روحه لم تفارقه إلى آخر ربق حتى الآخر نهار حتى في حياته أساس من ذاك مانويل غريغوري وهو باقي حتى كان تعرف بعد راهو تعرف على شكون بعد مي معناتها كلي كومام معناتها باش يقعد يحب فلوريدا
7: في
5: فلوريدا فوالا
3: احنا طلعنا ياسر فوق راهو انا تو تعمل عليا مزيه والحق بلي ريت الجيل الجديد باش حاجته باش نذكروه بالثوابت ولا بالحق حتى احنا في بالنا تو نجيب محفوظ صيف في الجيب توفيق الحكيم في الجيب طه حسين في الجيب تولستوي في الجيب ايميل زولا انا ولا بالحق راهو اللي كان عندنا في عهد بورقيبه كان اوبليغاتوار اليوم مفقودك نتكلم على الجيل الجديد نعرفوا حد شيء من هذه كل راهو احنا شخصيتنا احنا هذوما الجيل احنا واللي بعدنا تكون باك الكتب هذوكم كتب العظماء جيت نثبت نلقى الجيل تاع توا ما عنده حتى فكره بعض قليل على اللي هما ثوابت الامه راهو نجيب محفوظ راهو دكتور معناها بري نوبل
7: انا معك هي. معك مراوحه بين هذا وهذا
3: بالضبط
7: انا نشكر وليد على خاطر قال لي سمح نحب نحكي على الروائيين والكتاب التوانسه
3: بالطبيعه
7: كتابنا التوانسه دي بري في تونس والبرة
3: نستنقش
7: تكتب وهما ولا يذكروا ما لا هي. يذكرون في المجال الاعلامي دونك احنا اون اتونو ان الكتاب هذا وصدقني كتب من نوع هذا تعلمك تحب تقرأ من أول وجديد وتخليك ترجع وتشوفه بعد
3: عمل كويز على قرط أمي على
5: عطش للتاريخ
3: عمل كويز على قرط أمي فمشي واحد تونسي يعرف
7: قرط أمي
3: أي. هذا ديوان شعر أستاذي اللي قرأني في باب الخضرة
7: أي.
3: من أروع ما فهم في الدنيا الميدالي بن صالح شوفت قديش تونسي يعرف الميدالي بن صالح ويعرف قرط أمي أي. نعملوا كويز بيه.
7: تعرفش انت وليد قرط
3: لا لا لا
7: جيب كتير كل يوم وثقافوت وين عامله برنامج
3: ثقافوت حاجه انا اتكلم فيكم على ناس نساهم التاريخ تونسي استاذ تاريخ وشاعر كبير ولا فضه التاريخ وقت اللي احنا
7: شفت علاش احنا قلنا يلزمنا نحكي على التوانسه انا الحقيقه الاولويه للكتاب التوانسه رغم ايميل زولا ورغم البير كاموس كما نقول انا نحب نحكي على اولادنا التوانسه تحيه لكل كاتب وروائي تونسي توا 7:34 دقيقه فاصل غنيه قصيره ورجعين مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
8: Publicité.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
10: الو صباح
11: هاني ريكش جوي بيه
10: في اسخانه
11: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
10: تي على الكومبريسور
11: ليه على الكليماتيزور الكل
10: على كل شيء
11: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
10: توا فهمت عليه جوك بيه
11: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
12: ماكسويل فور بيتر
13: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البن يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
14: يلا جو
15: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
16: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
15: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية. دي أوتخمون دي وان اف ام دي وان اف ام ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 47 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل صبحية من 7 ل 10 متاع الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله نهاركم مبروك وطريق السلامة للجميع. سعيدة جدا باستقبال كل من طلوا في الصيفية من الجمش يطل علينا ما يطلش علينا، هو فرحانة وسعيدة باستقبال المايسترو عبد الباسط بالقيد، رئيس مصلحة الموسيقى بالإذاعة الوطنية. مايسترو صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور مدام سماح،
1: أهلا وسهلا.
2: عايشك، مرحبا بيك. نتشرف ياسر ديما في إذاعتي الثانية الحقيقة.
1: كما بلدي الثاني.
2: صحيح.
1: الحمد لله، مرحبا. وعائلتك، هذه عائلتك. مرحبا بيك عباسط.
2: مرحبا بيك من الناس كل.
1: مرحبا بيك مايسترو بيه. باش نمشي وحنا توب ريتش وباش نحكيو على برمجة ستينية مهرجان قرطاج.
3: توب ريتش.
4: الحديث نهاري نظوم على مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. مازال ما عملوش كونفيرونس دو بريس للإعلان عن البرمجة الرسمية، لكن البرمجة موجودة. دونك هيت نعطيكم فكرة بالنسبة لعرض الافتتاح نهار 16 جويليا لصابر الرباعي، 20 جويليا في جاكسونز، 21 جويليا نوردو، 22 جويليا السهرة التونسية، 23 جويليا أنجيليك كيجو، 25 جويليا عرض الأوركسترا السيمفوني، 26 جويليا معز تومي، 28 جويليا يسرى محنوش، 30 جويليا تيارا بنديتا، و 1 أوت سامي يوسف، 2 أوت ريان اللبناني الفنان، 4 أوت روندو فينيزيانو، 6 أوت ميادة الحناوي، 8 أوت ثامر عاشور، 11 أوت عرض
5: عودي نبيها كراولي يا بنتي، هنشن فولكلور.
4: 13 أوت نبيها كراولي، 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخت،
1: 15 إليسا.
5: لا
1: عادي ذي،
5: والله كانت خلصني هي لنبجح.
6: زيدوا زيدوا أمينة،
5: والله كانت تعطيني هي تخلصني.
4: 17 أوت أمينة فاخت وحفل الاختتام ماجدة الرومي. الحقيقة قبل بجمعتين تقريبا من المهرجين سولد أوت لحفل صابر باعي وشاب خالد. نذكروا الشاب في بخصوص الكراسي طبعا، يعني كراسي ل 150 دينار. بالنسبة لشاب خالد نذكروا أنه آخر حفلة ليه كانت نهار 27 جويليا 2016 على مهرجان في مهرجان قرطاج الدولي، من بعد مهرجان الحمامات 28 جويليا 2016، واول اول حفله لي كانت في الدوره 25 من المهرجان نهار 14 جويليا 1989. الحقيقه الناس إقبال كبير على الشاب خالد، خاصة بما أنه كما قلنا 10 سنين بعد آخر حفلة ليه. ناس تسأل وتحكي زد على السوق السوداء، الحاجة اللي ديما متكررة كل عام
1: نحكيو فيها لذي وكل يوم كل ما نحكيو على المهرجان.
4: مبدئيا أربع حفلات توا قاعدين يتبعوا بالنسبة صابر الرباعي، الشاب خالد، عارف زيدا معز التومي. دونك مبدئيا هذا شنو موجود لي بخصوص مهرجان قرطاج. الى حين اليوم فما الكونفرنس دو بريس باش يعلنوا رسميا عن البرمجه والتفاصيل والميزانيه وغيره. بدأت
1: تتباع الاعلان رسمي ولا مش رسمي؟ تسكر بدأت تتباع
4: تقريباً.
1: يعني هذوك هما الحفلات. مايسترو عبد الباسط بالقيد، ساعه قراءه اولى ستينيه مهرجان قرطاج بالنسبه لك انت، هل يلزمها تكون برمجه خاصه ولا مهرجان قرطاج بعراقته كل عام لازم تكون فيه برمجة خاصة؟
2: هو معناه نحكي لك أنا مهرجان قرطاج عبر السنين اللي فاتت، معناه نحكي لك حتى على 20 سنة التالي ولا 10 سنين التالي، ديما البرمجة فيها وعليها بالنسبة لعبيد إيه وبالنسبة لعبيد لا. دونك ماك باش ترضي حتى حد، لكن ستينية راهو معناها رمزية كبيرة برشا في المهرجان هذا. دونك أنا تمنيت لو كانت فيها برشا أسامي توانسة.
1: فوالا
2: معناها رمزية ماهيش
1: مهرجان الستينية. وانت هكا تشوف مايسترو، شكون الاسامي اللي هكا قدامك غابت عليك في
2: الحقيقة؟ نحكي على التوانسة برشا، معناها كانت نجم تكون سهرية مثلا محمد جبالي، مثلا غازي العيادي، مثلا ألفا غنات في عيد الجيش الوطني، لطفي بوشناق، صابر الرباعي به برشا، معناها نبيه كراولي به برشا، مينا فيخت به برشا، ما برشا توانسه، معناها
1: زياد غرس،
2: زياد كيف
1: ستينيه مهرجان قرطاج.
2: نعم بالنسبة للمعني الأخوات والإخوان المشارقة ولا
1: معني هذاك الأخوات المشارقة
2: أي من الفنانات
1: أي أي
2: صحيح والفنانين دونك مرحبا بهم لكن فما اللي فيه وعليه حقيقة
5: ان شاء الله يجيو من غير بلاي باك
2: انا اليسا
3: اليسا شامبس
5: كارثه
1: خليو المايسترو يتكلم
2: برب اليسا احنا شفنا لإليسا معناها مع كل احتراماتي اللي هي محدوده الصوت والاغاني معناها ماهوش بروجرام كبير برشا وحتى على الركح يعني فما برشا بلاي باك برشا باك جراوند دونك معناها فيه وعليه
1: إليسا
2: يعني. ممكن تقول لي أنت الجمهور يحبها معك أنا ما فهمش مشكلة بالجمهور يحبها لكن
1: مهرجان قرطاج أكبر من
2: أكبر
1: إليسا
2: أكبر بيان سور الحقيقة
1: مهرجان قرطاج فما اسميخ ريان إيش قولك
2: ريان مطرب معناها صوت اللهم صلي على النبي معناها مثل صوت
1: كبير
2: مش كبير ما صوت يعرف يغني الحقيقة وعنده جمهور والله أنا بالنسبة لي أنا معناها موسيقيا نحكي ما نحكيش فلوس وبيعان وذاك الكل ما مش مشكل دونك حتى مهرجان كارتاج ولا يتكري يعني بوان دانتيروغاسيون كبيره برشا
1: اورفيستيفال
2: يتكري معناها انا نجم نمشي غدوه نكري مهرجان كارتاج ونجيب شنو نحب
4: هو في حفل خيري لفائده الجمعيه التونسيه للنهوض بالرعايه التلطيفيه باش يكون نهار 2 اوت ما الحفل نتاع فنان ريان
1: موجود في البرمجه الرسميه حفل مبرمج
6: يكري المسرح مش يكري المهرجان
1: اي مسرح
2: يكري المهرجان لا مش نحكي اور فيستيفال
6: اي ورا لازم يكري المسرح مش يكري المهرجان
2: اي اي اور فيستيفال نحكي معناها مش
1: وعبد الباسط بالقيد يقول لك راهو مسرح ركح قرطاج بالنسبه لي بتاتر انت بدك كفنان كقائد كم اليوم
2: مهرجان قرطاج طلع عليه برده وسيد مكاوي
5: وفيروز
2: وفيروز وما عرفش معناها ولطفي بوشناق وصابر الربيع
1: ومينا فاخت
2: وهذوما الكل وشارلز نافور معناها هذوما اسامي معناها ما تنجمش تقارنهم باسامي نتاع اليوم الحقيقه معناها هذوما دي كاليبر لكن نجم نقولوا ايه في بلايص فما الجمهور ما عادش الذوق العام ما عادش تفهم شكون هكا وشكون هكايا دونك مدير المهرجان يولي بتاتر اوبليجي باش يرضي الناس الكل ما فما زاد سقف ما نجموش نتيحوا تحته الحقيقه
1: واضح فاصل وراجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: بوبليسيتي
8: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
9: عندك أورانج
10: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
9: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
11: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
13: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
14: تحبتون تتلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون
0: مع سنتريكس السنتر دابير ملتيناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي غاستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكده فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج. اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222. أبي سيكليك بنكتك قريبة ليك.
14: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
15: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
16: أريدو طور عالمك.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: السبعة 51 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. بحذينا اليوم المايسترو عبد الباسط بالقيد. حكي عبد الباسط بالقيد على هكا رؤية خلينا نقوله أو قراءة أولى في قائمة مهرجان قرطاج الدولي. نحكي على ستينية مهرجان قرطاج وينا مع عبد الباسط بالقيد وقت اللي نشوفوا أسماء تونسة غايبة. رجعت لك من بعد عبد الباسط على ذي كلمة سهرة تونسية لينا واللي تقلقني ومش معناها معناها اللبنانيين كيجي يجي يغني كل واحد وحده والمصاروة كيجي ويجي يغني كل واحد وحده ونعملوا سهرة تونسية مش نرضيوا الناس الكل جيبوا 13 14 20 فنان تونسي كل واحد كاريرو وحدها تنجم تعمل مهرجان قرطاج وكان نسميوها سهرة تونسية. شيء اللي خلى برشا فنانين ولاو يعتذروا على السهرات هذه. رجعت لك في النقطة هذه لو تور دو تابل بارابور للقائمة الرسمية شبه رسمية باش نورز ما تتغشش حتى الكونفيرونس دو بريس. دكتور
17: والله كيما كل عام معناتها مهرجان قرطاج والبرمجة نتاعو تعمل شوية نقاش مش بوليميك تعمل شوية نقاش وهذا يتفهم راهو خاطر إدارة المهرجان يلزمها تعمل توازن بين الفني وبين المربح سولد اوت بون مي فما في الستينية بصراحة فما سامي توانسة ما يلزمهمش يغيبوا وانا مانيش معك 100% على السهرة التونسية الفنان يعتذر بون مش مانيش معك انت مش رايك مي هما يعتذروا. انا بالنسبة لي الفنان تواجده معناته ويعيش بالركح وبالجمهور كلك سوا كيفاش يتقدم واذا كان ما ثماش برودوي وما ثماش انتاج عادي باش تلقى سهرية فيها 4 أو 5 فنانين توانسة ويقعد ديما يقعد في التاريخ تاعه اللي طلع على ذوك حكرته جبنا على مثلا كيفاش الستينية ثماش لطفي بوشنيق كيفاش الستينية ثماش
1: لطفي بوشنيق باش يكون حاضر كضيف في الافتتاح مع صابر الرباعي. صابر الرباعي استدعى لطفي بوشنيق باش يحضر ضيف صابر في الافتتاح.
17: شفت كيفاش معناتها هاكا معناتها سي لطفي بوشنيق ما موش مقلقو معناتها اللي هو موش موجود في الستينية مهرجان قرطاج وجا ضيف الزميل صابر الرباعي اللي هو بيدو فنان كبير
1: جاي ضيف انا موش مقلقو هذايا
17: اي طنشو. لو فات اللي جا اللي جاء دونك ذا بخد صابر الرباعي وبش يجي للجمهور سيغتنمون اللي متقلق اللي موش موجود في البرمجة زياد غرسة عدنان شواشي برشا فنانين بصراحة محمد جبالي معناتها هذوما دوموا اللي عندهم انتاج كبير وقاعدين يعملوا في برودكسيون وكذا بون كل شيء يناقش له هاو بش انا تو بش نقول لك مثلا نجم نناقش ونقول لك ما يدحنا واش تعمل في مهرجان قرطاج في الستينية
1: لا باش نقول هنا أي. بعد في ساعتنا الثانية باش نحكيو نحكيو على الفنانين هذوما الرجوع بعد سنوات
17: لا مش من بعد سنوات تو من بعد سنوات رجوع اذا كان من زلت تغني خاطر انا بون سمعتها في كلكو زيميسيون تو معناتها في العوام الاخرى معناتها فقدت معناتها اسم كبير واللي تحب انت
1: حضرت لها حاجة
17: معناتها حبيت نقول لك اللي كل شيء راهو راهو ينجم يناقش مي ان طون كو بالماريس و ان طون كو اسم فني ما يدحناوي توزن. فهمت نجم نقول لك انا تنجم تجيب فنان تونسي في بلاصتها. انا كنت نتمنى وديما نتمنى باش يكون مهرجان كارتاج 60-70% من البرمجه نتاعو يكونوا تونسي.
1: باش نحكيو بعد على ميدا الحنيمي زيد باش نحكيو على نوردو اللي هو موجود في البرمجه الرسميه لمهرجان قرطاج. فما اللي معاه وفما اللي ضده كما كل فنان. فما اللي يقول لك نوردو موجود مثلا وفما ناس اخرى ماش موجوده فنانين اخرين. اما قبل وليد نكمل لو تور دو تابل انت والعميده.
6: انا والله معناتها هي راهو ستينيه ولا سبعينيه ولا لاك شيء ما تعطيني انه تعمل مهرجان معناتها ناجح وعمرك ما كنت راضي الناس الكل. وبالنسبه لي انا معناتها انا حكيت اليسا راهو لازم انه يبدا فما وحدات اللي هما باش يعبيو واللي هما اكثر من اللي باش يعبيو باش يبداو معناتها اللي يتباعوا تسكرهم غاليين. وتقول لي تو اليسا ما عنديش برشا غنيات الحقيقه عندها اكثر من 12 البوم ولا قداش
1: قال صوتها محدود
6: حتى في الغنيات قلت محدوده مي بون شفت معناتها لان هي
1: ما قالش ما
6: تو نرجعوا للفار من بعد
2: اصلي اربيتر
6: دو توت لي فاسون هي معناتها كلي ولا غيرها راهو اذا كان مش تجيب 70% توانسه 80% توانسه شو باش يقول فما عباد اخرين برشا باش يقول لك شنو معناتها السنة سافا با شنو معناتها مش كالعادة السنة ما جابوا حتى حد شكون جابوا ما جابوا حتى حد معناتها اللي راهو باش ترضي الناس كل صعيبة ياسر. وفما برشا عباد يستناو فك اللي ستار اللي هما يسمعوا فيهم زاد راهو فما زاد راهو منا ومن اللي ستار هذوما يسمعوا فيهم 50 مرة في اليسا تتعدى 20 مرة في الراديوات في النهار تلقاها اليسا تتعدى 20 مرة في الراديوات والتوانسة ما يتعداوش. وبعد تقول كيفاش يحبوا على اليسا ما بيان سور يحبوا على اليسا يحبوا على اليسا يحبوا على الاخر يحبوا على
1: الجمله هذه باش تعجب العميد
6: لا بيان سور على خاطر هذوكم قاعدين يتعداو برشا في الراديوات ونحنا ما فماش ما نورمالمون حقهم فما حاجه امبوزي نتاع 30% 40% ولا 50% باش انه هما التوانسه يتعداو في الراديوات باش من بعد هذوكم التوانسه يلقاو حظهم في الواحد في المهرجان.
1: والتوانسه زاد لازم تنتج
6: لا فما تبارك الله
1: اللي يسرى محنوش قد ما تطلع على الركعه تعمل كومبليس وديما فما انتاجات جديده تنتج وتخدم. عامت اللي ما انتجتش ما قدمتش من با هي عند دوسي المهرجان قرطاج قالت لك انا ما عنديش جديد. يعني احنا زيد راهو الفنانين التوانسه قليلي الانتاج شوي.
6: والله
1: تقول لي راهو الانتاج يزمو فلوس وصعيب نقول لك هذيك هو الفن حتى انك تعمل برنامج راهو صعيب.
6: يعني في اليوتيوب برك قاعد نشوف معناتها كلي كل مره فما غنية جديده نتاع واحد تونسي الحقيقه انا قاعد نشوف فيها كل مره كليب كل قاعد يخرج لي معناتها ما نعرفش مين بون ماهوش حاطين حظه في الراديو.
1: مازلنا نحكيو في نفس الموضوع كل ما عم يقول من شو الاخبار وراجعين في الساعه الثانيه باش نحكيوا راجعين.
17: الصوره بلاي لحظه خاطر هي مرهونه في زحروف فن هكا ولا فن
1: أيه؟
17: نجمش تو انا نشد هكا لوحه وندخل بزك خلبز خلبز خلبز ونسمى فنان نسمى رسام به هاو الصوره اش عملنا تو احنا اش عملنا
1: بالضبط
17: اش عملنا جينا نحطوا ان تريبو غوسك مزيان ياسر وش يدي خلبز هكا يولي فنان ما وليش رسام مش خاطر هو مزيان. انا رافض باش قرطاج هو اسم معناه حضارتنا واسم
1: اكبر مرجع فن تجريدي سوفاج.
17: نجي انا نجي فنان على خاطر عنده دي كليب وخاطر فنانات سامحوني في الكلمه يعرضوا في مفاتنهم ونحطوا مالا في قرطاج. انا رافض تماما.
1: لا لا مش
17: لا لا سيدي الكليب كل الكليب شوف فيهم راني مش اعمل نشوف تعرف زعما نشوف دي كليب على خاطر الصوره هذيك على خاطر الماكينه نتاع اللبنانيين نتاع روتانا ولا شو اسمها
6: عينيك وجعوك

0: هذينا باش كيف نحكيو في البرمجة هذية يكون فما قائد أوركسترا ما ولا قائد فرقة ولا اللي هو وإنسان طلع فوق مسرح قرطاج وقاد فرق اللي هي متاع فنانين كبار فوق المسرح خاطر فسر لنا هنا ساعات نقول مشيش احنا ما نش فاهمين مشيش غلطين ما يا سيدي هات الناس اللي هي خدمتها هذه السبيسياليست خلي فسرونا راجعين بحذيكم في ساعتنا الثانية بعد أخبارنا هذه ناس الديوان
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
2: ببليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
4: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضع من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي
5: هنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة
6: شنو هذا يا ولدي
7: من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
5: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
9: امشي العزيزة
10: يلا جو
11: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
12: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
11: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
13: ديوان أفام فلاش نيوز
14: موجز الثامنة صباحا ديوان أفام صباح الخير رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال لقاء جمعه أمس بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري على أن المؤشرات المالية والاقتصادية التي وصفها بالإيجابية لا تكتمل أهميتها إلا بأثرها على المواطن وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات البلاد ورئيس الدولة يؤكد إثر تسلمه للتقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 أن تونس أثبتت للعالم سداد اختياراتها الوطنية وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها إلى جانب تحكم في نسبة تضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد فضلا عن سداد الديون في أجلها وزارة التربية تعلن أن نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000 بلغت 35.66% حيث تحصل أكثر من 17700 مترشح على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 فيما تم توجيه حوالي 5300 تلميذ إلى المدارس الإعدادية النموذجية وتلميذان يسري سويسي من المدرسة الإعدادية حي المستقبل بصفاقس واحد وسلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري بالقيروان يتحصلان على أعلى معدل وطني ب 19.20 لكل منهما

0: وفي سياق متصل التلميذ يسر السويسي يؤكد في تصريح للديوان فام أن هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج عمل مستمر انطلق منذ مرحلة التحضيري، معربا عن أمله في أن يكون هذا التميز محطة أولى وبداية لطريق من النجاح في المراحل الدراسية القادمة.
1: ما كنتش متوقع لي معناتها باش نتفوق التفوق هذا، معناتها مرتبة الأولى على المستوى الوطني ما توقعتهاش صراحة، أما فرحة كبيرة وريزلتا كانت نتيجة العمل وجهد. ونحب نشكر أبويا وأمي ومعلمية، هي الخدمة كانت من السنة الأولى ولا حتى متحضيري، مش عام واحد على الخاطر لازم عمل دؤوب ولازم نكون ديما أجور كل يوم، لازم على الأقل ساعة ساعة ونص من القراية. أغلب الوقت كنت نقرأ وحدي، أما بابا وأمي كانوا يعاونوني في العامل النفسي ويدعموني ويشجعوني. أحلامي نتفوق في المراحل الجاية، هذه المرحلة الأولى وبداية متاع إن شاء الله نجاح، حنا نمشي طب ولا صيدلة.
0: وبدورها الأولى وثانيا عن ولاية القيروان، تلميذة سلمى فايدي تعبر عن سعادتها بالتفوق الذي وصفته بغير المتوقع، مشددة على أن هذا التميز كان بمثابة المفاجأة السارة والفرحة الكبرى لها ولعائلتها.
2: والله أنا فرحانة برشا، لما كنت متوقع مع برشا معدل كما هذا وطنيا، كنت متوقع 17 ونص، الحمد لله يا ربي كرمني به المعدل 19 ولا وطنيا. أي فخورة بروحي، ديما حكم نصلي لها أهم، ديما نحط الساقين على الأرض، ما فماش برشا غرور، وثم ثم ما خطاش ما أهم، هذه ثم الخطوة الأولى في الحياة. والله الحقيقة روحي اللي عرفت النتيجة مصدومة، تتسبب في هذا التسجيل، تتسبب في قلت برشا ترى تكثر غلط، بعد لا قلت فرحت برشا، قلت أنا صلاة ما قبلتش ميزة معناتها، و 19 هذه خليني شوكية برشا، فرحت الحقيقة في قطاع وماما، وشرفت مدرستنا وشرفت المنطقة نتاعي.
0: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزراء إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 26 و2000 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح أو تفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت الموافق للثاني عشر من سبتمبر. وفي الشأن الدولي، تلفزيون الصين المركزي يفيد بأن 16 شخصا لا يزالون مدفونين في منطقة جبلية بإقليم جانسو غرب الصين عقب انهيار أرضي وقع اليوم، فيما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن مقاطعة هوبي في وسط البلاد وأخرى في جنوبها شهدت أمطارا غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل 15 شخصا وفقدان 9 آخرين. وفي فنزويلا، أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد في 24 من جوان الماضي إلى 3535 قتيلا مع إصابة 16740 آخرين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودنبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالنادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا السربي ميلتون سيردوفيتش ميتشو لن يكون هو المدرب الجديد للسي اس اس، رغم ان المفاوضات كانت متقدمه جدا معاه، من المنتظر كان يوصل لتونس البارح لكنه تم اجهاض العمليه بما انه ما تمش الاتفاق بين زوج اطراف. النادي الصفاقسي حاليا على طاوله الهيئه المديره زوج اسماء تقريبا، نحكي على اسم اجنبي واسم تونسي. الاجنبي هو الروماني البلجيكي مارسي رادنيك، وأيضا الاسم المحلي التونسي هو المدرب عمار السويح. طبعا موضوع يبقى للمتابعة في انتظار التعرف على المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. رسميا نادي ألانيا سبور التركي أعلن البارح تعاقده مع مهاجم النادي الصفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم في صفقة بيع نهائي بقيمة 4.2 مليون دينار، معها نسبة من إعادة البيع متاع اللاعب مستقبلا تحديدا بنسبة 12% من عملية البيع المقبلة. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح على تركيبة الكامل للإطار الفني الجديد للفريق، طبعا لاورينسيو أوريغي كانف مدرب أول تجربته الثانية مع الترجي، مساعد أول دينو فيوريل، المساعد الثاني أميل النفاتي، معد البدني الأول سليم لابرق، المعد البدني الثاني حسين القصوري، ومدرب الحراس مبروك العاكر. منذكر انطلاق التحضيرات بالنسبة للترجي باش تكون نهار 12 جويلية الجاري، وفي البرنامج تربص بعين دراهم يليه تربص آخر يتم الإعلان عليه في وقت لاحق. هيئة الحكماء في النجم الرياضي للساحلي وافقت على التركيبة المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة واللي باش تنطلق في عملها انطلاقا من اليوم. الثلاث الأسماء الموجودة في الهيئة التسييرية هي كريم العكروت كرئيس هيئة، محمد لديب نائم رئيس، وثلاثة أعضاء محمد صالح تيتر، أيضا جلول بن سوسية ومروان تفيفيحة. كيف كيف الهيئة هذه باش تقوم بتسيير دواليب النادي لحين انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة في الفترة المقبلة. الملعب التونسي نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات مدافعه السابق الإيفواري عثمان وترى بقيمة 70,000 دينار. النادي الافريقي أعلن تمديد عقد أحد أبرز ركازه في فريق كرة السلة، نحكي على محمد حديدان اللي مدد عقده مع نادي باب جديد حتى جوان 2027. ذكر حديدان كان أحرز الموسم الفارط على لقب الكأس مع النادي الافريقي. الختام بمباريات المونديال، البارح المنتخب الإسباني يفوز 1-0 على المنتخب البرتغالي ويترشح إلى ربع النهائي، وآخر مباراة تقريبا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المونديال، أيضا مباراة كانت تلعبت في الفجر والمنتخب البلجيكي ينتصر 4-1 عفوا على المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية ويترشح للدور ربع النهائي. بالنسبة لليوم الخمسة مواجهة منتظرة بشتبعها كل العرب، المنتخب المصري يواجه بطل العالم الأرجنتين بقيادة ليو ميسي، والتسعة متاع الليل سويسرا تواجه المنتخب الكولومبي. فلاسبور قدموا لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا.فم.نت. بعد شوية ترجلكم سماح وكامل فريق ناس ديوانا.
4: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
5: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
7: اريدو طور عالمك
8: اي سي لو لوكس vous emmenez plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:18 دقيقة، مرحبا بكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. فرحنا بالباك السيسيون الأولى، فرحنا بالنوفيام، لازم نفرحوا زادة بالسيزيام أني. وتحياتنا للتلامذة الكل اللي نجحوا في مناظرة السيزيام، وان سبيسيال مبروك وسبيسيال ديديكاس الأدومة آدم الوكيل والتخو نرجس الوكيل. وأنا ديما أقول نرجس الوكيل من أحلى العمات اللي أنا شفتهم، عم هكا بالفم والملاي. يا أدومة إن شاء الله ديما متألق، وإن شاء الله ديما فرحان، وإن شاء الله ديما الناس الكل في العائلة هكا فرحانين بيك. وراو هذايا أول نجاح إن شاء الله باش يكون لك في ثنية طويلة، أما مزيانة برشا مدامك مثابر ومدام نجحت في المناظرة هذايا. وين نقول لك راو إن شاء الله عائلتك الكل ونرجوسة سورتو نرجس تكون ديما فرحانة بيك، وديما هكا كي تحكي عليك وعلى أخواتك ولي كوزان نتاعك زادة تكون هكا في دفو. نحبوك برشا أدومة، وإن شاء الله ديما متألق وديما ناجح. فما زادة إياد العبيدي، إياد العبيدي نجح في الكونكور متاع السيزيام، محليكم وليداتنا كيف تنجحوا في الكونكور. زادة سامي بوهلال صديقنا يقول هو فرحان برشا بنجاح بنته، يقولها العاقبة فيما أهم. ياسمين بوهلال نجحت زادة في كونكور السيزيام، ألف مبروك لسامي بوهلال، إن شاء الله تتربى في عزك. مبروك الصغيرات الكل، وصدقوني راو ما هو إلا امتحان من امتحانات الحياة، وراو مازالت الحياة قدامكم للتلامذة الكل اللي ما نجحوش السنة، مازال فما النوفيام والباك. والصحيح الكل الكل الكل يستنى فيكم فيك امتحان البكالوريا، الشهادة هذيك اللي تحل لكم الأفاق الجديدة. شكرا على المتابعة، الناس كل اللي تبع فينا توا 28 دقيقة. مازال بحدينا المايسترو عبد الباسط بالقيد. الدكتور قال مثلا أنا نجم نتسائل على ميادة الحناوي، يقول لك ميادة الحناوي هكا ولا يا دكتور؟
2: أي
1: شو قلت أنا؟ عاود لنا مستش على
2: مينترو خليها معك. اسم كبير بصراحة، مي فقدت معناتها الطاقة الصوتية نتاعها، ما نعرفش كان البو أسيوري توا كارتاج ولا. معناتها أنا ش حبيت نقول كيلكو سوا الاسم اللي يجيبه، ديما فما نقاش وفما جدل. على كل حال ثابت اللي في مهرجان كارتاج، مهرجان كارتاج بصراحة أنا رأيي أنا ذي شخصي يلزم يكون عنده هوية فنية، ويلزم تكون فما لجنة فنية. معناتها عبد بصراحة ما يعرفش يغني ولا يغني بلاي باك ما يطلعش في مهرجان كارتاج. مانيش ضد الفنانين العرب، أما تختار منهم، تختار عبد تغني، فهمت؟ اللي يطلبوا باش تعمل هوية فنية للمهرجان، اللي هو مهرجان كبير واسم كبير واسم كارتاج واسم تونس، ونشوفوا المهرجانات العربية الأخرى كيما جرش وكيما موازين المغرب عملوا هوية فنية نتاعهم. نحن بصراحة قاعدين نفقدوا في الهوية هذية بشوية بشوية وفي ديزاني نامبورتو كي نامبورتو كوا، فهمت؟ تلقاه في مهرجان كارتاج. على كل حال هذية نداء.
1: التصويره اللي قدامك شكون دكتور؟
2: مايدة حناوي. مايدة حناوي،
3: شوف حناوي صلي على النبي. شنو هذا؟ صلي على النبي يا ودي. شو هذا؟ شوف مرة في 80 سنة شو تقول لي؟ هي طفلة عمرها 20 سنة.
1: هذيك مايدة
2: شفتها التصوير أنا عندي نهارين. أنا بدي
3: نصور فلتر نصور.
1: لا لا لا
2: بت
1: لا لا مايدة الحناوي
2: أي
1: لا فلتر ولا شيء. هذيك مايدة
3: كيفاش عملت؟ هذه لا فلتر لا كبسول، هذه ما تعديش الحكايه امبوسيبل.
2: كيفاش اسمع جون دوت بصراحه، خاطر طالب العمر عنده
1: طبعا. عميد انا نقول لك ميدا الحناوي تقولي جون دوت
3: ايه نسافع عمر هذاك وين
1: فيلر وبوتوكس وامور كبيره برشا، عمليات تجميل كبيره،
3: تزييف في تزييف معناها
1: سنوات ويتم في عمليات التجميل. ميد باغ كونتر مايسترو
2: صوتها مازال هكا
1: جوستمون مايسترو، نجمو نعملو عمليات تجميليه على وجوهنا، نجمو نصغارو، لكن الصوت كان ضاع ولا كان مشي ولا نجمو نرجعوه؟
4: لا صعيب شويه بحكم العمر، بحكم معناها هذه حاجة ربي سبحان الله.
1: مع برمجة ميادة الحناوي في
4: والله يزور هو النجم مدير مهرجان ولا مدير المهرجان تلعب على النوستالجي سي فري صحيح، لكن معناها نحكيه في الحقيقة ما تنجمش ما عادش نجم تغني، معناها هذايا عمر وهذايا كورد فوكال مشاو على رواحهم كهو سي بون. دونك ما نجموش نطلبوا منها أكثر من كي بتتر باش ترسي الجمهور يغني، فهمت؟ وكهو
1: وليد
3: فما راهو توا دي زابليكاسيون
1: اي
3: اللي هما كيما يفلتروا التصاور يفلتروا الواحد الصوت تغني انت اخي بصوت العالم وهما يخرج لك صوتك ماهوش نورمال
4: لا
3: فما
1: مش في مهرجان مش عند الميكرو
3: جوستمون اسكو هذا سؤال من بعد لانه اسكو الحكايه هذه تصير اون ديريكت ولا لا
1: مستحيل
3: انت اسمعني راهو الانتليجنس ارتيفيسيال قالت
1: كان جات تصير رانا ما سمعناش صوت مياده تبدل
4: تصير
1: في المباشر
4: فما مش ابليكاسيون فما لوجيسيال اسمه الاوتو تيون دونك يخدموا به حتى العباد الكل حتى مايكل جاكسون يخدم به معناه
1: يصلح الصوت
4: مش يصلح هو يصلح كلك بار باش معناه اللي يعرف يغني باش يتعب هو في المسرح على المباشر بطبيعته دونك هو
1: سيد المخرج قد جماعة الراي قبل كانوا يخدموا بالاوتو تيون
4: هذاك اكزاجيري برشا هذاك هذاك فريكونس يعملوها تاع الزيريه معروف بها الراي فهمت دونك الاوتو تيون هذا يصلح لو ماكسيموم سور سين يخدموا به العباد الكل معناه 70% يخدموا هكا مي مش كما قال خويا معناه مش باش يصلح لك واحد ما تعب
3: لا هاي الابليكاسيون ما اكتشفت عليها بيبيسيتي ودخلت انت شفت معناتك اللي العباد تحط صوتك غني وهو معناتك اللي يرجل لك
4: امور مباشر مش في
3: الاستوديو اي لا قلت لك ما نعرفش على اش في المباشر تطريق الحكايه
4: اي يستحيل
3: اسمها سونو
4: نعطيك سونو هذاك اللي نقول لك سونو مش ابليكاسيون سي سونو هو سي ان استوديو فيرتويل بالابونمون تعمل ابونمون في
3: انستغرام سي ابلكاسيون
4: تاع ابلكاسيون تخدم بها في الدار تنجم تخدم بها سورس
3: ولا ماذا
1: اي في
3: قلت لك انا
1: في المباشر من
3: فما حاجه اللي هي وصلت خاطر اللهم صل على النبي
4: وصلت هي وصلت اما مش معناها ماهيش معناها سو بوين باش تنجم تخدم بها سورس امبوسيبل معناتها تصلح لو ماكسيموم
3: من هنا لعوام اخرين
4: في عمر في عمر ميدا الحناوي كي تحط لها ابلكاسيون تاع العالم كامل
1: فلا مش ميادة فقط ترى شفنا برشا فنانين اللي حتى المحبين متاعهم مايسترو يقول لك انا كنت نتمنى ما يعاودش يطلع سيغ سان وشفناهم مثلا في مهرجانات في الرياض شفناهم
4: مثلا باش نعطيك انا اكزومبل نجات صغيره رفضت برغم لي بلاي باك خاطر ما عادش تنجم هذيك ليماج دو مارك واسمها وتاريخها دونك رفضت
1: قالت لا
4: قالت لي صح
1: هذيك فيروز كذلك رفضت
4: فنان حقيقي
1: في مهرجان الرياض وقالت لي جورج واسوف ما رفضش تعتبر انه سلطان الطرب جورج واسوف مازال ينجم
4: حاله ماهوش مطرب
1: لا يقارن بالنسبه لك
4: حاله معناها انا معناها متاسف برشا كي نشوف جورج واسوف معناها الانسان الحاله هذيك كيفاش يغني بالطريقه هذيا توا ممكن ما نعرفش كيفاش هو يفكر لكن انا في بلاستو مش نعتزل ما نجم نكون نعمل تسجيل في استوديو وحاجه اخرى تكون خير
1: فوالا ما يطلعش سيغ سان تشوفوا لبرا تشوفوا مهرجان جرش في الاردن موازين في المغرب
5: مهرجان جرش في دورته ال40 اللي باش يكون من 23 جويليا حتى 23 اوت ثم ماجد الرومي تامر حسني جورج والصوف
1: عطيني ليستا كامله
5: جورج والصوف اليسا احمد سعد الشامي مروان خوري عبير نعمه كيف فما عروض فنيه ومسرحيه من بينها المسرحيه الغنائيه ام كلثوم الى جانب عروض فرقه كاركلا اللبنانيه اللي تعود الى رش بعد غياب طويل أما المسرح الشمالي يقدم برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعروض العالمية من بينها الأوركسترا السيمفونية وفرقة فينيكس بمشاركة فنانين من الأردن والعالم العربي وخارجه هذا بالنسبة للجرش
1: إليسا وشامي وتامر حسن
5: تونس شكون؟ لا فماش نمشي وكان تحبوا نعملوا طلع على موازين
1: إليسا
3: فما إليسا
1: ما فما حتى تونسي في مهرجان جرش
5: واضح نمشيو المهرجان موازين اللي كان من 19 جوان حتى 27 جوان في دورته 21 من بينهم الشاب خالد تامر حسني والكفوري لطفي بوشنايق ميادة الحناوي جايلين من المغرب وغيره من الفنانين منهم المغربي نعمان الحلو وغيره المصرية مروانيجي دونك هذوما أهم الأسماء اللي موجودين في مهرجان موازين اللي كان من 19 حتى 27 جوان
1: مشاركة تونسية وحيدة لطفي بوشنايق فقط كان موجود في موازين مهرجان موازين يقول قائل عميد هاوجة رش وموازينه وفيهم الأسامي هذي اللي شوية تعتبر نوعا ما تجارية
3: كل واحد
1: دونك يقول القايل نجم نقولوا مهرجان قرطاج ما خرجش على
3: شوف هذوما فما دول بعينهم يسوقوا لرواحهم بطرق مختلفه دونك انا من بالنسبه للموازين وكل شيء وثم امور وراها يعني ظاهره احنا في تونس رانا ماذا بينا نقعدوا نسمعوا فنانين نسمعوا كما الاخ الكريم فهمتني باش نقعدوا في اطار الفن ما ندخلوش في حاجه اخرى دونك ثم غايات واضحه سياسيه من وراء هالمهرجانات هذية احنا بعاد عليها احنا في تونس راهو نفيد دولار بيور من اول الدنيا مهرجان قرطاج عمره ما تسيس عمره ما تخد فيه الحكايه هذية والمذا يبقى هكاك يبقى هكاك فقط
1: بالنسبه للشيب خالد لو فهمنا اللي فما اون تورنيس دونك شيب خالد هو اللي قرر ان يكون موجود في المهرجان انت انا شفناه في كل المهرجانات مش فقط في مهرجان قرطاج نرجع لك السهره التونسيه بربي عبد الباسط القايد مايسترو شو رايك في السهرات هذه اللي كل عام تتنظم سهره تلم هكا الفنانين التوانسه مع او ضد
4: انا مع وضد في نفس الوقت
1: ايوه
4: مع علاش على خاطر لازم يكون الفنان ولا الفنانه التونسيه موجود كما احنا كنا نسمعوا في اختي نورس تحكي على مهرجان جرش كلهم براتيكمون من لبنان مصر فماش تونس دونك وضد خاطر احنا بالحقيقه معناها ما عندناش اليات الانتاج على طول العام بديو نحكي معناها اللي باش يعمل كليب ولا باش تعمل كليب ولا باش يعمل اغنيه راهو يعلم به كان ربي برشا فلوس وبرشا مصروف
1: قديش تتكلف
4: هذه شنو اللي تتكلف
1: اغنيه هيت نبدا بالغناء اغنيه محترمه شعرا ولحنا وتوزيعا قديش تتكلف على فنان تونسي اغنيه باهيه فريمون
4: قبل
1: اي
4: قبل السينو اللي يحكي عليه دونك قبل فما اقل شيء اقل شيء 20000 دولار 20000 دينار
1: 20 مليون
4: اقل حاجه
1: تتكلف
4: بين استوديو ملحن وشاعر وتوزيع وكل
1: يعني 20 مليون باش تعمل كليب محترم
4: كيف كيف نتصور حتى اكثر الكليب كيبدا مصور معناها بدي كاميرا بروفيسيونيل ويبدا فما معناها مخرج معين والبلاصه اللي باش نصوروا فيها وحاسيل وليكيب هذيك الكل نتاع التصوير يتكلف برشا فلوس
1: غنية من الكلام حتى تخلط للكليب تتكلف 50000 دينار
4: اقل حاجه
1: واضح أقل حاجة. والفنان سهريه الفنان طيب فنان كي يطلع في مهرجان ولا في روك قداش يخلص
4: كل واحد كيفاش ما نعرفش
1: من الى
4: ما نعرفش ما عنديش فكره كل واحد
1: صحيح انه الفنانين الاجانب اغلب برشا من الفنانين التوانسه
4: تحكي ماذا اللي نسمعه أغلى
1: أغلى
4: مش الكل ما أغلى فما معناها يطلبوا برشا فلوس
1: برشا فلوس
5: هما أصلا التي كيمتاحهم أغلى يعني أغلى من الفنانين التونسي
1: يقول لك أنا ندخل أكثر فلوس يلا فاصل
4: كي تشوف سامي يوسف 100 دينار تيكي ومعز التومي 40 دينار دونك أنا جو بريفير نمشي لمعز التومي خاطر معز التومي بالنسبة لي أنا مسرحية وتقمص شخصية امرأة
1: دونك
4: قرهمانه نشوفوا انا
1: فهمت وانا تحيه لكل مره نقول باش نكلموا معز تومي بور لو فيليسيتي ياسر هايله المسرحيه اللي خدمها فما ياسر خدمه وبرافو مايسترو جوستومون انا واحده من الناس نمشي لمعز تومي وعلاش هذا 100 وهذا
5: هاو صبر باعي وشاب خالد 100 دينار 100 دينار قد زوز
1: صبر باعي راهو فنان عربي صبر باعي الكاشي نتاعو يلزمو يكون اغلى فاصل وراجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
8: انا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه السيس من البريمه العرس من البريمه الداله من البريمه الليقه من البريمه هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه
9: شنو هذا يا ولدي من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم
8: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
9: تدلل تدلل
10: سيف سنة في جيان تحت شعار التخفيضات ونفريات حتى 19 جويليا جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
9: تدلل
11: جيان أيام دللنا.
12: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي. إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
13: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
14: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 8:34 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. مرحبا بكم الناس الكل. مريم بوقرة تقولي نحب نهني بنتي تسنيم بنجاحها في النوفيام. ألف مبروك يا تسنيم، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. كيف كيف حلومة أحلام عمارة تقولي عندي ديديكاس البنت أختها نادرة بن رحيم عايشة اللي نشحت في مناظرة السيزام تقبلت في الكوليج بيلوت. كيف كيف ولد سيرين بن رحيم سليم بنجاح في نفس المناظرة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله نشوفوهم في أعلى المراتب. مازلنا معكم من تواحد العشرة شوية خير يلتحق بنا هيني البراهمي. نحكي وكرة، نحكي وكوب دو موند. مايسترو تبع الكرة ولا
4: تبعي؟
1: دونك ما باش تكون موجود
2: بكل حزم كان
1: شفتو تبع الكره. اش قولك في مردود المنتخب الوطني التونسي في الكوب دو موند لو طون لي جي هني؟
4: ما عندي حل،
1: خاطر احنا قلناهم الكل ما عادش عندنا ما نقول.
4: لا ما عندي ما نقول الحقيقه، معناها اي ما فهم سون كومونتير
1: اون ديسيبسيون
4: اي توتال.
1: فوالا باهي، في شكون تبع توا في الكوب دو موند؟ شكون الفرق اللي تبع؟
4: نتفرج في كل شيء انا، معناها نتفرج في الماتشات الكل براتيكمون، ما نكونش لبعاد في الوقت معناها مخر ولا صباح بكري، دونك ما نجمش نحط عليهم. كي نشوف مثلا برشا محللين وبرشا عطاو معناها قالوا الفريق هذا بار اكزومبل هولندا باش تهز كوب دو موند، شوف الارجنتين ماشيه في بلاصه معينه، شوف الكيب الافريكان اللي عملت
1: الراس الاخضر،
4: الراس الاخضر 600 الف ساكن عملت عملت باركور ما شاء الله محلاه.
1: هي البرشا
4: مفاجئات بار اكزومبل، كي تشوف هولندا روحت، تشوف برشا كيبات روحت، البرازيل روحت.
1: البرازيل
4: دونك فما حسابات المانيا اخرى فما برشا حسابات اخرى. الكره تبدلت ولا تحكي اخرى؟
1: الكره تبدلت
4: نعم،
1: هذا هو الكره تبدلت. دكتور
2: وي
1: هيدا حكينا شوية حكينا شوية على الكوب دو موند اللي يجي هيني نستنيو فيه.
2: معناتها الحق فما فرق كيما فما مصر زاد عامله بيرفورمانس والمغرب معناتها نفتخر بهم بصراحه. ماذا بينا كان جينا نحن التوانسه كنا غادي ناس خدمت على الروح، نحن ما خدمناش. انا البارح سمعت دي ديكلاراسيون انفان معناتها هيرفي رونار اش قال؟ قال راهو فاتكم الركب عندكم 20 سنه، هذاك علاش ما حبش يعاود يصحح. ماهيش امور نتاع فلوس، ما ثماش استراتيجيه، ما ثم حد شيء. تبقى في الفرق توا اللي يلعبوا في كاس العالم باش ما نقعدوش مركزين على المنتخب، توا يجي الدوسي نتاع المنتخب وتوا ان شاء الله ان شاء الله تتنال الركبه والعباد يحطوا يخدموا سانسيرمون. معناتها انا يظل لي فرنسا بعيده عن الناس كلها بصراحه،
1: بعيدة
2: اي يظهر لي هكا.
1: بالنسبة ليك أهم منتخب في
2: توا على حسب حتى توا مازال فما فرنسا، فما المغرب زاد لو عندها حظوظ. نشوف او موان في الكاريداس معناتها فهمت في الكاريداس كيما الكوب دي موند اللي فات تعمل تعمل تعمل او موان دومي فينال ان شاء الله ان شاء الله مصر ان شاء الله مصر تعمل مفاجاه ضد الارجنتين وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مصر تعمل مفاجاه
1: واحنا كي شفنا الباراغواي ولا البرازيل قلنا بون
2: البرازيل مش صحيحه
1: وي حتى الارجنتين ماهيش الارجنتين نتاع تقبل أيه. حتى الأرجنتين هذا الشيء يقولوها أنا منيش نتشابت أما الأرجنتين بيدها معناها راهو الرأس الأخضر قدام الأرجنتين
4: على ماتش تتعدي عندك عندك جوار اسمه ميسي دونك أتوما ما نجم يهزك
2: ميسي
1: وي ميسي دايوغ ميسي راهو حتى على المونتاليتي نتاع اي فريق مقابل هو داخل الميسي وكل اما ميسي بيدو شنو باش يعمل قدام دفاع كيبدا دفاع نص تاع
4: عمل عمل
1: عمل عمل,
4: عمل,
1: عمل هو اللي وصلهم لهنا
2: عمل العمل الكل
1: عملهم الكل يلا هات نمشيو للسيد هاني الابراهيمي اهلا وسهلا مرحبا هاني
15: بخير سماح
1: ضحكه عريضه صباحيه مرحبا هاني شحوالك هاني
15: الحمد لله صفا
1: هاني معربي يتفرج في الماتشات الكل
15: والله نحاولوا خاطر فما ماتشات يبداو بكري برشا هاكا نحاولوا نتفرجوا كيبدا ماتش ما يستحقش كيما البارح بلجيكا تفرجت شويه وكهو
1: بالنسبه لك ماتش البارح ما
2: يستحقش على بلجيكا
15: على تحت الامريكيه مش على بلجيكا انا متاكد انه بلجيكا باش تربح والنتيجه كانت
1: يلا نيس سبور مع هاني الابراهيمي
16: نس سبور
1: يلا هين شعنا اليوم
15: نحكيو على كريستيانو رونالدو سميح اللي يودع رسميا المونديال وكريستيانو اللي عنده ارقام كبيره الحقيقه في المونديال ومع منتخب البرتغال زاد نحكيو على تصريحاته بعد المباراه كيفاش خرج يبكي لكن حبيت نبدا بحاجه الحقيقه انسانيه حاجه ورساله مؤثره جدا من مدرب المنتخب المصري حسام حسن اللي الحقيقه البارح في الندوه الصحفيه اللي تسبق مباراه المنتخب المصري ومنتخب الارجنتين حسام حسن تقريبا سميح بقى خمسة دقائق واكثر شويه بالضبط يتكلم ما قص عليه حتى حد علاش يقول القائل ماهوش يحكي على مباراه مصر والارجنتين لكنه يتحدث على القضيه الفلسطينيه وفلسطين وشفناه بالعلم الفلسطيني بعد مباراه الفارطه حاولنا نقصه لماكسيموم لانه كلامه الكل مؤثر والله خمس دقائق عاود سمعتهم ثلاثه مرات انا كلامه الكل مؤثر حاولنا نقصه لماكسيموم ونسمعوا حسام حسن شنو حكى البارح راهو ديما نذكروا في اطار ندوه صحفيه قبل مباراه نتاع الثوم النهائي كاس عالم بين مصر والارجنتين
1: في الولايات المتحده الامريكيه
15: هذا كنت باش نقول لك نسمعوا حسام حسن صحيح طويل شويه الاكستريم ميساج تحاول نسمعوه ونركزوا في كلام
17: اذا وجد احد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني ادم ما بقاش بني ادم ايا كان بقى إذا كان الشخص ده عربي أو أوروبي أو أمريكي أو أي حاجة إحنا إحنا إحنا في حالة إحنا دايما حتى الشعوب في أوروبا وفي العالم وفي أمريكا لو في حيوان حد قاسى عليه أو أذاه بيطلع حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الدنيا كلها لكن أنت لما كل يوم يطلع بني آدمين كل بالألفات يتقتلوا وأطفال وستات ولو لما يكون حضرتك إحنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الأكل قدامنا وأطفال وشعوب قاعدة في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس إحنا لما يكون الشمس عند الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين وراء ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطى الشعب الفلسطيني قاعد في العراء يعني أطفال ما بيصعبش علينا الأطفال اللي احنا بنشوفهم مش لاقين ياكلوا اللي هما فيه المرض والوباء اللي ممكن من قلة الأكل ومن قلة النومة من قلة العيش وإذا أصرينا إن احنا نغمض عينينا ناخد قرار واللي في الناس اللي في إيدها القرار طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل ناس بغض النظر عن الديانات بغض النظر عن الديانات أنا مش بتكلم على إسلام ولا مسيحية ولا يهود أنا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده لأني أنا بني آدم إنسان زي الناس اللي بتموت زي البني آدمين اللي بتموت أنا إنسان قبل ما أكون هويتي أو ديني إيه أو عربي ولا أجنبي ولا أيا كان فيمكن خلال كاس عالم نبعت رسالة نرجوكم خلي الشعب الفلسطيني يعيش هم مش عايزين حاجة يعيشوا بس فلو سمحتوا من خلال الإعلاميين المحترمين الرياضيين عادي زي ما احنا بنعمل شعار الفيفا ولك ريسبكت والفير فاحنا عايزين فير في حياه وعايزين ريسبكت البني ادم عايزين ريسبكت ان البني ادم يعيش وعايزين فير ان في شعوب تعيش بس هذا كل اللي انا بقوله
15: خليكم التعليق الحقيقه ما تنجم تقول حتى شيء بعد الكلام
2: هذا واضح شنو
1: فلا حسام حسن كما قلنا هذا يتقال على أرض الولايات المتحدة الأمريكية. اتقال راهو في نسخة من كأس العالم وصفت بالأسوأ. اتقال في نسخة تتنحى فيها الورقة الحمراء بالتليفون. اتقال في نسخة ضرب ومضروب والحكم يتفرج ولا تحركت له شارة. يعني هو إلى ميلو باكي حتى الكل في الكل، ويعرف اللي ينجم المنتخب المصري يخلص كلامه غالي
15: بطبيعة.
1: ويعرف اللي ينجم يتظلم وقت اللي كل المنتخبات اللي ما يحبهمش البلدان متاعهم ترامب تظلمت في النسخة هذية من كأس العالم. هذه مش شعبية، هذه أنا شفته ونحب
15: وأمام منتخب يحبه ترامب
1: وقدام منتخب الباك، وتحس انه الناس الكل قاعده تدز لك المنتخب هذاك للارجنتين باش يكون من اوائل كان ما كانش هو اللي عنده كاس العالم. شكرا، تحيه لحسام حسن الى ماركي سون بوت ديجا. البونتو اللي حشتهم به المنتخب المصري تمركه
15: وي اللقب اللي
1: اهم من بونتوات اخرى
15: التيتر نتاع كاس العالم
1: سور لو تيران لو تور دو تابل. يلا سيد العميد وفي
18: ساعه نكملوا مع كريستيانو رجل، لكن لازم نقراو الاحداث صحيح راهو وقت اللي خسرت اسرائيل وامريكا الحرب ضد ايران. تذكر قلت لك راه باش يدورها لمصر وتركيا، هذاك قاعد يصير تو. الصوره هذه والكلام هذايا كان مستحيل منذ مده، كان مستحيل في مصر. هذاك مش بلاش ريتش لابس على مصر وعلى فلسطين. ثم حاجة تغيرت اليوم، راهو اليمين المتطرف الإسرائيلي قاعد يحذر ويسب في مصر يوميا، ومصر قاعدة تتقلب اليوم ونعضوا صوابعهم على ما وقفوش مع الشعب الفلسطيني، لأنه توا حسوا للدور جاي عليهم. وهذيك مستحيل باش كانت تصور الصورة هذيك وكلام هذاك يصير لولا أنه القيادة المصرية عطتهم لافال. هاو نقولها لك أنا وعلى مسؤوليتي، قبل تهز علم في الصاد مشيت، تهز علم في مصر تهز علم فلسطين مشيت. هذيك الصورة دليل ومساج قوي هبلوا، حتى هم اليهود هبلوا على الصورة والكلام هذايا. علاش؟ خطر يعرفوا مش من فراغ، راه جاية وراه القيادة المصرية وراه الشعب المصري، لأنه فاقوا اليوم اللي هاليهود هذوما نتاع إسرائيل هذوما مش الصهاينة، خطأ اليهود حاجة أخرى. الصهاينة هذوما اللي عندهم لدينا ميثاق، ومصر نعاود مصر وتركيا رام جايين
1: واضح
18: قريب.
1: وهذا لا يستنقص من قيمة اللي قالوا حسام حسن.
18: قلت لك أول جملة قلت لك
1: إلى طول زلوج اللي قالوا قيادة برافو بور لي. يا ناس قيادتهم تقولهم أي، وهو على خاطر السيد هذي كان جاي طمع في منتخب آخر عالمي بعد المنتخب المصري ما يقولوش
18: هاتو جي محمد صلاح بعد كلمة. تفكر محمد صلاح مخذا حتى موقف خاف تذكرها ولا توا باش يتكلم، لأنه لافال اليوم لوكي جيت صحيح
15: لو كان جاي حتى خايف في فاس سميح ما كانش يتكلم
18: تاو تشوف
15: هو ولا يقول لك ما عادش عندي من نخسر انا بطبيعتي.
1: دكتور يلا.
2: لا موقف بصراحه مشرف، وهذه هي مصر العذوبه، هذه هي مصر جمال عبد الناصر. ما تخيل انت كان حسام حسن عاش مع الرئيس الاول تاعو الملك فاروق، اسكو نجم يعمل ديسكور هذا ولا؟ وهذاك علاش الشخصيات هذوما القوميه والعربيه والاسلاميه يقعوا ديما اغتيالهم ولا ازاحتهم على الحكم. خاطر الفكره هي
1: اللي بصمتهم كبيره،
2: الفكره هي اللي تقلق. الشعب الفلسطيني ذولي الشعب الوحيد اللي دافع على الانسانيه ده ويدافع توا على التمييز العنصري. ما ثماش شعب عايش التمييز العنصري والايديولوجيا معناتها اللي تميز، معناتها ايسون سانكسيوني على خاطرهم مسلمين وعرب. تو سامبلومون جي نفك لك ارضك، فك لك بلادك، وباسم الدين وباسم الديانات. هذا المهزله هذيه وهالدوله الارهابيه هذيه المارقه على القانون الدولي، حد ما نجم يوقفها. أموا تقعد لنا الكلمة باش ديما القضية ديما عايشة، ويلزم كل عبد وين عنده منبر يقلق لهم راحتهم ويذكرهم اللي هما عنصريين واللي هما إرهابيين.
1: هلا
2: دونك تحية إلى حسام حسن وتحية إلى الجمهورية العربية المصرية.
1: وي شكرا حسام حسن. وليد ثم المايسترو قبل ما نخش فاصل.
3: برافو على خاطر فريمون معناتك في وسط أمريكا في قلب
1: في وسط
3: في عقل دارهم كما قال الآخر، ومعناتها ما يجيكش عجبته معناتك اللي ما يخليوش يقعد برشا نورمال ولا لا. أون توكا معناتك اللي عرف اللي هو أنتوشابل دونك قال اللي حب معناتك اللي إكسخا يعطيه الصحة.
1: شوف قداش من عربي اليوم إلي دو تو كور مع المنتخب المصري ويحب المنتخب المصري هو اللي يكون في الصدارة بعد الكلام هذا مايسترو؟
4: والله نقول الكابتن حسام حسن نقول برافو على خاطر سيبا دوني في وقت حساس في كأس عالم في أمريكا باش تجرأ يقول الكلام هذا. دونك انا ما فهمش برشا في السياسه، مي بارك الله فيه اللي حط علم بلاده وحط علم بلاده بالكوره زاده، خاطر مصر اليوم تعديت وحاجه به برشا كيما المغرب، ونحن كتوانسه نشجعوا معناها الفرق العربيه الكل، ونتصور ان شاء الله مصر تربح وتتعدى الارجنتين وقتها باش يولي فما كلام اخر، والمغرب كيف كيف
1: ان شاء الله ان شاء الله. نورس
5: حسام حسن اللي كان حاضر 25 سنه التالي في برنامج من سيربح المليون 2001، وقتها قال انه فلسطين والعمل الخيري ضمن اولوياته. كيف سالوا جورج قرداحي قال له معناه انت علاش جيت وشاركت كضيف شرف؟ قال انا ثلاثه حاجات توا في دماغي، قال اول حاجه نعاون اطفال مصر المرضى بالسرطان، الشعب الفلسطيني وشعب افغانستان. دونك هو كان
1: 25 سنه تالي
5: تحديدا 2001
1: غلا.
5: من سيربح المليون
1: غال هذا مع حسني مبارك.
15: فاصل مصر والأرجنتين الخمسة، ماذا بين التونس زاد شجرة
1: مصر والأرجنتين الخمسة الكلنا مصر
2: إن شاء الله مربوحة
1: إن شاء الله مربوحة المنتخب المصري. فاصل ورجعنا.

0: الناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: يلا جو يلا جو سيف سنة حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافله كادوات مليان لجو
2: عندك اورانج
4: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحل التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك
6: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
5: اريدو طور عالمك
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان ناس سبور
8: مازال بحثنا هيني الإبراهيمي ومازلنا نحكيه وسبور نحكيه وكأس عالم ونحكيه اعتزالات في بالضبط. كأس العالم هذي هيني
9: بالضبط سماح نحكيه مش اعتزال هما مازال معلش على اعتزاله على كريستيانو مازال معلش على اعتزاله مع منتخب برتغالي لكن هي آخر كأس عالم بالنسبة لي بتيلي البارح كانت آخر مباراة يخوضها في المونديال في مسيرته كانت أمام إسبانيا واحد بلاش منتخب برتغالي كان انهزم كريستيانو رونالدو واحد من ثلاثة لاعبين على مستوى العالم اللي عمل ستة كؤوس عالم وسجل فيهم الكل يعني هو ميسي فقط اللي لعبوا ستة وسجلوا فيهم ستة وهو وميسي أوتشوا حارس المكسيك اللي شاركوا في ستة نسخ ثلاثة لاعبين عبر التاريخ فقط
8: عبر التاريخ
9: اللي شاركوا في ستة نسخ بينما القائمة اللي متاع اللي شاركوا في خمسة نسخ فما بارش فما أكثر من عشرة لاعبين تقريبا كريستيانو أيضا واحد من الأبرز اللاعبين أو أبرز لاعب الحقيقة في تاريخ البرتغال لأنه حتى كيتقارنوا بلويس فيجو ولا أوزيبيو قبل تلقى أرقام كريستيانو أكثر معناها والتأثير متاع كريستيانو أكثر مع البرتغال في سعفيسة 231 مباراة مع البرتغال حتى الآن 145 هدف 46 تمريرة حاسمة قائد منتخب البرتغال منذ عام 2008 راو سميها راو كتحسب حتى العمر راو تلقى قائد منتخب البرتغال ملكي عمره 21 سنة تقريبا دونك 20 سنة تقريبا ولا 18 سنة عنده قائد البرتغال هدف التاريخي للمنتخبات كل المنتخبات في العالم راو نحكي في تاريخ كرة القدم الهدف التاريخي متاع كل المنتخبات في العالم 145 هدف كما قلنا أكثر لاعب مشارك في تاريخ المنتخبات كيف 231 مباراة كريستيانو توج بثلاث ألقاب في مسيرته مع البرتغال اللي هي 2016 بطولة أمم أوروبا لورو 2016 وتوج مرتين بدور الأمم الأوروبية المسابقة المستحدثة متاع اليوفا اللي بدأت في بين 2017-2018 توج 2019 وتوج بها أيضا 2025 على حساب إسبانيا زيادة عام ناول كريستيانو نفس التصريح اللي قاله البارح قال بعد ما خرج الحقيقه وتاثر كبير الناس تفرج فينا تو على فيسبوك وعلى يوتيوب تاثر كبير من كريستيانو بكى في لحظه الخروج نتاعو من ارضيه الميدان بعد المباراه يقول لك من ابرز ما قاله يقول انا منتخب البرتغال قبل كريستيانو ما كان عنده حتى لقب ومنتخب البرتغال بعد كريستيانو عنده ثلاثة القاب انا بالنسبه لي يحق لرونالدو الغرور بالنسبه للجمله اللي قالها هذه لانه عنده ألف حق قبل كريستيانو حتى بلويس فيغو وزيبيو كما قلنا ما عنده حتى لقب البرتغال، لكن بعد كريستيانو عنده 3 ألقاب. بالتالي كريستيانو اليوم واحد من أساطير كرة القدم، كان مش أبرز وأفضل أسطورة في كرة القدم العالمية. طبعا جماعة ميسي بيش يقولوا لي ميسي، ويبقى الجدل دائما بين كريستيانو وميسي.
8: كنت عصام شوي لك
9: شكون اللي عنده
8: شكون ميسي شكون كريستيانو،
9: صحيح، لكن مش الأساطير كل توجد بلقب المونديال.
8: وزيد ونزيدوا أنه عنده 5 كرات ذهبية في تاريخه.
9: أنا حبيت نحكي على مسيرته
8: لو بالون دور،
9: كيف مش نحكيه على مسيرته الفردية ومع الفرق الحقيقة،
8: ومسيرة فردية 145 هدف في
9: 145 هدف
8: في المنتخب، 900 هدف رسمي،
9: 900 أكثر
8: يعني ملاعبي في كاريره في المقابلات الرسمية ماركي 900 بونت
9: 900 واش، وباش يسكر الألف، ومتأكد انه باش يسكر الألف قبل نهاية مسيرته. نتصور
8: كريستيانو، يلا لو تور دو تابل، شكون يحب يبدا دكتوره؟
10: ان فينومين بصراحة، وديما يقعد المقارنات هو ليونيل ميسي، خاطر من بعد دييغو أرماندو مارادونا بصراحة جاء كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي. تبقى نحن كتوانسة كعرب كمسلمين، أنا بالنسبة لي الأقرب إلى قلبي مش كروين، راهو نحكي إنسانين، هو كريستيانو رونالدو اللي برو باليستينيا فهمت، مشى للدوري السعودي ما رفضش الدوري السعودي لحاجات عنصرية، ونشوفوهم وقت خرجوا زوز من جمعية الكبار. كريستيانو رونالدو ما عندوش مشكلة مع العربية السعودية، مشى كور ميسي جات وفلوس أكثر من السعودية، مشى الولايات المتحدة الأمريكية. دونك هذا كل يعطيك فكرة على العقلية وعلى دونك من نجم نكون كان برو كريستيانو رونالدو بيان كور، معناتها فيزيكمون هو أقوى ياسر من ليونيل ميسي، مي تكنيكمون ليونيل ميسي سيت ان فينومين زيدا كرويا، معناتها زوز ملاعبي كبار ايديولوجيا ومحبه شخصيه. انا جو سوي برو كريستيانو
8: راهو كيف تشوف لا بيرفورمانس الجرينتا، ملاعبي عنده هذا الكل، عمره 41 سنه وهو يلعب بالجرينتا هذيك، تقول فما حاجه نقصتنا في عقليتنا، فما حاجه كي مونك، خاطر كريستيانو كل خارج يبكي البارح غيره يقول لهم يعمل
9: خدمة صراحة. عندي رأي ما يمكن برشا ناس وما يعجبهاش، أنا نحس أنه منتخب البرتغال ومدرب منتخب البرتغال خذوا كريستيانو في أكثر من كأس عالم البارح الحقيقة، بعد هدف تاع أسبانيا عندك 7 دقائق تقريبا في المباراة، وأنت كنت ضغط على أسبانيا، الطريقة اللي يلعب بهم لاعبين البرتغال
11: يدوروا في الكورة،
9: تخليني
11: يدوروا في الكورة،
9: نشك في برشا حاجات ما نجوش نقول
8: الحقيقة، مش كأنه يطلب الكورة بزيد وما تجيش، وأنا ما حبيتش
9: نشعب، ما فهمش رغبة نتاع
8: فوز، نحسها هكا
9: ما نعرفش،
8: فهمش هكا اللي هو ابيل للكره وشنا،
9: صحيح لا بخلاف ما فهمش، انت خاسر معنا
8: هكا
9: مسلطن
8: وبنتي تغزل على فم الاخر اللي معاه ديما
9: برونو فيرنانديز،
8: اي انا اي بنتي ما تحبوش تقولي ما حدش يعطي الكره،
9: صار بيناتهم برشا مشاكل
8: كريستيانو، دونك اي حكيت لي هاني نحكي
11: مش نقول لك راهو كريستيانو رد ما وصلش من لا شيء، معناتها خدمه راهو معناتها اللي خدمه خدمه خدمه خدمه مش نورمال. يحكيوا على حكي فترة وقتها واحد ألعب معه في مانشستر وقتها قال باش نوريكم أنا قديش هو الخدمة متاعه، ما تسيد كيحط في قلبه مش نورمال السيد هذاك، عملوا عشاء مرة واستدعوا بعضهم وكل شيء، وفما طاولة تاع بيك بونج ولعب كريستيانو رونالدو كونتر واحد السيد هذاك، والآخر ربح كريستيانو رونالدو مش نورمال حطها في قلبه سي كريستيانو رونالدو وترينا ديسكريتمون، ما قال حتى حد وعديوا الحكايه اشهره، بعد 6 شهور عاودوا عملوا عشاء واحد اخر، وكريستيانو رونالدو عنده شريط طاوله في الدار غاديكا وقالوا ايش نعاودوا نلعبوا، كي عاودوا نلعبوا كريستيانو رونالدو ربحوا مش نورمال، معناتها السيد هذاك يحط في قلبه ويخدم صباح وليل، معناتها ماهوش من لا شيء، ماهوش من لا شيء، السيد يخدم صباح وليل باش يوصل في النيفو هذاك بالجري هذاك،
8: ماهوش سهل ماهوش سهل،
9: ما يسالش من لعيبه البرتغال هاو كريستيانو كمل ان شاء الله
8: نشوفوا
9: تهزوا كاس عالم
8: هذيك، عاود لي اسمه، شو اسمه؟
9: برونو فرنانديز. شوف راه عنده افضل وسط ميدان في العالم، يعني راه عنده افضل لاعبي وسط ميدان لا بالرسمي، يعني عندك افضل لاعبي وسط ميدان في العالم الحقيقه، فما برشا حاجات اللي متخلي برشا شكوك الحقيقه،
8: واحد حتى ما يفهمش في الكوره يفهم في الوجوه، معناها
9: تو لو مش كان كاس العالم، كاس العالم اللي فات
8: حاجه برك، انا شفته في كونفرنس دو بريس الصحفي سألوه

0: خزرتني غزرة ما تكلمناش. قالوا قالها يا اخي من بعد سالتها قلت لها انت ارجنتينيه؟ قالت لي ايه. قالت له كيفاش عرفت؟ قال حسيت
1: ما تحبنيش.
0: بعد ضحك بعد بطبيعه ضحك وقال لك قال لهم انا راهي مرتي ارجنتينيه ونحبكم وتحبوني وعادي معنا
1: جورجينا نوروزا
0: ولا
1: جورجينا هذيك تروحي خير على روح. شكرا جزيلا مايسترو عبد الباسط بالجيج. شكون برشا مرات بحدينا في ناس الديوان نورتنا كيما كل ما تحضر بحلم.
2: تفضل بها جوست نحب ننوه على مهرجان الحمامات
1: أي.
2: اللي هو معناها ما البرمجة كانت محلها عجبتني برشا
1: أي.
2: دونك في برشا توينسا والموسيقى الآلاتية معناها الانسترومنتال باش تكون حاضرة إن شاء الله اليوم 14 جويلية نوستالجيكا مهدي المولهي وعطيل صديق الأطلس عطيل المعاوي.
1: تحية لمهرجان الحمامات توينسا محلية ومحليك أنت. شكرا لك مايسترو عبد الباسط بالقيد. الدكتور يرجع وحدنا غدوة في نفس التوقيت من 7 للـ10. أخبارنا ورجعين في ناس الديوان. مرحبا
3: ناس الديوان.
4: Publicité.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى الـ 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة.
7: يلا جو
8: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
9: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
8: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
10: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
11: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
12: تنظم جولدن مومنت إيفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: مازلت عاير في الأورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز إيكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، أي تي، دروا، كوميونيكاسيون إي ديزاين. أون فورماسيون ديكسيلونس و ديز أوبورتينيتي يضمنولك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لأكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و أورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي Cité centrale, طموحك هو مستقبلك.
2: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
3: ديوان افهم فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة صباحا ديوان افهم، صباح الخير. المستشفى المحلي بوذرف من ولاية جابس يستقبل منذ الأحد الماضي وإلى حدود مساء أمس الاثنين أكثر من 180 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي أثر تناولهم وجبة عشاء

0: إلى حفل زفاف أقيم بعمادة الميدا. والمديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنبي تفيد في تصريح لديوان فام بأن أغلب المصابين تلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، في حين لا يزال عدد آخر يخضع للفحوصات والمتابعة. وزارة النقل تعلن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء سخيرة التجاري وضمان استغلاله بفعالية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ترابس مستغلة المجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وتأتي هذه التحركات لحسم مسألة تداخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لسنة 2000 وتحت تصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس النواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودي. وعلى صعيد التطوير الاستراتيجي أدمجت الوزارة ميناء سخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 40 و2000 لضمان التكامل المينائي، وهي دراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات دولي وتمتد على مدار 15 شهرا. ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتداخلة خلال سنة 27 و2000، لتنطلق مباشرة الدراسات الفنية المعمقة الخاصة بالأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة التنفيذ الفعلي للأشغال بهدف إنجاز المرفأ الخاص بالأنشطة الفوسفاتية وتطوير الدور اللوجستي لميناء سخيرة لتمكينه من أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد خلال زيارة أدتها أمس إلى ولاية باجة بأن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، تتوزع بين 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة، مضيفة أن نسبة تقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بلغت 70%.
1: على الصعيد الوطني احنا الى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد على غرار القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، مازال نابل كذلك. احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية مازالت متواصلة.
0: وفي الشان الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصدر أمني تأكيده وقوع انفجار عبوات ناسفة في العاصمة السورية دمشق بالقرب من فندق يفترض أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقيم فيه خلال زيارته الحالية لسوريا، مؤكدا أنه جرى إغلاق شوارع وتطبيق إجراءات أمنية عقب الانفجارات. وختاما، حفر السواحل الياباني يعلن طرده اليوم لسفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها بين البلدين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
2: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. الديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: كي تضربها في الكويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
8: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
9: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
10: اريدو طور عالمك
11: منك نسمع صوتك تسمع
12: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
11: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
13: صيف السنه مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي
14: ديوان فام
15: تبع الموسيقى

0: صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة عشان لكم في ناس الديوان من توصي من توا حتى للعشرة شكرا على المتابعة سامية سليتي تقول لي نحب نقدم ديديكاس خاص الولد لوستي تقول سامية بمناسبة نجاح ولدها في مناظرة السيزيام إياد نجح للنموذجي ألف مبروك يا إياد وإن شاء الله النجاحات تتوالى ونشوفوك في أعلى المراتب ربي يحفظ توانسة الكل ومحلاه النجاح
3: كيف كيف سماح الأستاذ عبد الوهاب مبروك المحامي كيف كيف يقدم ديديكاس البنت ورانيم بمناسبة نجاحها في النوفيام نموذجي ومحمد إبراهيم كيف كيف في السيزيام نموذجي إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ عبد الوهاب مبروك المحامي كيف كيف سماح عنا زادة حلوم عمارة تقدم تهنئة لبنت أختها في السيزيام بالله يقولها عديهولي مع الشكر تبعثنا مساج حلوم إن شاء الله ألف مبروك النجاح لبنات اختك يا حلومه ان شاء الله ديما ناجحين ومتالقين في السيزيام دونك هذه ديديكاس نتاع توا
4: ان شاء الله كل عام وهما حيين ديديكاس لبنتي جات الاولى في الويتيمات نتاع الليسي كل
3: ما شاء الله ما شاء الله
4: وكان بيان سور لينا لينا لينا بالحق بالبوا والله بالحق
2: بنتي بنتي قولي بنتك
4: بالحق الكوريسبون اكزاكتومون للشيء اللي كنت فيه انا معناها بنتي قاعده تمثل في بوها بالضبط وتعمل نفس المسار تقريبا ونشجعها وما قلها راك التليفون الغالي لا راك التليفون البهر عرفته هذاك راك بالملايين
2: حتى اي طلبت التليفون دونك
4: كل شيء معاها الا هذاك
2: تحيه للصغيرات الكل هكا ايوتا باش ما تتغشش زيد برافو ايوتا نتائج غير مش غير متوقعه انا متوقعه منك كل شيء ما المره هذه تشوف فريمون اكسيلين ان شاء الله العام الجاي في النوفيام نفرح بنتي ونفرح بالصغيرات الكل وتحيه لسيسي زيد كيف كيف سيسي لا اكسيلي اسني حبتني ديا سيسي ما زلت سيسي العام جي سنكيم وبعد سيزيم وشوف راو النجاح الأول في الحياة احنا راو كيف نشوفوكم لباس وكيف نشوفوا صغيراتنا فرحانين هذيك نجاح لنا كل دقيقة في الحياة كل يوم صباح كيف يقوم البو واللم ويلقاو صغيراتهم دايرين بيهم في الدار هذيك أحسن نجاح بالنسبة ليهم وراهو بابا وماما يحبوكم صغار الكل تسمو فيه مهما كانت النتيجة مهما كان المعدل اللي جبته راهو انت باش تقعد حياتك الكل مم العينين متاع ابوك وامك مهما شنو جبت انت وجودك في الحياه كي تتنفس كي تضحك كي تمشي كي تتكلم هذاك اكبر نجاح وقد ما تكبروا باش تقعدوا في عينينا صغار وقد ما تقدموا باش تقعدوا في عينينا احنا احلى ناس واحسن ناس وانتم الامتداد البابا والماما تحية للصغيرات الكل انتم راه مستقبل تونس كل واحد من بلاصته مهما كانت نتيجته مهما كان المعدل متاعه حاجة بركة نطلبوها منكم حاجة بركة انكم تحاولوا وتقعدوا تحاولوا حياتكم الكل وقت اللي نشوفوكم قاعدين تحاولوا قاعدين تمشيوا بثبات تعمل أقصى ما عندك باش تكون نتيجتك باهية هذيك أكبر نجاح للوالدين وراه والديكم فرحانين بيكم مهما كان النجاح اللي انتوما خلطتوا له كبير ولا صغير شوية بالنسبة للوالدين قولوا لصغاركم نحبكم وراه احنا فخورين بيكم كل يوم محبتكم لصغاركم وفخركم بيهم هو صمام الأمان في حياتهم الكل قد ما تقول أنت نحبك قد ما تقول أنت توي ما فيختي قد ما أنت تتهنى على عمرهم القدام فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: تبليسيتي
6: تدلل تدلل
7: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
6: تدلل
8: جيون إيام دللنا
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان شوية آخر صوتكم في حي سيدي رحال مرسى عائلات ما عندهمش ما باش نعرفوا التفاصيل مع الناشط في المجتمع المدني وسيم محمدي. أما قبل نمشيو لكودفيل.
0: كودفيل
2: تسجيل أكثر من 180 حالة تسمم لمدعوين في حفل الزواج في عمادة الميدا من ولاية جيبس. شو صار بالضبط؟ معنا أحمد ناجي رئيس الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية باش يفسر لنا. سيد أحمد صباح النور، مرحبا. مرحبا بك سيد أحمد، اللطف على السامعين. 180 حالة تسمم في حفل الزواج، شو صار بالضبط سيد أحمد؟
8: والحقيقة العدد ارتفع شوية،
2: ارتفع الرقم
8: بعد التحين اليوم 9 الأصباح ارتفع الرقم. على كل طن نعطيك تفاصيل كلها.
2: قديش وصلنا سيد أحمد؟
8: وصلنا 256 حالة.
2: 256 حالة تسمم. تفضل سيد أحمد، يلا عندك تفاصيل.
8: الحقيقة بدأت القصة من تليفون وصلنا من قسم التجاري من المستشفى المحلي بودرة.
2: أيوة.
8: نهار الأحد تقريبا الساعة 7 متاع العشية حول ورود حالات تسمم غذائي جماعي. وقتها فما 3 أو 4 حالات. تنقلنا على إثرها الفريق الإدارة الجهوية الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بجابس للقسم التجاري بودرة. كان المعلومات من المصابين تبين أنهم كلوا أكل فيما دبت متعشى في عرس.
2: أيوة.
8: في منطقة بالضبط الطلحة من عمادة الميلة المدينة المطوية. حاولنا على عين المكان الأخذ عينات، أما للأسف ما بقى حد شيء من الأكل اللي كلوها.
2: اللي هي شنوة
8: وجاك تفصيل الحديث. المتكونة من كوستي.
2: أيوة.
8: لحم فكوشة. سلطة خضراء، سلطة مشوية. طاجين. وكعبة غلة مناخوها.
2: واضح.
8: الحقيقة ما خلطناش على هذا كل، ما خلطناش عليه.
2: ما لقيتوا حتى شيء من العشاء.
8: على حسب تصريحات المصابين معناها.
2: واضح. دونك
8: الحقيقة الأحداث تسارعت بعد ذلك من 4-5 حالات هذوكم اللي قلناهم في الأول. بدوا 25، بدوا 40، بدوا 65، بدوا 100 وأكثر من 100. الأعراض اللي المثل موجودة عند المرضى الكل تقريب ارتفاع درجة الحرارة، وجع في الرأس، وجع في البطن، إسهال، قيء، أضم المثل الكلينيك اللي شفناهم عند المرضى الكل.
2: هلا وروحوا لديارهم الكل سيد أحمد، ولا فما شكون حالته ممكن تعكرت شوية؟
8: الحقيقة تقريبا 90% من المصابين روحوا لديارهم لبيت. الحمد لله. يعني المناسبة نشكر الإطار الطبي والشبه الطبي والممرضين والعمل كل
2: تحية لهم.
8: مستشفى المحلي بودرف، مستشفى الجامعي بجابس، مستشفى العسكري بجابس، غنوش، مستشفى المحلي بالحامة. أعطيهم الصحة، الناس كل قاموا بمجهود جبار، مش ناس كل روحت لبيت. الحقيقة في المصابين هذا ما ثم حالة بنية 15 عام ما زالت في حالة إيواء في المستشفى المحلي بودرف. كيف تم توجيه 3 حالات حوامل المستشفى الجامعي بجابس. عملوا العدو في المستشفى المحلي بودرف وصار توجيههم الى مستشفى الجامعي بجابس.
2: الطفله اللي عمرها 15 سنه لباس،
8: هذه في حالتها مستقره، عندها شويه ديزيدراتاسيون، قاعدين
2: ديزيدراتاسيون مشكله. ان شاء الله تكون لباس. سيد احمد نجي في الامور هذية، في الظروف هذه شو يصير؟ معناها التحقيق يصير ما كيفاش ما بعد التسمم؟
8: هو الحقيقة نحن في جانب السلامة الغذائية. أي السلامة الغذائية ما لقيناش معناها المصدر نتاع الأكلة باش ناخذ منها، باش نحددوا على الأقل الجرثومة ونحددوا المسؤوليات. قانون فيش فما بعض العدلي تفتح في الغرض البارح. صاحب العرس موجود حداكم في
2: البارح. شو قلت لي سيد أحمد؟ الصوت متقطع شوية، كان سمحني تبدل شوية من البلاصة اللي انت فيها. ما قلت لي البارح فما جديد، شنو هو جديد سيد أحمد؟
8: البارح تم تحقيق تفتح معناها تغلب بس معناها بتحديد مسؤوليات.
2: تحديد مسؤوليات به. سيد أحمد أنت كرئيس الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية، شو التوصيات اليوم اللي تقولهم كيفاش ممكن نجم نتجنب وتكرر حالات تسمم النوع هذا؟
8: هذه الحقيقة صحة السؤال هذا، وإحنا ما شاء الله في تونس أفراحنا برشا الحمد لله
2: سيديان
8: بارك عراس
2: صحيح،
8: لكن ثم ممارسات صغيرة تبدو معتها بسيطة لكن تفرق بين ما بين علش ما بين تسمم غذائي. مثلا خاصة في ارتفاع درجة الحرارة اللي تشهدها بلادنا في الفترة هذه، أهم حاجة هي قطع سلسلة التبريد.
2: سلسلة التبريد
8: أي فيها السخانة هذه مثلا الصلاطة يقطعوها وتعود تتحط في الريفريجيتير تبقى ساعتين ثلاثة مثلا صلاطة حضرت هذا رسالة مدى ساعتين نتاع العشية نتاع السخانة
2: سلاطة مثلا هيك سلاطة مشوية اللي نخليوها في السخانة ساعتين وثلاث
8: صحيح هذا روى وخطر كيف طاجين الطاجين بعد بعد ما طاب بعد ما طاب نقول لي شربه خمسة سوايع على البر روى وخطر خطر وربي يسلم الناس الكل إن شاء الله.
2: أكثر ما يخوف تقول أنت سيد أحمد هو السلاطة مشوية والطاجين في لماتنا وفي عروستنا سيختو الطاجين برشا عظم من نتصور
8: بالضبط هما هما هما هما الحاجات اللي بنسابل معناها السلاطة ما تعرف مثلا الخضار إذا كان ماهيش مغسولة بالبدا إذا كان
2: حتى السلاطة معناها السلاطة كي تبدا ماهيش مغسولة بالبدا تعمل تسمم
8: اي هي نحكي لك يعني مع السلاطة تبدا مش مغسولة بالبدا تبدا اليدين اللي قصت السلاطة تبدا تسمم لوحة تنقل الجراثيم للسلطة هذه كيف الطاجين إذا كان العظام ما تصلش ما تطهرش بجفال الكل نجم يقولون السلمونيلا عظام كل حاجات بسيطة لكن هم يفرقوا ما بين مثل ما قلت لك ما بين فرح ولا قدر الله ما بين تسمم كذلك.
2: واضح شكرا جزيلا سيد أحمد ناجي رئيس الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية. سيد العميد واحد كيمشي العرس الحقيقه يذولي ولي خاف مش لازم منه ناكلوا طاجين في عرس في السخانه هذه الحقيقه
4: كانوا بصراحه أي. على قد انا ما متشبث بجذورنا وبتقاليدنا على قد انا ماني مرعوب من اللي رافيه في العروسات
2: اي
4: بطاحي تلقى شقايل كبار تقص في الكاكه في الهواء طلق في السلاطه معناها شيء امور بالحقيقة تعداها الزمن
2: لا وبتاحي خير شويه اكل جراجات
4: وكل جراجات
2: البيوت اللي تبدا مسكره وما فماش هواء
4: سخانة مستعملوا ورشة في البيض اللي هو تو معناها يزمو يتحط معناها بالحق بظروف يعني معناها كربي خاطر طيب وكان متعرف احنا عروساتنا شنو ما كسكسي وطاجين
2: وسلطة
4: لكن شوف الطريقة التحضير اذا كان الكسكسي يمنع على خاطر يتغلى الباقي كل اختر ليش لانه تحضر معناها بطرق بدائية ويجيبوا جماعة ساعة نلقى طباخ حجة اصله خدمته اصلي بالحق راه يكلم والله العظيم يتكلم فيك بالرسمي فهمت معنى ابعد ما يكون على خاطر الطباخ راه شي طيب في الكميات الكبيره راه اسمه ايجين كبيره يكون مدوش لابس كوندوات عامل لوحده تقيه فوق شعره فهمت انا ساعات نشوف مناظر والله مزريه اذا اتقوا الله
2: تو هذه الكلبيته هذيك نزيدك زياده
4: هي هي.
2: ما هو يلزم بزيد عظم بزيد شكونك نشريو على بكري
4: اي وخليه
2: وتتحط في كلبيتي
4: وما عندناش ونحطوه ما عندناش ونحطوه ما عندناش دي كونجيلاتور كبار وكل شيء دونك شوف نقولوا له يا بلا اجا كلنا هذاك علاش انا نفضل انه في نحيوها العادات هذيا ونبدلوها بحاجات اخرى فهمتي ابسط او الاقل وطأة على العريس
2: كيما شنو
4: يا ودي تو احنا لازم نذبحوا بقاري راهو تعرف مسكين العريس تو
2: لا ما عادش يذبحوا معاك
4: والله العظيم يذبحوا تو
2: ما عادش خالطين هما ماذا بيهم
4: والله يبيع روحه في الوطن القبلي يبيع روحه ويشري لك عاصي ب 12 ب 14 مليون انا يعني قلت لك نشوف فيه وفي الاخر في الاخر افواج تمشي وفيها تجي يا اخي تو قبل راهو كانت عليه
2: نقول لك في الاخر شنو
4: هو فاهمك سمع
2: اللحمه كي كبر
4: سمع اي سمح لي
2: والكسكسي مش موزوز كما يلزم
4: هات نقول لك
2: والطاجين ذول اللي زافر شويه
4: شوف
2: تصرفش عليهم 100 مليون
4: والله يعني
2: غدوه في قهوه الصباح هذيك هي الخادمه خليني
4: نفهم ساعني جات
9: قهوه الصباح في المرويح في المرويح مروحين
4: خليني نفسر للعباد علاش كانت ثم هالوليمه هذه قبل راهي كانت اللحم حاجه نادره كانت ناس معناها قلال الحال كانت فرصه وقت يجي عرس باش ناس تاكل ياكل اللحم وكذا وتلم وكذا. توا ما عادش الشيء هذا, توا لازمنا نلقاو صيغ اخرى باش نفرحوا بالناس. راهو كعبتي نحلو معناها
2: بالحق
4: من
2: بالحق
4: كذا فهمتي, ونفرح لك السيد هاك خير من المرق والحكايات وراه عذاب ويبداو يعشيهم الثلاثه تاع العشيه باش ينجم يخلطوا الثمانيه تاع الليل. ما تعرف انا والله سامحها
2: ولدي حطت له واحده صغيره
4: سحبتك
2: وبنتي ما حطت ليش صحن, قالت لي تاكلي معاك.
4: قراري ما عادش نمشي حتى الاقرب ولا حكيت المأذيه حكيت هذيا
2: العشاء.
4: اولا الساعه يحطوا 3 كيلو في فلكحل في في المسفوف مره كليت على ليله كامله فهمت وجاي طالع هابط قريب يقتلوني. دونك قررت انا خويا معاش معاش نمشي الحقيقه.
9: ولا تمشي معاش تاكل وكهو
4: يا خويا
9: نمشي ما حتى في فرق
4: يا ودي. ذاك ما عرفت نمشي نمشي نمشي باش تطلع نستاكل
9: شويه ما تاكل خطر هي شني على رحمة الميت ولا لا. تمشي تقعد مع تاكل تعزي العباد وتقعد لهم شويه والا تهنيهم وكهو. ما تعليش علاش لازم بالمزه الحكايه لازم تروح
4: على الظروف الاقتصاديه ولا تتوالى.
3: فما ناس تمشي بالذمه للعشاء باش تاكل العشاء نتاع ولا الفطور ولا الطعم
2: تاع الكسكسي هذيك.
3: الناس كلها تستنى فيها الجو هذيك خاطر فما مطعم فما حاجة هكا نكهة خاصة.
2: توا قال عميد بالحق الكسكسي راهو يمنع في أغلب الحالات طيب والكل سورتو كان عندكم صغيرات ولا توا نساء حوامل. أنا والله ما قاعدة نخمم على الحبالة وسورتو أنا ما جابس معناها ديما فما هكا بخوف خاص وكل صغيراتكم مش لازم الطاجين يظهر لي هكا فك عليكم
3: قبل ما ناكلوا نجموا نشموا زي درا.
4: لا ولا لا ولا السالمونيل تتخبى هذه السالمونيل تتخبى هذيك ربي
9: بالحق معناتك اللي 200 واحد ما حتى حد ما شم حكايه ولا 56 معناتك اللي حتى حد ما شلق في المطعم في الواحد ما نعرفش.
2: انا ريت بعيني فما ناس تبعتي يقول لك كلي سلطه بدات تقرا سرا
3: ويكملوا ياكلوا عادي على
2: يقول لك كلي بدات تقرا والله فما ريحه شويه في السلطه. هو قاعد ياكل ما عنده حتى اشكال. وبعد نقولوا شنو اللي صار لطف عليكم ردوا بالكم. وحتى الناس راهو مالي العرس هو فرح. حاولوا انه فريمون تعملوا كل شيء برشا نظافه يلزم في العروسات وما تجيبوش اللي يجيب شي طيب لكم. مش لازم تجيب اللي يجي كما قال عميد هكا واحده معروفه في الحومه طيب ولا فلان يخدم في خدمه اخرى وبعد في الصيف يولي يطيب. وخاصه هذي رانا نحكي وتبدا الامور باهيه والماء مش مقطوع. خلي عاد انت عندك عرس وعندك لما وكلمة مش مقطوع وتحاول هكا تجيب شويه بدن ماء شويه كذا وتحاول تشوفي افاك نمشي واحنا نحكي وجستمون على الماء ومشاكل الماء في صوتكم. حي سيدي رحال المرسى عائلات ما عندهمش ما نحكيوا على البحر الأزرق في المرسى لهنا أدوبا سونيد وافقت تعديلهم الماء. عندهم أيامات يستنوا في رخصة أشغال من البلدية. شو تفاصيل مع الناشط في المجتمع المدني وسيم محمدي. وسيم صباح النور مرحبا.
10: صباح الفل عسلامة ويعطيكم الصحة على السلامة.
2: مرحبا بك وسيم محمدي. شو اللي صاير بالضبط في حي سيدي رحال وسيم؟
10: انت طلبتني سيدي رحال ولا عندهم برشا معناها يستنيو باش يدخلوا لهم الماء نجموش. اما انت من الموقع اللي انت على البحر الازرق ولا
2: على زوز هنا؟ طيب باش نبدا من سيدي رحال وبعد نمشي البحر الازرق.
10: سيدي رحال عندهم برشا وهما يستنيو باش يدخلوا لهم الماء.
2: ايوه.
10: والمفارقه اللي عارف المؤلمه انه بجنبهم فما عبيد معناها غاديك عندهم الماء وعندهم الضوء والناس الاخرين مازالوا يستنيو في شرب الماء. ديجا درنيرمو مازالوا كيعملوا وقفة احتجاجية معناها وما زال ما فما حتى شيء. راسلوا رئاسة الجمهورية راسلوا وزارة الداخلية راسلوا الولاية وحتى قبل يعني كان أمين الحاج خليفة ناشط غاديك المدني المحلية جاب لهم المسؤولين الكل من المعتمد الأول وانتي هابط وشيء وشيء ما صار وشيء ما تبدل. هذا في سيدي رحال
2: واضح هذا في سيدي رحال وسند وافقت يعني عندهم الموافقات الكل وسيم هكا ولا
10: والله يشوف في سونيد وسطك في سيدي رحال ما عنديش فكرة الحق بتعرف
2: بي.
10: اللي عندي الفكرة على العائلات اللي وراء المراكب التربوي اللي هما زوما بداوا يبنيوا وقدام عينين الناس الكل جات أملاك الدولة من الأول ورفعت بهم قضية بعد 5 جلسات العائلات زوما ربحوا القضية.
2: أيوة.
10: كملوا بنيوا على رواحهم دخلوا الضوء والسونيد وسطك باش تدخل لهم الماء من بعد طاول مشاو للبلدية باش ياخذوا رخصة نتاع أشغال.
2: أيوة.
10: قالوا لهم اللي الارض هذه راهي اداريه وحسب اقوال يعني العائلات هذوما اللي الصبغه نتاع الارض تبدلت وقت اللي ديجا فما ناس بانيه غاديك فما 3 ديار ديجا غاديك في البلاصه هذيك.
2: ايوه
10: وقديمهم يعني راهو ريت الماء اللي يعني منين باش يعديوا لهم الماء 50 متر يعني قديمهم يعني الماء قديم عينيه. فهمتني؟ سبحان الله صارت الفيضانات، العائلات هذوما استغلوا الفرصه وحكيوا مع والي تونس واللي قدامي انا معناها وعدهم باش يلقى لهم حل وطلب من المكلفه بتسير شؤون بلديه المرتا باش تبعث له مكتوب في الموضوع هذا، بعثت له المكتوب مشاو للولايه قالوا لهم باش نبعث لكم خبير. لليوم ما مشاش خبير من العائلات
2: من وقتاش هذا قالوا لهم باش نبعث لكم خبير؟
10: الفيضانات من بعد الفيضانات
2: فوالا
10: من بعد الفيضانات ما يعني كما لقاو حتى حل مع الولاية تونس راسلوا وزارة الداخلية ما جاوبهم حد. درنيرمون ما زالوا كيراسلوا رئاسة الجمهورية على أمل باش يشربوا شربة ماء وباش نجموا يدوشوا كل العباد، يعني تخيل العباد تعيش ما عندهاش ماء واللي عندهم باك واللي عندهم فرح واللي كذا بالرسم يعني
2: فوالا بلاش بلاش ماء. واضح شكرا.
10: ثم برشا عائلات سامحني زاد في بحر الأزرق ما عندهمش الماء. سيدي رحال زاد كيف كيف يعني نحكيو على مئات العائلات ونعود لك يعني راهو بجنبهم ناس عندهم ماء يعني ناس سنه وناس فرض في 2026.
2: واضح يقول ناس سنه وناس فرض. شكرا وسيم حمدي ناشط في المجتمع المدني. سيد العميد
4: الله حكايه هذه الحياة العشوائيه والبني من غير رخصه وبعد دوله تري تجري في جرتهم وفهمتني والله تو انا نقول لك الحقيقه رئيس سند مش مقصر. علاش؟ على خاطر حتى تو نسكنوا احنا ثم برشا ديار ماهوش قانونيين معناها ظاهر معناها ما عندهمش لا رخصه حتى شيء وكمان ما تخليهمش السناد من غير ماء. هذا اللي ملاحظه انا. لكن كي يكثر الشيء زاد راهو هاك تشوف تو الدوله ما عادش قادره باش ترجع اضريها الاراضي نتاعها ما تسويها على الاقل باش جينا بين البلديه وملك الدوله والمواطن خاسر والدوله خاسره. اسمع حكايه هذه الاراضي والصبغه نتاع الاراضي يا اخي توا بعد اكثر من 70 عام ما نجمناش خلال بلادنا هي روسيا فيها 10 ملايين كيلومتر مربع احنا 164 الف كيلومتر مربع واضحه وجاليه وكانت حتى مع عقد فرنسا الامور واضحه. يا اخي توا مش منجمين نقسموا اراضينا ونسجلوا اراضي الدوله ونسجلوا اراضي العباد ونحطوا مخططات جديده ونحطوا مخطط تهيئه. والله انا بصراحه دايخ دايخ لاني هالموضوع هذا ماشي ويتواصل وهاك شفت لي كونسيكونس تاعو هذا رو لي كونسيكونس نتاع بالضبط التراخي في تسجيل الاراضي وصبغه الاراضي. ما نجمنا نعملوا حتى شيء مع الاسف وجا وقته. انا راي مع المواطنين خاطر ما جيبش تخلي عائله بصغار من غير ماء مهما كانت الظروف.
2: واضح سي لامين نكمل معك في كلمه ويليد.
11: جوست معناتنا احنا قصت علينا الماء ولا الضوء معناتك اللي ميم با سوايع ونهبلوا خلي العباد هذوما من غير ماء جمله معناتك اللي ما يجيش بكل.
2: وهو كذلك فاصل ورجعنا.
12: ناس الديوان vivez l'été autrement. D1 FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: كل الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 59 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلي من توحد للعشرة. جات بحذينا الجميلة جيهان غزايل باش نمشيو تو سويت لي أستوس بونوس.
2: أستوس بونوس
1: المليون الاول عملناه ساي مشاهدات دونك باش نشوفو في انتظار الملايين القادمه. جيجي شن حوالك؟ مرحبا.
3: صباح النور.
1: صباح لاباس.
3: صباح الطاقه المزيانه.
1: ان تري بو شوميزي. شوميزي ياسر مزيان.
3: عايشك كل حلو.
1: صحه
3: عايشك يعطيك الف صحه.
1: عايشك جيجي. بيه باش نبداو احنا توا. انا في الكوندكتور العنوان اللي قدامي عملت برونزاج. تحب تعمل تقشير ايديك ساقيك وجهك؟ نصائح خبيره التجميل جيهان غزايل. انا سؤالي مشكلتي مش البرونزاج راه نحب نقول لك مازلت ما مشيتش للبحر.
3: كيفاش نحكي
1: التوا مازلت ما مشيتش للبحر معناه ما شفتوش. احنا راهو نسي عندنا البرونزاج الفولون وحده برونزاج انك تخرج ايديك ساقيك تبدا تلبس لي كلاكيت لي صندال وكل شيء. دونك فما ناس في ساعديهم وساقيهم تكحل.
3: حتى مهيج اللي في الدار السخون هذاك
1: كيف كيف
3: اي هو على ساعات احنا نقولوا كي تبداو في الدار حطوا اكران على خاطر يمشي البالهم. كي تبدا في الدار تقول لك انا بعيده على كل شيء. راهو الضوء الموجود في الدار يعمل هذيك يعمل لك ديجا هو معناتها برونزاج هكا. نقولوا احنا الشهيلي والسهي والوهيج هذيك الكل يعمل كيف كيف. راهو يقلق يتعب يخلي لك البشره نتاعك تسمار. فما البشره المتاكسده هذيك زيده كيف كيف ما كزيوت الموجوده فيها مع شويه كونتاكت مع السخانه والشهيلي هكا هون نلقاو روحنا متبرونزيين. انا ديجا ما مشيتش عامله برونزاج.
1: فوالا
3: فوالا.
1: دونك كي تبدا في الدار اعمل اكران
3: ديما الاكران
1: ديما الاكران
3: ديما الاكران. وتوا يا حبذا نعملو
1: كي تخرج في الليل تعمل اكران.
3: والله نجمو نعملو زيدا في الليل
1: خاطر ولا فما الشيلي وكل
3: فما الشيلي وهي ديجا راهو تو تطورنا في لي زيكران ولينا نلقاو فيهم لي زاكتيف ناتوريل نلقاو فيهم لي زونزيم نلقاو فيهم لي فيتامين. دونك انت دو زونا حمايه وسوان للبشره نتاعك يعمل لك ترتيب بعمق يعمل لك الاكله. وزيدا فما برشا اكرونيت يلعبوا دور الباز نتاع الماكياج في عوض ما انك انت تحط في برشا كريميت وبرشا سيروميت هاك تحط حاجه انت ديجا تعرف المصدر نتاعها منين ومتاكده من ليفيكاسيتي نتاعها ومن طن هيك باش تحميك وتأمن لك الأرضية متاع المكياج.
1: واضح. يدينا
4: نحس تختم معهم معتها
1: شنو
4: نحس تختم معهم بزيد مصروف اعمل اكران اربع مرات في النهار ياسين تو نحن الحكايه
1: هذوما مصروف
4: ملي كان
3: حتى انت واحد واحد تعمل
4: ملي, ملي كان واحد يعمل معناتك المدام تعمل مره بركه كي تجي خارجه ولا عمل في الليل
1: مفجوع
4: حتى كي تقوم حتى كي تقوم الصباح اعمل ميساج
1: يخمم على مكتوب
3: هو على مكتوب. اما والله اللي ولينا نلقاو راه وليت نلقاو 100 ايميل نلقاو زيد 200 ايميل ولينا نلقاو الاحجام العائليه في ليكرون باسويمه رهيبه فما كونكيرونس الحاجة البيئة فما كونكيرونس المارشي فما أسوين طيارة برشا
1: وفما راهو دي برودوي
4: نهار عطيونا لي ماركت
1: فما دي برودوي توانسة أرخص وراو يسون تري افيكاس راو يزمنا نعطيو الثقه في لي برودوي توانسه راو مخدومين ياسر بالكدا وما فماش برودوي تلقاه سورتو في لي فارماسي ويبدا ماهوش
3: ماهوش اي
1: فوالا
3: ماهوش تيستي بيان سور
1: صحيح صحيح. تمشيو نشوفوا لي برودوي توانسه راهم ارخص والريزولتا راه افيكاس على
3: سميح. ويمكن باش نحل قوس انا في النقطه هذه راه عندنا دي لابوغاتوار انا بحكم عندي كونيسونس بالمجال راهم قاعدين يصدروا لدول افريقيا دول اوروبيه عندنا معناتها عبيد حتى اللي يعصروا في الزيوت اللي هما يستعملهم زي ده كيف كيف باز متاع دي زيكران رم توا مستحوذين على السوق العالمية
1: صحيح.
3: معناتها رول هوني نحكي وعلى برشة كفاءة تونسية قاعدة تخدم في خدمة مزيانة
1: فلا يفو لي ميتخان بالو يسيدي اكحالة ليدين والساقين فما حلول سحرية
3: بالطبيعة فما حلول سحرية
1: حلول سحرية باش ترجع ايديك وساقيك لونهم متاع الشتاء
3: لونهم لا ما نجموش نلقاهم المرة الأولى يزمنا نواظب
1: باي.
3: فمش حاجة اسمها عصا سحرية
1: باي.
3: الجميل في الطبيعة وفي الوصفات وفي الكل نقول ديما كل ما تعمل أستوس تواظب على الأستوس هذه كمتاعك وكل مرة باش تلقى فما هكا شوية فرق قاعدة تلاحظ فيه فما تحسن وبيان سور فما حاجات تلاحظهم اللول كيما الترتيب كيما الحاجات هكا اللي يعطيوك إكلا والكل باي. انا باش ديما باش نمشي للماسك الشهير اللي هو المقشر بالخميرة متاع الجاتو اللي هو ديجا تراند هذية واللي باي. مجربوش ومجربوش معنا من ديوان عامنيول راهو نقولو فيتك برشا معناتها برشا حاجات اللي هو ثلاثة مغارف سكر الكور معاهم ساشي متاع خميرة الجاتو ومعاهم يخلطوهم بمغرفة متاع خل ويحطوا معاهم شوية جيل دوش ويحطوا فيه ساقيهم هذية وبيان سور ايديهم وراو باش تلقاو نتيجة من أول استعمال تفتيح ترتيب بعمق الدور متاع الساشي متاع خميرة الجاتو هذيك اللي باش تتحط تحميك من التجاعيد ترتب لك البشرة متاعك بعمق تعاونك برشا باش انك توحد اللون متاع اليدين والساقين وزيد أبار كل شيء باش تخلصك من الجلد الميت
1: فلا.
3: احنا شنو هكا تراكميت متاع الجلد الميت نقولهم باش ترتاحوا منه وديما نذكر ونقول راهو كيما الوجه يكبر والرقبه اليدين والساقين راهو يظهروا عليهم علامات التقدم في السن راهو ما تنجمش انك انت ما تحطش معناتها سوانيت ولا تعمل لك التقشير مره ولا مرتين في الجمعه راهو ديجا يدك اكثر حاجه معرضه معناتها
1: الماسك هذا قديش من مره في الجمعه
3: هذين نستعملوه مرتين في الجمعه نحطوه 30 مينوت على يدنا وعلى ساقنا نعملوا تقشير من بعد ناخذوا كرام بيديكا
1: تقشير معناه قماش تقعد تدور هكا
3: دائرية ديما وكل ما تعمل انت حركات دائرية اكثر كل ما انك تأمن انه الدورة الدموية متاع اليد باش تحفزها تحفز انتاج الكولاجين تأمن دخولك المكونات هذوكم بعمق للبشرة متاعك وبيان سور كي تغسل انت بعد يدك وساقك اعمل ترتيب بكريم ترتيب وإلا تنجم أنك تستعمل مغرفتين ياغورت معهم شوية زيت جوز الهند هذه أكثر حاجة ترتب اليد تعمل بهم هكا فوق يدك وإلا نرجع للباروق وميلورد راهو طيارة برشا بيش يعطيك إدغاتاسيون لليدين والساقين وهكي كما تصرفش برشا فلوس
1: فعلا تسمعت سي وليد
4: هذه من غير ما جوز الهند وين تقنع
3: نلقاه في اللي فارماسي ولا نلقاه زيت حتى في اللي بوتيك اللي بيعوا المنتجات الطبيعية
1: زيت نواة كوكو معناها معروف برشا مش غالي بالكل
3: مش غالي مش غالي
1: ثلاثة مغارف سكر ساشي خميرة ومغرفة خل شوية جيل دوش الترتيب هذية راهو ردوا بالكم قاعدين تمشيوا لي سنتر الكبار ترتيب اقل من هذا راك تحط عليه في 150 الف صديقتي معناها اللي تسمع فيا
3: اقل شيء
1: اقل حاجه فهمت ويقولوا لك عليه كلام هكا بالفرنسي ما حلاه
3: جمله طويله بالفرنسي
1: جمله طويله وكل 150 دينار دونك امشي عم بيوم حاجه اخرى
4: الحمد لله نحن رجال ما عندناش الحكايه هذوما بون مش مفهوم
3: فما
4: اللي يحبوا يبيضوا روحهم رجال
3: فما انا اجور يجوني اسئله على كيفاش نقصوا من الشيب كيفاش نامنوا البشره نتاعنا ينقص فيها ليدغاتاسيون اكا الخطوط الجويدين نتاع التجاعيد
4: كيفاش نقصوا طبيب انا طبيب
3: بيقول
4: لي الراجل اسمر معناته يظهر قيره حق
3: اما سامح يمشي ورجال هما ديجا اللي سونتر ديجا كي يمشي باش يحجم تلقاه عامل له هكا الماسك يعمل له في القماش
1: ولي سونتر الكبار توا يعملوا ديما وقت خاص للرجال خاطر الرجال ماذا بيهم يمشوا بالسرقه ولا ما يقولوش ولا كذا دونك ولا ديما فما وقت خاص للرجال فدوى ديلي تقولي حاجه عالميه جربت ويا سامح من عام ناول الماسك هذايا نتاع التقشير يلا انتم زيد جربوا شعنا اخر
3: بيجيش البالك انه بكعبه فخوماج اللي هو المثلث هذاك تريانجل انه نجموا ان احنا نفتحوا البشره نتاعنا
1: طبع جبن
3: طبع جبن
1: كيفاش
3: الماسك هذا سميته ماسك العرايس انا على خاطر
1: ماسك العرايس بطابع جبن
3: بطابع جبن على خاطر كل وحده باش تحضر العرسها تقول لك انا نحب الترتيب بعمق للبشره نتاعي ونحب ليك لا شنو اللي يصير ناخذ طابع جبن هذيك نحلوه في وسط شويه قهوه تكون ما فيهاش سكر هوني كي نقولوا قهوه نقولوا كافيين نقولوا تفتيح
1: قهوه معناها نطلع قهوه كافيتير ونحل
3: كافيتير نحلوه حتى لين الفلتر حتى لين يولي هذيك ميلانج يعني تقولش عليها كريم نزيدوا عليها مغرفه نتاع فارينه المغرفه نتاع الفارينه شنو دورها باش تكبس لك البوم تاعك باش تعطيك افي ليفتينغ باش تعاون باش انه هكا الفوائد نتاع تبع الجبن والقهوه باش يتغلغلوا بعمق في البشره نتاعنا الماسك هذا يفتح يرطب ينحي البرونزاج ويعاون برشا باش انك توحد البشره نتاعك ما تقعدش بلاصه غامقه وبلاصه فاتحه
1: ولا قديش مرة في الجمعة؟
3: هذي نجم نستعمله زوز ثلاثة مرات ما يضرش وعلى قد ما إنا نعطيه رويحنا دليل على قد ما بشي يعطينا النتيجة
4: من غير ما تحط راسك الفورة

0: الكيراتين الناتوريل هذوكم اللي يكونوا بطريقه أيوة. تكون أيوة. كبيره أيوة. معهم زيد كيف كيف نلقاو كالخطوط نتاع اني سمنت ضعفت سمنت ضعفت نتاع أيوة. الفيرجيتور
1: أيوة.
0: هذوما باش يعطيكم نعومه اشراقه وباش يعاونك من الاول على التخفيف نتاع اللون نتاع السيلوليت هذيك والفيرجيتور.
1: هكا اللون الاحمر
0: هكا اللون الاحمر وساعات يولي ازرق ولا ابيض فاتح.
1: شكرا جزيلا جيهان غزاي سي دو فري استوس بونوس.
2: برافو
0: جيهان عايشك
1: وبرافو لكل حد يعرف يخدم خدمته. انا من نجم كان نقدر ونحترم كل حد يعرف مليح مليح كيفاش يخدم الخدمه نتاعو. احنا كنا معكم ابارتيغ من 7 قبل غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. نخليكم مع اخبارنا على الديوان فهم صوتكم. نحبكم برشا. نهاركم زين في لمنا.
3: ناس الديوان
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
3: تسمعوا ديوان فلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان FM صباح الخير. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. والوزارة تدعو الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تسجيل بموقع الويب في الفترة الفاصلة بين 26 من جويلية الجاري وإرسال كامل ملف الترشح في أجل أقصاها 27 من الشهر الحالي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المعدة للكرا لفائدة الشركات الأهلية والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,000 هكتار. والوزارة تشير في إجابة وجهتها للنائب بالبرلمان منال بديدة إلى أن اللجنة المشتركة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة الثانية، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة الكائنة بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس. كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عدنان الحنشي يطالب وزارة الصحة بإصدار سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة ومرصد وطني يوثق حالات العنف، مشددا على ضرورة تفعيل نقاط أمنية قررت تعمل على مدار 24 ساعة وخاصة في المستشفيات الجامعية الكبرى التي قال إنها تشهد توترات مستمرة.
2: كان اعتداء وصار الأسبوع الفارط على زميل مساعد استشفائي جامعي في اختصاص طب جراحة الكلى والمجال البولية في مقر العمل بتاعه من قبل مريض نتج عليه كسر على مستوى الأنف وتدخل جراحي. كنت الإشراف منتظر منها سياسات، منتظر منها إجراءات عملية. أول حاجة تصدر سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة. ثاني حاجة طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف. احنا طالبين برامج وطنيه تكون في بلاد، طالبين نقاط امنيه قاره في المستشفيات تاعنا الكبيره المستشفيات الجامعيه.
1: رئيس لجنة تسريع المشاريع العمومية إدريس منجا يفيد في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أن مشروع مترو صفاقس ما زال قائما ويحظى بالمتابعة اللازمة ويظل مدرجا ضمن أولويات الدولة في مجال تطوير البنية الأساسية للنقل بولاية صفاقس، مضيفا أن هذا المشروع شهد تقدما ملموسا على مستوى مكوناته الأساسية في انتظار استكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية الضرورية للشروع في تنفيذه. ومنجا يبين أنه تم استكمال مختلف الدراسات التمهيدية والإجراءات المتعلقة بصيغة التمويل، كما سجل تقدما هاما في مسارات تحويل الشبكات واقتناء العقارات اللازمة للمشروع، غير أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي ظل مرتبطا باستكمال بعض الإجراءات العقارية والترتيبية وخاصة فيما يتعلق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية للعقارات المعنية بالانتزاع، فضلا عن استكمال التدخلات المرافقة لإعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بمختلف مكونات المشروع. وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية السورية تعلن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة إثر انفجارين وقع اليوم بالقرب من مقر وزارة السياحة في دمشق قرب فندق راق أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته بعد وصوله إلى دمشق. والوزارة تؤكد أن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين النسفة

0: بين وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وضعت الثانية داخل حاوية مهملات، وبشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية تفكيك. والداخلية السورية تشير إلى فرض طوق أمني في محيط الموقع حفاظا على سلامة السوريين، فيما بشرت الوحدات المختصة عملية المسح والتأمين في المنطقة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك.
1: مونديال إكسبرس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال إكسبرس. اليوم ختام مباريات الدور الثمن النهائي في المونديال، بعد شوي نعطيكم البرنامج، لكن تذكير بالمواجهات اللي تعرفنا عليهم بالنسبة لربع نهائي المونديال. مواجهة أولى باش تكون بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، لفيشة الثانية إسبانيا تواجه المنتخب البلجيكي، والمباراة الثالثة النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي. اليوم كما قلنا يتم استكمال مواجهات الدور الثمن النهائي، واللي على اثرها باش نتعرفوا على اخر مواجهه في الدور ربع النهائي. مواجهه اولى الخمسه متاع العشيه، الارجنتين تواجه المنتخب المصري، ايضا التسعه متاع الليل سويسرا تواجه كولومبيا. دونك الفايزين الزوز بزوج مقابلات هذوما باش يشكلوا مع بعضهم مواجهه ربع النهائي الرابعه والاخيره. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dionfm.net. بعد لحظات تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
1: مونديال إكسبريس، الموسيقى نون ستوب على dionfm.

0: راديو انا فاهم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
2: العشرة وعشرة دقائق لمجدد ديوان فام. أهلا وسهلا مرحبا بيكم يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان فام. إن شاء الله تكونوا بخير. سامر فايبس من توا حتىش للنصف النهار موعدكم اليومي من الاثنين للجمعة من العشرة للنصف النهار. إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله هكا بديتوا أول جمعة مزيانة وعديتوا صبحية حلوة واللي باش تكملوها معنا بطبيعة الحال بالأخبار الحلوة اللي تراند على السوشيال ميديا الموسيقى المزيانة مواضيعكم آراءكم أصوات على 31 328 328. برشا معلومات باش نعرفوها اليوم الأخبار التراند اللي هاك اللي باش نتعلموها في كويكلي هاكس والفقرات اللي تعودتوا بها بطبيعة الحال. اليوم في ساعتنا الثانية موضوعنا الحقيقة مهم برشا باش نحكيه واسمل عليكم على موضوع الساعة الموضوع تراند في عالم الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو ارتفاع الكورتيزول. يا جماعة السلبيات الإيجابيات متاعه قدش مهم للبدن متاعنا كيفاش نجمو نتفاديوه وين فرقوا بينه وبين العوارض الأخرى. المواضيع نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة متاعكم المواضيع اللي فيها لغط على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح من الغالب تعرفوه في سامر فايبس بتبيعة الحال. وين بقيت فقراتنا اليوم يحضر معنا حمزة إن شاء الله نحكيه على حويتة جديدة ونكتشفه معها بلايس مزيانين كيف العادة وزادة كيف كيف بقيت فقراتنا اللي اتعودتوا بها. بون كوندكتورنا يختلف من يوم اليوم. اليوم معنا هاك مش behind the story لكن trending ديما بيحاول ليه بش يكون موجود وبغلب الأخبار بش تكون من الإكسترا متاع مونديال 2026 نعرفوا تفاصيلهم بعد. لكن هيت نبدأ بالموسيقى فاروق الفقرة الأولانية متاعنا Old But Gold. في الموندو متاع الموسيقى يا جماعة فما أغاني تسمعها وتتعدى لروحها وفما موسيقى ولا أغاني تعيش معها الفرحة من أول نغمة. أغاني تولي جزء من الذكريات متاعنا والحفلات واللحظات الحلوة. اليوم عنا مواجهة مزيانة للأمانة وحلوة برشا بين زوز كلاسيكيات. لولانية متجينا من لبنان بصوت الشحرورة الصباح الغنية المزيانة اللي ديما فيها كل الانرجي الحلوة على الاخر. يانا يانا

ديما الفيرسيون مع رولا الحقيقة من أحسن الفيرسيون نحاولوا نسمعهم بعد. والغنية الثانية جينا من أجواء الديسكو الحقيقة من أحسن الأغاني عندي. راهو اليوم هكاك جاء اختيار خاطر ديما نقارن لكم بالنفس الفايب الإيقاع الموضوع ساعات الموسيقى حتى من الآلات الموسيقية لازم تكون تشبه لبعضها يعني يعني يعني يعني كل مرة فما رشيرش في الفقرة هذه يا جماعة. والاختيار لكم أنتم في السونداج بثبات الحال هيا دادي كول cool.

0: نشترك وانا والسيد المخرج في الغنية هذي على الاقل. عنا برشا حاجات اخرين في الافرو والجو هذي كزيدة في الغنية هذي. انتوكا الاختيار باش يكون عندكم انتوما كيما ديما. كي تدخلوا لستوريتنا على الانستغرام تلقاو الموزيكا تختاروا تصوتوا شنو تحبوا تسمعوا. بعد الاخبار بعد الموزيكا باش يجي ارائكم وصواتكم انتوما واقتراحاتكم على 31-328-328 في المواضيع اللي نقترح فيها عليكم كل يوم في اللايف رياكشن. في موضوعنا اليوم فما حاجات صغيرة خلينا نقوله كانت جزء من حياتنا اليومية ما كانتش مكتوبة في القوانين ما صح عليها حتى حد لكن ديما نعيشوا فيها يا جماعة. كانت تربط الناس ببعضها السلام صباح خير وينك شنحوالك شنهي الأمور. كي تسأل على جارك وتتفقدوا القعدة قدام الدار في العشوية كصحين اللي تعدى ويمشي من دار الدار الكبير في العائلة والكبير متاع الحومة اللي الناس الكل تسمع له وتقدروا وتحترموا. اليوم يقول لك الدنيا تبدلت طريقة العيشة تبدلت الناس كل شيء ولا فاس كل شيء ولا أسرع. أما فما ناس تقول لك ليه فما عادات فما حاجات مزيانة لازمنا نستحفظوا عليها. هل حاجات هذه المزيانة وذكريات وانا نعرف انتو ما سرحتوا بخيلكم انتو ما تسمعوا فيها تويكة هل اندثرت تماما هل مازلت موجودة هل انتو ما مازلتوا محافظين عليها. اليوم نحبوا نسمعوا حكايتكم شنو العادات زي كيف التونسية اللي تحسوها فقدناها وتحبوها ترجع. هل الجيرة لما العائلية احترام الكبير ولا حاجة أخرى مازلتوا تتوحشوها وافتقدتوها وما هيش موجودة في وقتنا توا. زي كيف حبيت نسألكم خاطر احنا نحكيوا هنا على العلاقات مع الجيران ولأنه ينجم يكون موضوع مستقل بذاته تنعودوا نتروحوا شنو المواقف الصغيرة والكبيرة اللي صارت لك مع جارك بالباهي بيانسور بالحاجات الإيجابية اللي خليك تحس بقيمة العادات هذه. دونك احكيونا واسترجوا معنا ذكرياتكم واعطيونا رايكم على 31-328-328 ولا تعليقاتكم على اللايف متاعنا الهنا في اليوتيوب. صباح النور رانيا معز إيمان الصبري فدوى سي كمال سيميا The Voice Over سليم عيد تحية ليك يا سلومة بربي تبعوه. سليم قاعد يخدم في خدمة ياسر مزينة على الصفحة متاعه وتلقاو برشا حكايات وبرشا قصص. سي كمال زيدة كيف الناس الكل هنا يا صباح الفل والياسمين مرحبا بكم. انتوما هما اللي مونسين يا جماعة ان شاء الله تكونوا بخير. ولا زيدة كيف تعليقاتكم على الباج فيسبوك متاعنا. هذه مواضيعنا وهذا شنو يستنى فيكم من توا حتىش للنص نهار. شنو بديو بالموزيكا فما سؤال فلسفي وجودي حاولوا انتوما تسمعوا في الغنية هذية حاولوا تجاوبوا على الأسئلة هذية. انا عندي سؤال بوسي تتسويت على ديونا فيما
1: تبليسيتي. صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.

0: العشر سنين وعشرين دقيقة رجعني لكم وصلي معكم حتيش للنصف النهار. ديما فكركم بموضوع لليوم كي تكلمونا على 31-328-328 سليكم عليه العادات والحاجات المزيانة اللي برشا ناس تقول لك الدنيا تبدلت اليوم، طريقة العيش متاعنا وليت أسرع، فما حاجات حلوة افتقدناها ومعاش قاعدين نعيشوها. انتم شنو ذكرياتكم على الحاجات هذه؟ شنو الحاجات اللي توحشتوها ماذا بيكم ترجع؟ دونك رايكم وأصواتكم على 31-328-328. هيتو نبدو بتليفون اليوم طبعاتي كنحكيو شوية بالأخبار. مدام فاطمة من صفاقس، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الورد يا سمير.
0: شنحوالك فاطمة؟
1: صباي ربيبة.
0: الحمد لله. انت شنحوالك؟ لبس الدنيا
1: الحمد لله. سيد الوالي لبسة
0: يسلم عليك. يسلم عليكم الكل. راني نقوله للناس اللي يسلوا عليهم نقوله نوصله
1: يا رباب. انا حبيت نهني الفريق متاع سعيدة على التحدي اللي صار متاع عزيز.
0: ربي فضلك، ربي خليك وراه ديما نقولوا ما عندناش مزيه ديك وجبنا.
1: حبيت نقول له يرحم هنيني.
0: امين يا رب العالمين. ربي يبارك لك يا فاطمه.
1: فاطمه ادني افيك مونسيو عندي يا ربي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ما عند ممزيل ولا ما عند ممزيل. انا متاكده يسمع فينا راه عرفت خاف سي بون طو رجعت له الفكره نتاع البال. ان شاء الله يا ربي يوفقها ويوفق الناس الكل والتلامذه اللي عنده بكالوريا ان شاء الله عام الجاي. فاطمه قولي سمعتها من قبيله وانا طرحت الموضوع، انت شنو الحاجات اللي تحب تكون موجوده، حاجات تفكرها في عاداتنا وتقاليدنا والحاجات المزيانه؟
1: هي يا ربي بيجا نفلك بالنسبة للسحان اللي يمشي ويجي عزيرين مازال فما.
0: اي الحمد لله
1: فهمت. مازال فما العادة
0: يقول لك قل يا فاطمة قل ما عادش كيقبل.
1: كل واحد كيف يتربى.
0: اي بيه
1: فهمتني يا ربي. حبيت يا ربي
0: ايوه
1: نحب نقدم تحية. أول حاجة قبل ما ننسى
0: بيه قولي
1: سلفتي السموحة الغالية فدوة ترابلسي غدوة الحين عيد ميلادها قلعة الحام مونتي أحلى وأغلى أخت الدنيا وربي يحفظك لصغيراتك إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا.
0: يا لله إن شاء الله ربي يفضلها إن شاء الله يوصلها للديديكاس وربي يفضلك أنت يا فاطمة وربي يخليك.
1: هي في الاستماع توا ويزمني ما ننسيش نسيبي قيس في الاستماع.
0: نسيبها قيس. تحية لي سي قيس. نسيب الغالية بيان سور. تفكر تلقاش حد آخر.
1: ربي يحفظك الدودو.
0: أيوا
1: أنت المرة اللي فاتت تتسائل كي رفع ديلو ديديكاس نتاعو وقلت طلع مشكون سوسو صحيح.
0: أي نتفكر والله فاطمة يعطيك الصحة قاعدة ترجع فيه برشا حاجات مزيانة.
1: ربي يهدينا على بعضنا.
0: امين يا رب العالمين. امين. والله كنت فاطمة عطيتنا انرجي مزيانة، قلت لي الحاجات هذيا مازالت والاكل صحين وكل حلو مزيان، قلت كل واحد كيفاش يترب كل واحد كيفاش يستانس. ما عرفش انتم رايكم مستمعينا على 31-328-328 ولا تخليونا تعليقاتكم وارائكم لهنا. قاعدة نتبع شوية على اليوتيوب في حكاية الموسيقى وحكاية الاغاني، فما شكون مع تيم صبوحة تيم دادي كول. انتم الاختيار لكم انتم على السونداج متاعنا في الانستغرام، دونك تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. لحداش محمد ميرسي يا حما ربي فضلك ميرسي بوكو. وليد زيد كيف كيف ربي فضلكم. بن سالم صباح الفل ولا اسميني بنقول حاجه باهي يا بن سالم ربي فضلكم الناس كلك. يلا يا فاروق مشيو للترندينغ. ترندينغ بعض الأخبار اللي كانت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي في آخر 24 ساعة. كما قلت لكم من قبيلة إنه نحاولوا شوية نحكيوا على الإكسترا متاع كأس العالم، شنو الحاجات المتفرقات، الحاجات اللي كانت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ لكم بالأخبار الأولاني. كي فريقك يخسر في كأس العالم شنو أول حاجة تعملها؟ باش تبكي، باش تكسر تليفونك، تكسر تلفزة، هذي راهو فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. أو بلون آخر أنك تمشي تشرب قهوتك بلاش مجانا بلاش فلوس. الفكرة هذية غريبة شوية وضحك في نفس الوقت. خرجت في المكسيك مونديال 2026 فما قهوة اسمه لوزرز كافي أو مقهى الخاسرين. القهوة هذية ولا المقهى هذية مخصص لجماهير المنتخبات اللي خرجت من كأس العالم. كل صباح يبدلوا الديكور نتاع القهوة، يهزوا درابوات نتاع المنتخبات اللي ودعت البطولة في الليلة اللي قبلها. دونك والأحلى من هذا كوليك أنك تدخل لبس مريول المنتخب نتاعك اللي هو خسر بيان سور في الليلة اللي فاتت، يعطيو لك قهوتك بلاش، منزلة صغيرة مكتوب عليها امسحك دميعات، البكي ماهوش بدل حتى شيء، وفي الباب باش تلقى كيما البلاكة صغيرة كيما تبعوا لهنا في الفيديو دايوغ درابو تونس موجود يا جماعة بيان سور باش تلقاوه. مرحبا بالخاسر، انت واحد منا وانت مش وحدك، وراهو تراند على الاخر القهوه ذي في المكسيك. نسمعكم الببليسيتي نتاعهم كيفاش كانت.
2: We can get a drink free because we are losers.

0: الفكره هذه ما عندكمش فكره قداش لقات نجاح كبير، خاصه عند الجماهير اللي حابه تتحول المراره نتاع الهزيمه الى لحظه كيما راهو فيها في الفيديوهات نتاع الضحك وروح رياضيه، ويقولوا لك انه الخساره تنجم تكون سبب باش الناس تلقى بعضها وتساند بعضها. دونك الفكره هذه جات من شركه سويديه متخصصه في بدائل الالبان النباتيه، وبالشراكه مع صاحب المقهى هذا اللي هو بنزولي اقترحت عليه الفكره، و بيان سور معني عجبته ونفذها، وقالت معني لقات رواج كبير، والقهوه هذه وليت معروفه برشا في المكسيك. دونك القهوه هذه ديجا تحلت بعد الجائحه نتاع الكورونا بعد الكوفيد، دونك حس روحه يتعبر عليه مولا القهوه، وقال انه وافق ديريكت على خاطر نعرف مليح الاحساس اللي تخليه الخساره، وحب يعمل بلاصه تخلي الناس الكل تتقابل بعضها وتتقبل الخساره بروح رياضيه وشويه ضحك كيما راهو فيه. دونك نسمعوا شنو قال.
1: في البداية كان من الصعب قليلا على الناس فهم الفكرة، لا سيما أن البعض كان يقول أنا لست خاسرا، لكن مع مرور الأيام وشرح آلية المبادرة وأسبابها بدأ الناس يفهمونها ويستمتعون بها أكثر ويشعرون بارتباط أكبر بها.
0: دونك هذا شنو قال السيد، وبرشا جماهير قاعدين يمشيوا ويعملوا في ستورياتهم، بون جماهير المنتخبات اللي خرجت من المونديال، قلت لكم لقيتوا تونس فما تزير فالليكيبات الكوليكا اللي خرجت لهنا البارح، دونك فما شكون خرج البارح، عندنا البرتغال مكسيك وامريكا، دونك باش تلقاو اليوم كي تدخلوا الباج نتاعهم تلقاو الدرابوات هذوما موجودين، الناس ولات تمشي بالذمه باش تاخذ سيلفيات وتعمل فيديوهات في وسط القهوه هذيا. دونك يقول لك انه اوكي كاس العالم فيه رابح واحد كهو، ما تنجم فينومين كيما هكا في المكسيك حتى يخلي ولا يحول الناس اللي متغشة ولا حزينة ومشت تبكي ومتقلقة خاطر منتخبها خسر يلقاو بعضهم يساندوا بعضهم. دونك فما برشا جماهير لباريزيان حكيت في مقال لها قالت انه برشا ناس فما حسموا هما خاطر يعني تتصور درابو تونس، فما جماهير تونسية، فما تركية، فما اللي خرجوا من الفترة الأولانية. ان توكا بروجي حلو سامباتيك، وصل انه والعرف كيفاش يستغل المونديال، وكان تراند رقم واحد في العالم الكليك. ما عشان ورايكم انتم في البروجي هذا، خلينا رايكم في التعليقات. مكملين مع الحاجات اللي تراند في علاقة بالمونديال، نحكيكم على لاعب اسمه رقم واحد تويكا في محركة البحث كما يقولوا في المشرق، وكتكتبوا اسمه مش يطلع لكم الهاشتاج متاعه، أكيد نحكي على هالاند يا جماعة مش كريستيانو. كريستيانو غاضني أنا، غاضني البارح دموع ما كريستيانو يرسل لي أنتوكا أحبي الدون نشمشيوا للقهوة هذية متاع المكسيك اللي يحتفلوا فيها مع جماعة الخاسرين. أنتوكا نحكي لكم على هالاند يا جماعه، في العاده يقول لك الجوغ في العالم يكون تراند كي يسجل بونتو، وانتو كذا ما شاء الله عليه مكينه قاعد يسجل في البونتويت منه ومغادي كي يربح الماتش دي كيف ينجم يكون تراند. اما هالاند تراند نمر واحد في العالم بحاجة أخرى تماما مختلفة اللي هي طريقة المشي امتعوا بازر، وعرضكم الفيديو اللي فيها الموسيقى هذية هيتسمعنا فاروق.

0: الفيديو هذايا والموسيقى هذايا واسم هالاند وهالاند وولك ولا سايبورغ وولك ولا سايبورغ سترايد, هذايا الفينومين ولا المشي متاع هالاند اللي وليت تراند, المشي متاعه انه كي هبط راسه ويقشع القدام ويديه كيف كيف ويبدا يعمل في المشي هذيك. هي بديت الفيديو هذايا تصور اول مره صوره مشجع في الماتش اللي فات مع السنغال, السنغال خرجت هالاند كان سجل البونتو ومشى يحتفل مع صحابه في المنتخب النرويجي وزيد كيف كيف يفدلك مع الجماهير اللي كانت قريبة منه وديجا يفدلك معه ويفدلك على روحه وعلى خطر. هو قالك حسب التقارير قالك يعمل سبرينت متاعه بحكم البنية الجسمانية متاعه والبدن متاعه وطوله 1.95 والوزن متاعه, كي يعملك جري هذيك مباشرة بشي راسه بشابت بالطريقة هذيك ويدي زيد كيف كيف. دونك ديجا هو قاعد يفدل لك على روحه الهذية معناه التفسير متاحه, وهذية عليش الفيديو ولا تراند خاطر الناس الكوليكا واللي تتقلد في المشي متاع هالاند, الناس الكوليكا واللي تعمل في الفيديوهات ومعاملين برشا برشا نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هذي أصل الحكاية, واللي زاد أكثر المشي هذي إنه فما اللي سموها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هالاندا هي ولا هالاند النسخة الأنثوية ولا الفتاة ذيك اللي هي صانعة محتوى وعارضة أزياء يصير تشبه الهالاند, هي أول من خاطر بحكم تشبه له برشا في الملامح متاحة. دونك هي أول واحدة عملت المشي هذية والفيديو متاحة تراند زادة كيف كيف واستغلته باش تعمل برشا شهرة والناس الكل تبعها على قد ما كانوا يتبعوا فيها, دونك زادوا يتابعوها. فوالا قاعدة نقرأ في تعليقاتكم, هذيك هي الحكاية. دونك يا جماعة وليت تراند أكثر الناس وليت تتبعوها, قالت ما عندي حتى مشكلة ودايوغ سي هالاند خلي الكونت متاعها وعمل لها لايك على الفيديو, دونك عجبته الحكاية وما تقلقش منها. هو أصلا موجود برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ديما يطلع ميمسيت عامكم هالاند يا جماعة. دونك البنية هذية وليت تعمل في الفيديو وتقلد في طريقة مشيته, هو من 10 يومين كنت نجم تورينا التصويرة متاحة باش الناس كل تعرفها. شنو الحاجات الأخرين في علاقة بهالاند على خاطر تلمو تراند الناس الكوليكا وليت تسترجع في التصريحات متاعه خاطر تلهو برشا بالبنية الجسمانية متاعه, وقالك راهو نجم كي يعمل كسبرينت هذيك وجري يجري 36 كيلومتر في الساعة في وسط الـ في وسط الـ في وسط الماتش معناها. دونك حاجه اخرى رجعوا للملامح نتاعو الساعه, والحاجه اخرى اللي هي الشعر نتاعو, الشعر نتاعو فما ديكلاراسيون اخرى رجعت تراند وقت اللي تسال على الشعر هالاند قال لهم راني انا مخليه طويل على خاطر زلاتان قال لي القوة الكل تكمن في الشعر متاعك دونك خليه طويل وما تقصوش. زلاتان سألوه على نفس الحكاية قال لهم راهو اللاجان اللي قدم هالاند نفسه اللاجان السابق متاعي اللي هو توفى وقال له راني جبت لك زلاتان في نسخة أخرى عاد كي قابله أول قال أول مريته ما تخلى عليا لاحظت الشعر متاعه قلت له ما تقصوش خليه طويل كيما هكاك. وبرشا حاجات قاعدين الناس تحكي في حياة متاع هالاند وقعدوا حتى يحكيوا على حياته الخاصة اللي هو متكتم عليها, حكيوا حتى على علاقته مع زوجته أو صديقته أو حبيبته, المهم أم الطفل متاعه اللي متكتم عليه على الأخر. ورجعوا للناس لتصريحاتها كيفاش تعرفوا في ضيعة صغيرة غادي وعرفوا بعضهم كملهم بعضهم حياتهم الكوليكا. دونك مش كان البونتويتا كهوي تحكي عليه في مونديال 2026 حتى الحاجات اللي تولي تراند كيما هكا دونك ناس تركز عليها وتقعد تحكي عليها. فما حاجة أخرى زادة كيف كيف كريتوه الفيديو اللي قبل المشي متاعه قبل هالاند وولك هذية وقتين هو ياكل وغزار المريض في جام الروح وراء ذيك فيك يا جميعة ما هيش صحيحة مولدة بالذكاء الاصطناعي, عملت برشا مشاهدات خاصة على تويتر راهي ترجع الواحد صيني عملها يفدلك على روحه كوميدي هو. دونك الناس ولدتها بالذكاء الاصطناعي عبارة هالاند ياكل وتفجع من روحه دونك ما هيش صحيحة. هذا علاش هالاند في الفترة الأخرانية ولا تراند دونك بخلاف البرفورمانس نتاعو بخلاف البونتويت نتاعو وبخلاف الديكلاراسيون نتاعو كيفاش ياكل كيفاش يرقد قال كريم نرقد في 10 سوايع يعمل لونيت باش ما يتقلقش من الضوء وقت اللي يرقد يسكر الواي فاي حكي قبل كيفاش ياكل القلب وياكل الكبده دونك باش ينجم يحافظ على اللياقه نتاعو وحكي على اللايف ستايل نتاعو برشا حاجات في حياه هالاند راجعه تراند وناس الكل تحكي فيها. هذا كانت الاخبار الثانيه, خلينا رايكم في التعليقات. اخر اخبار لليوم في علاقه بميزاجور جديده. كما تعرفوا ديما نتبع لكم اخر التطبيقات اخر لي ميزاجور الموجوده فيها مر هذه واتساب الفتره الاخرانيه، خلينا نقولوا على امتداد شهرين كاملين براتيكمون نهار بنهار كل يوم تطلع ميزاجور جديده في علاقه بالواتساب. المره هذه هو التحديث صغير ماهيش كل حاجه باش تبدل لنا حياتنا، مي بون هيت نحكيوا عليه خاطر هذه الجديد في علاقه بالواتساب. الفكره الكوليكا وقت اللي تبعث ميساج الواحد على الواتساب وتقعد تستني وتقول الشخص هذا موجود زعما راها زعما كونكتي وطفيني اكل اسل هذايا باش تجاوبك عليها واتساب ولا شركه ميتا بالميزه الجديده نتاعها اللي تخدم عند جماعه الايفون، خاطر اندرويد بديت متاحه للناس وكان نحكيو على النسخه التجريبيه. دونك الميزه الجديده باش تظهر في شكل نقطة صغيرة خضرة بجنب التصويرة متاع السيد اللي استعمل في الواتساب في جهة متاع الكوميونيكاسيون وين باش يتكلموا، ويقول لك اسكو الشخص هذا قاعد يستعمل في الواتساب في نفس اللحظة، اسكو مازال موجود، اسكو خرج من الابليكاسيون. كما قلت لكم تويكا في مازال في النسخة التجريبية، النقطة هذه الخضرة تظهر وقت اللي الشخص بالحق يكون موجود على التطبيق وتختفي وقت اللي بيان سور وقت اللي يخرج منها. الميزة هذه فكرنا بميزه قديمه هي ما عملوه جوست بدلوا التسميه، قالش قلت لكم راهي ميزه ماهيش كلي حاجه كبيره برشا كلي كانت اونليني هذيك، دونك هذيك ما عادش موجوده الكتيبه ما عادش موجوده باش تقعد كاينك النقطه الخضرة هذيك وسط تحت الكونت. ان توكا واتساب حكيت برشا على حكايه الخصوصيه، تقول لكم راهي مازالت محفوظه خاطر النقطه هذيا باش تظهر للناس اللي يسمحوا انها تكون موجوده. دونك انت سهله برشا تدخل البارامتر تنحيها كيكا ما يعرف حتى حد اللي انت موجوده على الواتساب، وقت اللي ما تحبش ترجع ميساج هكا شوف انت شنو يساعدك بالضبط. هكا كل مره تجي ميزه جديده نحاول نحكي لكم عليها ونبسطها لكم. هكا كمان بعض الأخبار اللي كانت ستراند، فكركم استنيوا تليفوناتكم على 31-328-328. ولا قعدتوا تحكيوا على هالاند باش نجيكم في التعليقات ونحكيوا أكثر على هالاند يا جماعة. دونك مشيوا فاصل ورجعينا.
1: تبليسيتي
2: تدلل تدلل
3: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا.

نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. خلي السامة فايبس في الأب وعيش سيفك أم بلانفور. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار مثلين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السامة فايبس على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: 10:44 دقيقة رجعني لكم زنا مسلم معكم حتىش للنص النهار وكما نحبش نبعد عليكم نحب نسمع آرائكم وأصواتكم وكلامكم والتحية متاعكم زي دي كيف كيف على 31-328-328 دريج قبل نهاية ساعتنا لولانية مسلم معكم حتىش للنص في النهار شوي آخر نقولكم شنو متنجموا بليتو شنو الأغنية اللي اخترتوها انتوما برواحكم في سونداجنا على الانستغرام تسمعوا بعد الأخبار لكن قبل هذية كنت طرحت عليكم وخذي تليفوناتكم من قبيلي على موضوعنا لليوم على العادات والتقاليد اللي برشا ناس يقول لك راهي ما عادش موجوده في حياتنا حتى علاقتنا بالجيران وغيرها واللي قلت لكم راني باش نخصص لكم لي حلقه اخرى خاطر موضوع حلو برشا حكايه الجيران وراهو طويل ونحب نسمع حكايتكم كيما نحب نسمع مدام شريفه اللي كلمتنا من بنعروس اهلا وسهلا
1: صباح النور
0: يا صباح الفل
1: تحية النساء بلادي نساء الولد بالرس
0: يعيشك
1: بلادي والشباب والعمل في جويليا زاد حاجة يسأله الجابين والنجاحات
0: اي بطبيعة الحال فضلك يا مدام شريفة بن عروسك ولي
1: اكيد
0: مرحبا بيك
1: بالحق جارك القريب خير من فوق البعيد راه
0: ايوه احكي لي
1: شد الجار في القاع على خاطر البعيد ما شوف انت وضعيته الماديه شوف وضعيته في النقل مازال الخير في الدنيا صحيح هو صحيح هو الشر قتل الخير ومشى في زناته لكن الخير فيه وفي امتي الى قيام الساعه
0: الشر قتل الخير ومشى في جنازته
1: بالحق يا رباب الشر قتل الخير ومشى في جنازته احنا تشوفوا حتى من هالعاول اللي يعمل الخير يتهان كما معناتها موضوع اللي شادين جعفور الله الله يسامح من كان السبب اللي حاطين وفيت وحاطينه في جايع معناتها ورعب اذا انسان لا يزال غريق وانسان ينشني وانسان هو معليه هو يوصل في رسالة هو مهوش لا يعطي من جيبه ولا يعطي من زراعة من عرقه ولا يعطي المجيب ربي هو عياش ياخذ في شهرية يعلم به ربي تكمل له الشر ولا ما تكمل له زي مش رمي ورود راوي معناتها
0: اكيد نعرف اما انت مدام شريفه من الاول قلت لي راه فما الحاجات الحلوه فما الحاجات الايجابيه وعندك الجيران احكي لي على جيرانك كيفاش يتعاملوا معاك
1: والله سمى الخير سمى الشيء سمى اللي بي سمى اللي معناتها النفس عقليته والله ما عافينا وفما البي فما عندي جاره معناتها الله يبارك لها معناتها نستحق عندها ولدها 14 سنه بالحق نستحق وفي اي حاجه حتى ما نستحقوش تبع سود حتى بتبيعتي ما أنا نعرفه بعضنا بتبيعتي مش نذكرة كما مسيرش وغالي جيت بحياك من 28 فبري
0: اي نتفكرك انا راني نتفكر من الصوت تفكرتك فكرت توا باش تقولي
1: الحمد لله معناتها الخير في الدنيا علاش قلتك الشر ديما نقولها الخير اما راهو الخير يبقى خير وابقى بالرسمي الخير ومهما كان الشر ومهما كانت اولاد زي ما نقولنا اولاد الحرام راهو راهو
0: العبيد الخايبه اي
1: لا خاطر شوفي احنا ذاك مرض راهو ولا ذاك مرض انسان ضعيف العقليه ضعيف القلب ضعيف الانسانيه القلب اسود ينجم يحب ياذي غيره من النفسيه نتاعو المريض لو كان جات نفسيته سويه وعقليته سويه حتى كان يعمل عندي بغض من طرفك الانسان هذاك ما نوصلش نعمل حاجه كيما تاكا كبيره وحاجه اللي توجع وتضر وتفزع وتدمر وتركب المرض الله يهدينا على بعض
0: انت يا شريفه قلبك به يا شريفه يا شريفه
1: لا
0: انت قلبك به يا شريفه
1: ربي يعلم ربي هو اللي يعلم بما في الصدور قالك
0: وانت باهي مع جيرانك ولا يا شريفه
1: والله اللي
0: يا شريفه ما تخبيش عليا يا شريفه
1: والله ربي هو اللي يعلم ربي هو اللي يعلم ربي هو اللي يعلم ما نقولش لعبات تعرف على خاطر ما معنا ما يكون لنا البير الخير والشر والخايب والبي الا اللي خلقنا راه هو اللي قايد لنا سيئاتنا وحسناتنا وهو اللي يعلم راه ما نقدر واحد ما يشكرش روحه ولا ما يفخرش اما ربي هو العالم هو اللي يعلم بما ما في الخلف وما في الامن
0: صحيح المهم تكون تصرفاتنا مزيانه ويعني نعرف كيفاش نتعاملوا مع الناس والباهي والخايب في كل بلاصه براتيكمون تليفونات اللي جاتنا حلوه اليوم فيها موجات ايجابيه ما نعرفش نفس الراي عند مدام رجاء ولا يا صباح النور الو صباح الفل يا مدام رجاء
2: نهارك اسعد وبرك صباح الاقحوين وشقائق النعمان
0: يا ربي عندي برشا ما سمعتهاش محليه هذيا السبيحه نتاع الاقحوين
2: ربي يفضلك
0: مغرومه بالنواره
2: ونسكن في ابارتمون وديما عندنا الحشيش وعندنا النوار
0: الحمد لله
2: هي سخنه
0: ابارتمون وفما كجار يسال على جار ولا ما فماش وعيدك مبروك يعني. وهني عندي شوية ملوخية يجي ذوق وهي نقعد ونعمل شوية قاعدة في الفيراندا كويستي وين هذيك الكل يا راجي.
2: بالنسبة لي أنا مازلت مانيش فيها الحالة هذيك.
0: أيوة
2: أنا عندي جيراني.
0: أنت بنت منوبة يقولوا لي الأولاد.
2: أي من ود الليل منوبة
0: نتشرفوا لله. أيوة
2: بك أكثر عايش أختي الغالية. أنا عن تجربة جيراني سكنوا مقابلين باب في الباب أنا وياهم عامين ولا يعرفوني لا نعرفهم بحكم أنا نخدم وزيد ما عنديش كونتاكت برشا بالعباد.
0: أيه؟
2: ما عنديش وقت ليهم وما نحبش برشا العلاقات برشا مع الجيران. هذو ما حسينوا عامين سكنوا بحدايا ما نعرفهمش وبشوي بشوي تعرفت عليهم من أعز ما شفت في حياتي.
0: أو كنتو ما واحد فيكم كسر الجليد يا مدام رجي وبديت العليق ترعامين ما تحكيوش. أي؟
2: محليهم محليهم الراجل من قفصة والمرأة من منزل بورقيبة
0: نتشرف.
2: من أعز ما شفت ومن أعز ما عرفت
3: يجري الجيلين
2: ريت المواقف اللي معناتها تصير اللي نقاها منهم قبل أخواتي. أنا عندي أخواتي في تونس زادة مش بعد عليك. أنا يجيني جيراني نقل مقبل
0: كيما شنو لقيتو مقبل لخويتك مثلا نحكي لي.
2: قلت لك انا برشا مواقف انا عملت برشا
0: اكثر وحده قعدت في بالك مدام رجي قلت هذوما هما جيران السيس هذوما اللي انا ما نسلمش فيهم هذوما اللي بالحق يعنيوني ساعات اكثر من عائلتي.
2: هاني قلت لك انا عملت عمليه كي روحت نقا جارتي
0: بسم الله عليك
2: شريتي عايشه تفضلك شريتي حلو جايه قالت لي قلت راهي ما عندهاش وقت وجابت وجات في كورونا جاري هو بركة يخدم مرتي في الدار وأنا ورجلي نخدمه ويوم كل جمعة جاري يجيب لي قفة ماكش مشتاقة قال الراجل فيها خيرات السبعة. شو نقول لكم قلوا ليه عنا قولي مرضة زادة مرة أخرى رجلي ما ماهوش هوني ماش بحدايا جاري مرتي يتجارة وبيا من طبيب لطبيب يشيروا لي في الدواء من عندهم برشا برشا مواقف أدوما جزء معناتها خلف اللي نتاع الحاجات اليومية ميديا للي كبروا يعطيهم المهبة. أنا كيف أنا معناتها يعلم ربي مانيش مقصرة باللي كتب بالمجهود اللي نقدر عليه ونحب الجيران. أنا راه وهما صدقوني نساوني في بقية العباد قلت قبل قاتلتهم برشا في برشا ما وقف قبل أخواتي. أنا كيف قول أي نلقى جار يجي نلقى مرته تجيني شنية شبيك تقشى معايا برشا الحمد لله الحمد لله مازال الخير في الدنيا
0: الحمد لله
2: ومازال الجيران. أما تعرف أنت مع شكون تتعامل كيما فما الخايب راه
0: صحيح به والخايب في كل بلاصة. أنا متأكدة لي أنت باش تسمعهم الانترفيو من بعد. أنا متأكدة تسجل في التليفون ديجا شنو تحب تقول لهم شنو تحب تقول لهم يا رجي خاطر والله محليكم اليوم بالحق فما برشا من وجهات إيجابية أنا مذبية ديما هكا حاجات مزيانة ونحكيو إن شاء الله يا ربي ديما نقعد ونحكيو على الحاجات السمحة والعلاقات الباهية بين العباد. شنو تحب تقول لهم يا رجي؟
2: أنا هو اسمه عصام ودروية أحلام ربي يفضلكم ربي يخليكم وربي يسعدكم كما أسعدوني وأسعدوا عائلتي راو أشكال ربي قدرنا وردوا الجميل متاعكم وربي يحييكم بخير وفرحكم بإسلام ده عندهم بالنوتة اسمها إسلام إسلام
0: غيام
2: نحتكم بربي للسي شكال ربي نجحها وفرحهم بها وشكال دينا ملمومين في الخير ما ننساهمش طول حياتي بعدوا عليا نقلوا وما معاش يسكنوا بحذايا.
0: توا فهمت انا مشيو عليك ما عادش تتوحشهم راك
2: اكيد مش معاك برشا عليا اما قعدتك اللي يجيو بحذايا في رمضان سبعيتهم بحذايا فرحت بيهم يعلم ربي ربي يفضلهم وربي يبارك لهم في تحيشتهم وان شاء الله ديما نلقى جيران كيف هاك.
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله جيران العالم الكل كيما جيرينك وكيما انت زاده كيف كيف يا مدام رجي.
2: محليها المحبه محليها المحبه محليها الناس تحب بعضها تتفكر بعضها تود بعضها والله الدنيا بخير صدقني كان اول تعرفوا كيفاش باش انسان يعيش معناتها متفرهد وشي يخدمك تعدي تباس معناتها برشا حاجات مش كل شيء تقف عليه مش كل شيء تعمل عليه فرام مثالش قال لي شعبتي فيه مثالش وقتها متغشش حتى مع انت علاقتنا في ديارنا مع عائلاتنا مع راجلي مع اولادي ما فما نقفوش كل شيء مش كل شيء نخفو عليه مثالش نتحاوروا ونتحدثوا اي ضيف علينا يزينا منه الموضوع هذايا ما نرجعولوش نمشي على روحه كهو حتى جيرين كيكا مثالش ما جانيش نلتمس له عذر على ما جانيش على ما طلش عليا بلكش عنده مرض بالك شيء الإنسان نسول بعضنا الأعضاء خاطر باش نعيشوا نحبوا بعضنا ونعديوا لبعضنا. تي الدنيا راك تشوفها ثانية فارغة ونموت كل يوم عند شكو نعديوا لبعضنا ونحبوا بعضنا ومحليها الحب
0: ومحليها الحب
2: قبل الزواج
0: ها والمسيو تو انت تفكر جيرانك والمسيو راجي هكا تو
2: عندي 26 سنة عارف
0: ما شاء الله. طب ربي باش معناها حاجة تاع 26 سنة ما شاء الله فيها البهي وفيها الحلو والمر كما يقولوا أما الحلو أكثر أنت رجاء حسيتك محليك
2: لا والله العظيم الحلو أكثر ربي فضل وراجل يسمع فيه طور
0: تحيا لي سي اسمع ربي فضلك تونس كاملة تسمع فيه وتغزر له
2: راجل في الدنيا
0: كيفي كيفيش رجاء دي عود هيلي وحدها هذي
2: قلت لك قل له كل عام انت الحب يا احلى احسن راجل في الدنيا والله العظيم يا يلوش الشرد اللي يفرحني ربي يفرحه ان شاء الله ربي يفرحه
0: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا رجاء. 26 سنه زواج قد شعماركم انتوما ولا انا عندي لهنا
2: هو 58 وانا 51 لا هو 57 وانا 51
0: الوصفه السحريه لزواج الناجح
2: انا قلت لك انا ما نزمنوش نركزوا على كل شيء كل شيء نعديوه مثلا تناقشنا وصارت مناوشة هكا هو حد وقتي ونمشي على روح الموضوع ما نعودوش نكرر ونجبدو فيه ما قلت لي ما قالت ما فهمت ديما نعدي هو يعدي أكثر من هنا هو ديما ما نعرفش بالنسبة لي أنا يعدي لي يخرج يمشي كي يرجع لكنه لا ساعة نتحدث
0: بدل ساعة بساعة أخرى كما يقولوا
2: أكيد صحيتك ديما تمشي العجل ديما نتحدث في موضوع آخر معناتها ما نتعاركوش برشا الأكثرية صرحة هو ديما يضحك وفضلك أنا نضحك وفضلك أما ولدت ضغوطات برشا نتاع الحياة نخدم وتعب وليت معناتها على أعصاب شوية مع شوية مراض هو الحق يرحم والدي يرحم والدي يرحم والدي
0: يعطي الصحة وربي يفضلك اي ربي يفضلك يا سيرياز يسمع من الراديو للقدام في المباشر ربي يفضلكم لبعضكم ريت ريت المواضيع ونتز يا حسيلو ما شاء الله عليكم كلمونا على 21 328 328 اينا الشحرورة صبوحة هي اللي تربحوا تسمعوها بعد اخبار لحدي شيء والله مش دادي يكون خويا عادي دادي يكون مثالش نحبوها احنا الزوز ان توكا فوقيتي خمس جديد الاخبارية الجهوية وطنية ولا عالمية وسبيسيال ديديكاس الوليد الزين يسمع فينا تويك بعت لي فيديو ميرسي وليد ربي فضلك وربي يخليك يلا فاصل بلوتو اخبار ورجعين يلا
3: مع بوريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026. بوريدو طور عالمك. ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم. خبر تكنولوجي يخص بلادنا في ميدان التكنولوجي ماريتيم فين طورت لاسوسيتي ديبتاكيريس ان درون دو سيرفاس ماريتيم 100% تونسي ومخصص للاستعمالات المدنيه والعلميه وتم بالفعل تجربته اون كونديسيون ريال في البحر وقعت الفاليداسيون تاعو بالتعاون مع المدرسه التونسيه للديوانه وذلك قبل تسليم وحدتها الاولى الى المدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس بور لا ريشيرش اكاديميك. هذا المشروع يعتبر الاول من نوعه على المستوى الوطني ويبرز القدرات المتناميه للكفاءات التونسيه في مجال التقنيه المتقدمه. المركبة من دون سائق تعمل بنمط ذاتي أو عن بعد وبإمكانها توفير حل تقني يلبي مختلف احتياجات الأوبيراسيونيل. من بين الاستعمالات المستقبلية الممكنة باش نلقاو حراسة ومراقبة الحدود وليكوت وليزافراستركتور ماريتيم وعمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والكوليكت دو دوني أوسيانيك. هذا اللي باش يجعل سودرون يمتلك ان فور بوتونسييل تكنولوجيك ومنجم كان يكون بينيفيك بور لي زاكتور بوبليك بور لي زاستيتيوسيون دو ريشيرش. التجارب اللي قاموا بها في البحر أكدت كفاءة السيستيم في ظل الظروف الواقعية وثبتت استقرار وفاعليته التشغيلية. بداية جديدة مع درون بحري وعلى شلين نوصلوا على هذه الموجة ونوليوا بلد مصنع لكل أنواع المسيرات المتطورة. أعلنت شركة جوجل أنها تصدت لأكبر غيزو دو بروكسي ريزيدنسيال مالفيان يدعى نت نيوت واللي تسبب في قرصنة أكثر من 2 مليون تلفاز وبواتي أندرويد في العالم. العملية هذه قامت بها جوجل بمساعدة الإف بي آي وكانت بمثابة أون أوفونسيف ضد ديزانفراستركتور كريمينيل. نت نيوت غيزو دو بروكسي شاسع تم رصده من طرف باحثين من جوجل وكان ياخذ في الكونترول دون لارج فاريتي دابارتي غران بوبليك كيما التلفاز الكونيكتي ولي بواتي دو ستريمينغ والعديد من أجهزة الأندرويد. وديك القرصنة ياخذوا التحكم في أنه استعمال هذه الأجهزة يكون للتضليل على عمليات إجرامية على النت. والهاكر يكريو ليزادريس اي بي دي زاباري اللي قرصنا اخرين واللي باش يستعملوهم بور ترانزيتي تو لو ترافيك مالفيون من دون علم صاحب الجهاز. الهاكرز اللي كانوا وراء نت نيوت استعملوا مالوير معروف اسمه بيت بوكس 2.0 لتسريب لي موديول بروكسي على الاجهزه من دون علم المستعملين وتمكنوا من الوصول الى ملايين ليزاباري في العالم اجمع وهذا حسب تقرير الاف بي اي. شركه نت نيوت تابعه للكيان الصهيوني وطورت في نفس الوقت بوتنت عملاق اسمه V01D واللي على طريقه اكتسحت ملايين ليزادريس اي بي. جوجل قامت بالإصلاحات اللازمة ونقصت من انتشار القرصنة وبخسك قضت على نت نيوت نهائيا. المحطة الفضائية الصينية تيانغونغ في تطور وازدهار وماشية وتزيد تكبر في الحجم لأنه الصين تريد أن تنتقل من وزن 90 إلى 180 طن بإضافة 3 نوفو موديول. والإكسبانسيون هذه جي في الوقت للمحطة الفضائية الدولية تحضر وتقرب أكثر من دق عودها النهائي. تيانغونغ اليوم تتكون من 3 سيجمون يصوروا حرف تي وباش يقع إضافة أنيليمون ملتي فونكسيونيل ثم زوز مخابر إضافيين لتكملة الكومبلكس سباسيال واللي باش يولي يحتوي على 6 إليمون. التمديدات الجديدة هذه باش تضيف زاد مواني وديبور دماغاج سوبليمونتير ويمكن لعدة مركبات الالتحام بها في نفس الوقت مع إضافة أنساس مخصص للعمليات خارج المحطة. كل موديول يمكن

0: Digital Waves, موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفيسي فكب أحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
3: 9.1
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم اجتماعا يتضمن جدول أعماله النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكلة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية. وينتظر أن ينظر مكتب المجلس في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في رد على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. والوزارة توضح أن الإطار القانوني الحالي يتيح منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي واختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. بلدية تونس تواصل بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية تدخلاتها الميدانية اليومية للتصدي للاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات والسهر على احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم، حيث أسفرت التدخلات بدائرة البلدية الخضراء عن تحرير 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية إلى جانب حجز 280 كرسيا و85 طاولة مع إتلاف 70 كيلوغراما من العجين غير الصالح للاستهلاك. والبلدية توضح في بلاغ أن هذه التدخلات شملت دائرة البلدية الخضراء وضفاف البحيرة وأحوازها والمركز العمراني الشمالي. وفي الشأن الدولي، قصر الإليزي يقول اليوم أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم أثناء توجهه للقاء الشرع. وأكدت الرئاسة الفرنسية سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق واللذين أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة حسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن أن طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري، موضحة أن عملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا. كما أكدت أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتسهيل إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج خارج القطاع في ظل الظروف الصحية الصعبة ونقص الحاد في الإمكانيات الطبية. وزراء خارجية دول حلف الشمال الأطلسي الناتو يجتمعون اليوم في أنقرة مع نظرائهم من دول الخليج لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، من بين اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
1: القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Summer Music. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: باش نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة للنص النهار.
1: لحداش و 12 دقيقة رجعنا لكم وضيفتنا أم بكري وحنا نحكي على الموضوع نتاع اليوم اللي هو الحقيقة مهم جدا. دونك مرحبا بكم, نسلموا عليكم من كل طريق, السلامة ليكم, مرحبا. تسمعوا في سامر فايبز على دي وين فيمو اللي تسلوا فيا في اليوتيوب يا جماعة. راهو فاروق مخرجنا اليوم مش محمد عزيز. محمد عزيز تلقاوه في العشوية نتاعنا على دي وين فيمو, وأمونا في الإخراج الرقمي. كما قلت لكم من أول الحصة موضوعنا اليوم مهم جدا, من بين المواضيع الترند على السوشيال ميديا اللي هي الكورتيزول, الأسباب متاعه. أي شخص يتقلق من حاجة يقول لك ليه ذي ارتفاع الكورتيزول, باش نعرفوا شنو الأسباب متاعه وشنو يأثر على البدن متاعنا. يقول لك تفيق تعب رغم اللي قاعد تعمل تسويع, تشتهى برشا الحاجات الحلوة, تحس روحك ديما متوتر من غير سبب. برشا ناس يربطوه كما قلت لكم الأعراض هذه بارتفاع الكورتيزول. ما شنو الحقيقة العلمية وراء الهرمون هذايا اللي هو عدو كبير للجسم ولا عنده دور مهم آخر؟ نعرف تفاصيله اليوم مع ضيفتنا مريم زهيوة, أخصائية تغذية وأعشاب علاجية. أهلا وسهلا, مرحبا.
2: أهلا وسهلا ربي,
1: يا صباح النور, مرحبا بك. صفا
2: فضلك,
1: الحمد لله. موضوعنا اليوم عامل البؤس, خليني نقول لك خاصة على التيك توك هذايا وش الأمر يقولوا له في الشرق. يقول لك خاطر وجهك منفوخ دونك هذايا كورتيزول. عمل دورة نلقى الناس الكل تحكي على نفس الموضوع. أولا هيت نفسروه شنو هو وعلاش البدن يستحق الهرمون هذايا, معناه شنو الحاجات الباهية والسلبية اللي فيه.
2: دونك ربيب هو ساعة الهرمون للكورتيزول ساعات زادا نظلموه شوية اللي هو هو دافع للبدن, فمش حاجة ربي خلقها زادا, ولكن اللي مش به فيه هو الإفراط, يعني افراط الافراز نتاعه اللي يصير تحت دي كونديسيون معينه. دونك هو شنو هرمون الكورتيزول؟ هو هرمون ستيرويدي يتم افرازه في الغده الكظريه اللي هي فوق الكليوي, هذيك الطرف الصغير اللي فوق الكليوي. ويعطي معناتها اشاره للمخ وقت اللي واحد يتعرض للستريس والا ضغط ولا حاجه, باش كيما نقولوا الاجابه لك الضغط هذيك تكون متوازنه. دونك هو اللي يصير كي واحد يجيه ضغط ديما مزمن, ضغط مزمن يعني ديما موجود, يتم إفرازه, يعني الضغط ديما يخلي إفراز الكورتيزول ديما موجود.
1: كعليش هو يسميه هرمون التوتر, معناها في الخيس في الغش وكذا.
2: كعليش هو يطلع باش كيما نقوله في حالة التوتر والإجهاد يخدم خدمته, باش كيما نقوله ينقص مثلا بالهضم, ينقص من حاجات على خطر يركز على حاجات أخرى. فهمت؟ يركز على حاجات كيما نقوله احنا ديما نسميه المثل, قولوا تقول علي صيد يجري وراك وانت دونك اسكو تخمم باش تاكل وقتها ولا تهرب. هو يزيدك افرازك الجلوكوز, والواحد خاطر بالنسبه ليه وقت الهضم مش مهم, فما حاجات اخرى مهمه انك كيما نقولوا تهرب من الاسد.
1: اوكي,
2: في حال توتر نفس الحاله تصير اللي احنا توا فسرناه, كي انت ديما يقعد اجهاد, يعني ديما توتر ضغط مزمن, يقعد ديما يتم افرازك الهرمون هذاك لين تصير مقاومه ليه, ريزيستانس ساعات ليه. هذايا في الكام تاع اللي انت تحكي عليه راه وجه القمر وكل هذيك مرض. هذاك مرض اسمه سيندروم دو كاشينغ, اللي هو يعمل مثلا من اعراضه انه يبدا عندك ديفيرجيتور, معناتها عرفت التشقات كيما اللي تصير بعد الولاده, ما تبدا لونها موف فيولاسي, معناها يبدا وجهك وجه القمره, يعني عينيك محلوله والوجه هكا برشا
1: منفوخ
2: صحيت. ويتميز بانه ريت لاغريس, يعني الشحم يكون اكثر في الكرش ملوطه في المنطقه السفليه, ويبدا الانسان يعني الكرش كبيره لكن ساقيه جويدين, ساقيه ويديه جويدين, يعني يبدا الشحم مش سمين بكله.
1: اوكي, التركز الكل يكون في المنطقه السفليه نتاع البطن
2: وفي الواحد, ويبدا عنده كي الحدبه صغيره فوق رقبته.
1: واو
2: صغيرة. دونك هذيك مرض اسمه سيندروم دو كاشينغ. اما ينجم يكون عندنا الهرمون عالي وما يخليكش تضعف ويعمل لك كل كريشة حتى ساعات
1: برشا كريشة دكتورة مش كريشة كهو كريشة بلس كريشة اخرى
2: يعمل لك الكريشة يعني وانت من اللطف عليك مازلت ما عندكش المرض هذيك. ساعات فما برشا ناس يقول لك انا رغم اللي نرقد بالقدي ومعناتها ونعمل السبور وناكل صحي لكن الكريشة مش حابة تتنحى. وهو علاش؟ على خاطر يدخلوا في كما نقولوا دوامة ان سيركل فيسيو. الكورتيزول هذا يزيد في الكرش في المنطقة السفلية تاع الكرش. لكن المنطقة احنا شنو علاقته بالكرش؟ انه لاغريس فيسيرال خاطر عندنا انواع مش شحومات منها اللي اسمها الشحوم الحشوية سميها اللي تتمركز في الكرش واللي تدور بالأعضاء بالكبدة شحام نقوله في الكبدة يدور بالقلب هذوك عندها هذوك يبدأوا بيدهم مصنع للكورتيزول. يعني ساعات صدقوا واحد يقول لك أنا راني ما أنت يقول لك ناكل صحي ونلعب في الواحد وما نضعافش ساعات يبدأ الكورتيزول طالع حتى لو كان هو ما يمرش بريود ستريس جوست من السمنة بتاع الكرش
1: وفلوست من داخل للناس باش تفهمنا أكثر تويكا ويزيدوا يفهمونا بطبيعة الحال شنو الأعراض خاطر بعطيك فما تحاليل ولازمنا ديما نمشيو للطبيب وهذا متفق عليه من أول نهار حكينا فيه اللي تقول أنا عندي ارتفاع كورتيزول شنو الحاجات النجمو نسميه كأعراض.
2: أوكي. شوف أنا أقول رباب يلزم واحد يدرك معناتها الموقف من قبل ما خاطر فما سكون نابل لفاتيك سورينال. لفاتيك سورينال الغدة الكظرية تتعب خاطر كورتيزول طالع وهذيك المرحلة اللي كون قولوا ما فيهش إثبات لكنها تسبق لمرحلة المرض
1: أوكي.
2: اللي تولي مثبتة بالكلينيكين يعني بالبيولوجية متفهم فيها. لكن فيها أعراض من الأعراض متاحة مثلا تقوم مهسس كأنك مرقدتش كتفك تعب تقوم في وسط الليل بين الماضي ساعتين وما ثلاثة يتش عليك النوم من غير سبب قلة النوم معناتها هي قلة النوم تطلع الكورتيزول والكورتيزول يتسبب زادة قلة النوم فتعنيش قد تقولي دوامة كاملة برشا أعراض. دونك هذوما اغلب الاعراض
1: متاعها كل بطن سفليه
2: ملوطه
1: بالضروره هي من عوارض ارتفاع الكورتيزول
2: بالضبط
1: به لهنا فسرناها علميا شنو هي شنو الاعراض اللي نجمو نفهم رواحنا بيان سور بعطيك الاعراض وحده نحكيوا عليها ما تكفيش كاو لازم نمشيو للطبيب ونشخصوا الحاله نتاعنا ونفهم تحاليل تثبت الموضوع هذايا مش نمشيو للعالم نتاعنا دكتور اللي هو الغذاء الماكل اللي ناكلوها قديش تنجم تاثر على مستويات الكورتيزول عندنا في البدن.
2: شوف ربيب هو في الكورتيزول بالذات الحاجه اللي تاثر عليه اكثر هي أكثر الوقت وقتش تاكل وكيفاش تاكل أكثر من شنو تاكل.
1: أيوة
2: الحاجة الثانية
1: ورقة وستيلو ونثبتوا
2: الناس يبدأوا يتجراوها وأشواغانتها ومانيزيومها وشنو وينسيوا فما حاجات بسيطة يلزم تبدأ بها قبل ما تبدأ تاكل في الكمبليمون على بعض بكوردو. كيما مثلا يلزمك ترقد في الليل معناتها تعمل أوقات معينة متاع نوم خاطر هو الحاجة مش تقولي كيفاش هي تسبب قلة النوم وانت تقولي أرقد ما هي الحكاية كيفاش شكون جاي قبل هو تبدأ أنت مثلا ما ترقدش في الليل وانت تسخيلها حاجة سهلة وبتنك كل ما ترقدش في الوقت في الليل يطلع كورتيزول يطلع كورتيزول كورتيزول يعمل لك الشحم الشحم يولي مصنع للكورتيزول فتولي بعد ما عاش ترقد مش بإرادتك
1: بالسفن عليك
2: يعني انت بديت بإرادتك لكن بعد ولي ترقد ما ترقدش مش بإرادتك دونك تعمل أوقات متاع نوم يزمك تاكل ثلاثة سوية على أربع سوية قبل النوم زيدا دونك رديت حاجات بساطة باريكزومك أول ما تقوم الصباح مش دوبا تقوم تمشي تاكل ولا تمشي تشرب نبيك تستنى 20 مينوت باش تاخو ان ليكيد شو من الاول ومن بعد تاكل فهمت باريكزومبل القهوه ما يجيش دوبا تقوم هو الكورتيزول يبدا عالي الصباح علاش عالي الصباح علاش قلت لك هو فيه منافع انه يقوم الصباح الكورتيزول يبدا عالي باش انت يعطيك النشاط تقوم نهارك وفي الليل يوطى باش انت المشكله اللي الستريس المزمن ولا الكورتيزول يبدا عالي على طول النهار فانت كترس فانت كتر خاطرك الشحم اللي عندك في الكرش يبدا يصنع فيه 24 24 مش وقت الاجهاد ولا وقت التوتر فهمت كيفاش؟
1: دونك زيد احنا نروحوا في الليل نبداو وقت تبدا تحكي مع مخك تك تك تك تك تك تزيد تساهم انك تتوتر اكثر معناها اللي هو نورمال وقت هذيك تعمل لك البوز
2: بالضبط.
1: ضروره الحياه الغالي متطلبات صعيبه
2: نجمت انه زيد راهو دونك الحاجات كيما قلت لك زيد فما الصيام المتقطع 14-10 يعاون هذيك اكثر يمكن يعاون في الـ في الـ في تنقيص الكورتيزول اكثر من المكملات.
1: فسرهونا هذه كيفاش
2: 14-10 يعني انت تاكل تاكل في نافذة أكل مدتها 10 سوايع من أول ما حطيت ماكلة في فمك لآخر وجبة حطيت فيها ماكلة في فمك لازم يكون 10 سوايع يعني عندك 4 سوايع 14 ساعة صيام وعشرة سوايع هذوك تاكل فيهم فهمت والأربعتاش الأخرين تاكل فيهم كان تاخذ فيهم حاجات ما فيهمش حريرات يعني ماء تيزانة من غير سكر تي من غير سكر عصير أخضر نتاع ورقيات فهمت دونك هذاك يأثر ينحي الكورتيزول أكثر راهو ملي كومبليمون فما المغنيسيوم زيدا ينقص من الكورتيزول علاش على خاطر هو ستريس الضغط المزمن ينقص من المغنيسيوم في البدن فنوليو نحسو كيما دي كرومب وإحنا ماناش فاهمين دونك هو يزمك تاخذ المغنيسيوم فما الزنك الزنك هي ما قلنا ندخلوا في حلقة يعني في دوامة إنه ما نجموش نخرجوا منها الزنك يعاوننا إنه نخرجوا من الدوامة هذيك لأنه يوقف إفراز يعطي للمخ معناتها المخ يحتاجه باش يوقف الإفراز نتاع هرمون الكورتيزول
1: مليح هذوما الحاجات البسيطة اللي نجمو نبداو بها برواحنا انت قبيلة ذكرت لي مثلا الأشواغاندا اللي يكثر النصايح هذوما دكتورة الحقيقة نتاع ربي على مواقع التواصل الاجتماعي شنو الحاجات اللي تراها صحيحة نجمو نستعملوها مثلا في الأعشاب وكذا وفما الحاجات المغلوطة اللي ننصحوا بها الناس يبعدوا عليها
2: الأشواغاندا زيادة بيه باش تنقص من الكورتيزول هو عشبة تتسمى أدابتوجين شو معناتها أدابتوجين يعني إذا كان الكورتيزول عالي تهبطوا إذا كانوا هابط تطلعوا فتعدلوا دونك مرتين في النهار 300 جرام مرتين في النهار زيادة تنجم تعاون برشا فما زيادة تي الماتشا الماتشا وتحط فيه عصرة سيترون دون لي 20 مينوت بعد الريفي تاخذ تي الماتشا ومعاه عصرة سيترون ورشة ملح رشة صغيرة ملح على خاطر زيدة من أسباب ارتفاع الكورتيزون ساعات يكون نقص الملح كي تعملوا الحمية بدون الحمية بدون ملح وإلا بار اكزومبل الحمية زيدة بدون تقطع السكريات جملة واحدة فيهبط الانسولين فيخلي يخلي الكليوي معناتها تتخلص من الملح ينقص الملح في البدن في نجم يطلع زيادة الكوليسترول كي مطلوع الملح ينجم يأثر على الكورتيزول وزيد هبوط الملح برشا ينجم يأثر على الكورتيزول فأين نقولك أحسن مشروب اللي بالحق يعاون وحتى كما قيتش تي الماتشا أعمل حتى تي متاع الدار أما يقعد تي الماتشا أحسن لأنه الأوراق متاعه تبدأ مرحية مش كيما تي الآخر يعني يعطي فيه برشا منافع وطريقة عملينه باش أنت تستنفع منه على أكثر ما تقدر الميز يكون فاتر ماهوش سخون مش كيما تي فانت شوف برشا ناس ربيب يقول لك تي الماتشا يشبه الملوخيه وخايب وبدعه
1: هكا ناخذ
2: تي راه فما فاصون باش يبدا بنين بار اكزومبل تغلي الماء تحط فيه النعناع بعد ما تخليه تحط النعناع وتطفيه تخليه الى انفوس 15 مينوت يرتاح يطلع طعمه النعناع دوبا يفطر تحط فيه مغرفه ماتشا صغيره ولا شطر مغرفة وتشربها يجي كيما التاي نتاعنا بالضبط
1: فهمت
2: تشربها 20 مينوت بعد الريفي ومع فوق عصرة قرص اكثر حاجه تعاونك تعملها دو فوا بار جور تعاونك برشا انك تطيح لك الكورتيزول
1: تطيح الكورتيزول باهي حلو برشا فما ناس اخرين تحكي على السكريات زاد كيف كيف فما
2: على
1: السكريات الحاجات الحلوه وفما الاكل العاطفي انك تقلق ولا اكلت حتى انت ماكش جيعان تاكل باش ترضي غش ولا تنقص من الغش قديش ينجم يساهم هذا وشنو مفهومك للاكل العاطفي
2: فهم ما هو هو بيدو الكورتيزول ياثر مني قلت لك ان علاش زيد يستنفذ الجلوكوز معناتها هو بالنسبه ليه انت هارب كانك هارب من اسد حتى لو كانت مشكله صغيره انت تشوفها بالنسبه ليه انت كانك هارب من الصيد دونك فك الوقت هذاك هو ايش يعمل يمشي باش البدن والمخ باش يتحرك يتحرك بالجلوكوز بالسكر دونك هو يمشي كمخزون السكر اللي في الكبده يستنفذه وقت اللي يستنفذ تولي انت حاجتك باش تاكل سكر باش تزيد خاطر وفيلك من كثر ما عندك كيما نقولوا توتر مزمن
1: حكينا على ارتفاع الكورتيزول في المقابل وقت اللي يكون عندنا الارتفاع في الهرمون هذا شنو الهرمونات الاخرى المهمه اللي معناها تنقص تنخفض
2: مع الكورتيزول يعني أي
1: أي.
2: هو ان فيت فما هرمونات تزيد كيما هرمون الانسولين خاطر ديما مربوطين ببعضهم بكورتيزول يطلع الانسولين دونك بالضبط دونك
1: حكينا على الميلاتونين اللي هو في النوم الميلاتونين مثلا في علاقه بالنوم
2: بالضبط الميلاتونين صحيت الميلاتونين زاد فوالا ينقص في البدن هاني قلت لك هو كي نقصك المغنيسيوم وينقص دونك فما زاد الميلاتونين هرمون الميلاتونين اللي هو هذاك ابار انه يرقد زاد ينظف البدن من السموم في الليل فهمت دونك هذاك زاد ينقص صحيح
1: راح تحكي على التستوستيرون مثلا عند الرجال ينجم ينقص ليه
2: كيفاش على التستوستيرون اكيد راهو اسمع الهرمونات الكل مربوطين ببعضهم
1: اوكي
2: يولي عدم توازن هرموني راه معناتها بطول الوقت بصفة يعني ديريكت أو انديريكت يولي فما عندك تضارب في الهرمونات سواء الانسولين الميلاتونين اللون تيغم بيان سور انت الميلاتونين كي ينزل وما عادش ترقد بالكدي أثر حتى على الفيرتيليتي وعلى الهرمون سواء المرأة ولا الراجل تستوستيرون ولا أستروجين فهمت
1: واضح هذا يفسرني لكم هل الفينومين هذي اللي تراند على مواقع التواصل الاجتماعي رجاء مش أي فيديو راوها على الغيزو راهو مهم ديما نسالوا اهل الاختصاص وديما نفكر فما تحاليل تصير دونك باش نفهموا ارواحنا ونعملوا المتابعه مثلا مع اخصائي تغذيه كما السيده مريم فما زاد كيف مع الاطباء ولا الاختصاص في الغدد فما الجانب النفسي زاد كيف يكون مهم دونك فما ثلاثه جوانب في الهرمون هذا
2: وحاجه اخرى حم زيدها ربيب انه ديما كي يجيوك ساعات يمشي في بالهم ديما السمنه مرتبطه كان بالغذاء لا ساعات مرتبطه بالهرمونات كيما هكا الكورتيزول نبعثوا للأندوكرينو خاطر نفيق اللي عنده لو سيندروم دو كوشينغ هذية اللي قلت لك يعمل الأعراض اللي حكيت لك عليها قبيلي دونك ما يجي ديما كل الأمراض سببها تغذية دونك هذاك يصير في التشخيص من الأول مش زيدا ما نكثروش على المواطن قد مش يجيب وفي الأخر تقولها وما ضعفش من الأول في التشخيص يصير تولي تعرفوا وكيما الكورتيزول راهو طلعه ويعمل السمنة أبوته يعمل الضعف واللي يأكل يأكله زيدا ما يسمنتش
1: شغل سبحان الله
2: عنده جوانب الزوز
1: واضح يعيش يعطيك الصحة دكتورة مريم على المعلومات هذية نخطبه منصيحة من عندك كي تحب
2: دونك فوالا نصيحتي انا انه ناخذ ان بون نيجيان دو في يعني نظام حياه ناخذ معناتها مش ديما كل حاجه باش نصلحوها تحتاج برشا فلوس ولا تحتاج برشا وقت ساعات دي بيتي تروك معناتها حاجات بسيطه وبلاش فلوس نجم تنظم لك الكورتيزول نتاعك كيما قلنا النوم في الوقت وتفيق في وقت معين كيما تاكل 3-4 سوايع قبل الماكله ذي لا علاقه له بالفلوس جوست نظام كيما الصيام 14-10 اللي تاكل في نافذة أكل مدة 10 سوايع بلاش فلوس جوست نظام وقت تفهم فيه يعني أنت قبل ما تبدأ تلوج في الأشواغندا والمانيزيوم وتجري بالكذا نظم الحاجات هذو ما قبل حاول زيدا تعرف وقتش تشرب القهوة خط القهوة تزيد في الكورتيزول كي يبدأ أنت كورتيزولك طالع وانت تشرب 5 قهوة وما تعرفش الأوقات لازمك حتى القهوة فيها أوقات وقتش تشربها
1: أوقات الصحيحة دكتورة معك وقتش أوقات.
2: مثلا مش دوبة تقوم تحل عينيك تشرب قهوة على الأقل ساعة بعد الريفي عندك مثلا من 9:30 حتى 11:30 من ماضي ساعتين ونص حتى 5:30 تشرب فيهم قهوة فهمت مش تشربها في الليل تزيد طيش عليك النوم وزيدك في الكورتيزول فهمت
1: مهم جدا تفاصيل صغيرة
2: تفاصيل صغيرة بلاش فلوس ومام طون تنجم تعدل بها الكورتيزول متاعك
1: أوكي يعطيك الصحة ونعمله مرة أخرى على حكاية الكريشة هذي اللي سميتها الكريشة عمرها ما كانت كريشة عند الناس الكل اللي يسمعوا فينا وهذي الرفيع حتى من خلال التعليقات يقولوا كي يا دكتورة اش من كريشة راهي كريشة زيدها كريشة أخرى انطوكا فما برشا أسباب ومسببات للحكاية هذي إن شاء الله نطرحوها في مختلف الحصص متاعنا الجاي شكرا لك مريم يعطيك الصحة يفضلك احنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار فاصل وخليكم معنا ما تبدلش الموجه هلا
0: منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: 11:39 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص النهار تسمعوا في سمر فايبس على دي وان اف ام. الرحلة بديت من العشرة حتىش للنص النهار كل يوم من الاثنين للجمعة نهاير اليوم تعاوتوا به كما قلت لكم من أول نهار في البرمجة متاعنا باش يكون معنا حمزة. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ورزق الوفي.
0: حمزة الكليفي والدعوة متاعو المزيانة. شحوالك حمزة؟
1: فلو ياسمين الحمد لله الحمد لله ربي في خير ونعمة والحمد لله.
0: فما مس في الويكاند ولا
1: طقس مزيان والمس موجود
0: هو ما يعومش اما فما مس
1: ما يعومش اما في الكوت كما قلنا من القليب الهواري حتىش السوسة سفيقس للسيود الكل راهو ريحه ظهر والعباد عملت حوت ما شاء الله
0: ما
1: مش خايبه
0: سرتو
1: القمره اشتر القمره بدات تنقص القمره واحنا نعرفوا اللي القمره كتبدا كامله الحوت ينقص خاطر الماء يولي اكثر فيزيبل والحوت تبدا عنده فريكونس باش يتخبى اكثر منها من الضوء تاع القمره باش يبدا البريداتور. اما الاسبوع القادم ان شاء الله باش يكون خير برشا من المسجد من الاسبوع اللي تعدى على خاطر الضغط الجوي باش يعاود يتعدل مره اخرى الكرنين في البحر باش ينقص الريح باش يكون مديريه على تيلة الاسبوع القمره ماشيه في نقص كيف كيف حتى الماري كوفيسيون دو ماري قوه الكرينتي باش تضعف باذن الله باش تكون لي كونديسيون تري فافورابل الجمعه هذه باش نستادو
0: باش بالنسبه للتبحيره نستنيو الخبراء باش يقولوا لنا فوالا راهو باش نشدوا الحوت كما قال البارح جاي حمدي اونكور يسلم عليك عرفت كل حصه وانا نوصل لهم في السلامات يفضلك يا حمزه. حكينا على فوالا ولا كتبع قال فما مس في البلاصه هذيك
1: تبع بتبيعها من احسن البلايص بكريم وكفغراب مشكلتها جوست دخلتها صعيبه باش نبداو واضحين
0: هيا وضحنا كيفاش نعملوا الدخله نتاعنا
1: صعيبه اما راهي من احسن البلايص السوفاج وبجاه ربي نخليوها نظيف
0: ان شاء الله فمك الرب يعني كل يوم نفكروا احنا في الناس راهو قاعدين نقترحوا عليكم في بلايص جدد في بلايص فييرش كسوا باش تبحروا ولا تكامبيو ولا تصطادوا كيما مع حمزه نستحفظوا امان البلاصه كيما لقيناها نحاولوا نخليوها نظيفه ونزوك البوبيلا معنا ما نسخوش الطبيعه
1: حاجه تفرح سيف سنين شوفي برشا تحركات من المجتمع المدني عمليه نظافه تطوعيه وعبيد وحده تلم رواحها وينظفوا في البحورات ان شاء الله الظاهره ذي عم وان شاء الله يا ربي نستحفظ على بحاراتنا خاطر البحر انا بلاصه ما نمشيولهاش على طول العام اما في ظرف وجيز في شهرين ثلاثة شهور
0: ثم
1: 5 ملايين مواطن مشابطوا للبحر ومن بعد باش نعاودوا نخرجوا من البحر وباش نخليوا البحر اللي شكون باش يقعد في الحاله هذيك عايشكم كيما لقيناه نظيف نخليوه نظيف. اليوم باش نحكيوا على حوته
0: خنحلوا الباتين دعاك
1: نحلوا الباتين
0: تو سويت ولد البحر يلا
2: ولد بحر مع حمزه الكريفي.
0: أيوة وديما نفكروا كيما أنت ديما تقول راهو العالم تاع المسجد راهو ما فماش حاجات قوانين تاع ورقة وستيلو فما كل واحد ورزقه فما حاجات نتعلمناها أن نقولوها للناس كيما فاستك الموزيكا هذيك يا جميع راهو هذيك تترويت راهي أما الكلام ما عادش تحكموا على الفيديو من العنوان نبيعوا اسمعوا الكلام واسمعوا النصائح.
1: أول حاجة أنا راني لهنا مانيش باك بلس ديس في المسجد رانا قاعدين
0: باك بلس 20 خويا
1: باك بلس 20 أما رانا قاعدين ننقلوا في تجارب شخصية وتجارب الكوميونيتي نتاعنا في
0: طبعا تحية لهم الكل
1: تحية للناس الكل. ثاني حاجة لو ما فماش علم صحيح معناه معلومة كما المرفيط قلنا راهو الحوت ما يحبش الموزيكا صحيح راه الحوت كيبدا مستانس بالموزيكا وبالجوجمة مثلا بورت ياسمين حمامات تمشي في الليل كلها موزيكا كل حس وكلها ضوء في وسط البرد وتلقى القراض وتلقى القاروس يعوم مستانس هو بالمليو هذاك نتاع الصخب مستانس بالحس معناها ما يقلقوش الحس اما كان تمشي انت لبلاصه اخرى الحوت مش مستانس بالحس وبالضوء وتدخل له حس جديد عليه والا الضوء بتبيعه باش يهرب الحوت هذه حاجه معناها راه ما فهمش علم صحيح اللي انت بقي نجم في صفاقس مش هو نفسه في بنزرت
0: طبعا واحنا على امتداد عامين كاملين حكينا لكم مش بريسك حكينا لكم على البلايص الكل
1: الجمهوريه الكل
0: والجمهوريه الكليكا أعطينيكم أماكن سرية حمزة والجروب الكل وأنت عايشك يا حمزة وأنا كل مرة سين حالو نحكيه على نوع معين
1: الغاية متاعنا في البرنامج مش نقوله لنا نحن نعرفه نستاد وبالعكس مش نعلمه لعبة تستاد
0: أيه.
1: وكي نشوفه لعبة تجبت حوت هذيك أكبر فرحة أيه. وأكبر غاية متاعنا
0: وكي تبعثونا تصوركم
1: كل سبب في المد ويد العون للعبادة هذه بغرموا عبادة جديدة برشا قاعدين يتغرموا ان شاء الله
0: برشا عبيد
1: برشا
0: يعني
1: قاعدين
0: انا من حمزه نجم نفهم قديش التاثير نتاع الفقر هذا ما شاء الله لثالث عام دونك برشا عبيد راهم يبعثونا تصاور يبعثونا فيديوهات ديما ابعثونا واحنا نعديوها معنا في اللايف بطبيعه الحال. حمزه عندنا قراض اليوم
1: قراض حوته مفترسه فواياجور وجينا من المحيط الاطلسي تفركس على الدفاية نتاع الماء في السيف اللي هنا تفركس على كثرة المرعى.
0: مش الدفي متاع تاويكا اللي في المحيط الأطلسي خطر الدنيا بلتول عكسه على المحيط
1: الهدي. صحيح على ذكر رابش تغير المعطيات. احنا القرادة قبل كنا رابتين دخول الموسم تاعه بالهندي. إذا يتيب الهندي في الشجرة متاعه معناه رانا نعرفه راه فما قراض موجود في البحر. الهندي كان مربوط على خاطر هو تطلع تمبيراتور يسخن الماء نفهمه متقص راه الماء سيبون سخن والقراض دخل. أيوة. توا بالتبدل المناخي بكل شيء القراض ولا يدخل قبل الهندي والمنكوس موش في وقت الكرموس والسارقي موش في وقت الفول وتبدلت الطقس تبدل الماء تمبيراتور نتاع الميديتراني كانت نحكيو على 20 دقري ولينا نحكيو على 25 دقري معناها القواعد العامه راهي باش تتغير.
0: احنا
1: كي نجينا واحد يقول لنا كان جي واحد يقول لنا راه المطر بصب بغزاره في شهر جويليا كيما الجمعه اللي فاتت حتى حد ما يصدق
0: وباش تسخن في الشتاء كيما قال
1: باش يجينا خريف صعيب برشا كيما حكينا على ظاهر تنين وربي يستنى القرار راهي باش يجينا توا دخلت ديجا. أيوه. وموجوده في بحوراتنا جوست راه كيما قاعدين تشوفوا في التصويره. أيوه. ثم برشا صيد عشوائي قاعده تتعرض له الحوت هذه قبل ما تدخل لنا. معناها كان ولاو يخدموا عليها بشنيشن وبلامباير مع السردينه هذوما فليك كبار في عرض البحر يشعلوا ضوء قوي باش يلموا الحوت من المغرب يشعلوا لي بروجيكتور بلي جروب الكتروجين وبرشا ضوء في قلب البحر يتلمك الحوت الازرق الكل. وبما انه البلوفيش والا قراض من الحوت الازرق يعني هو كاليبر نتاعو صغير كما تشوفوا في الصوره مازال ما وصلش للماي قاعدين يصطادوا فيه 20 سنتيمتر و 15 سنتيمتر ويتباع في المرشي وغالي ديجا قراض جويد
0: قاعد يوصل سومو ما عملتش دور
1: تو قراض جويد ب 40 دينار ميم با خمسة كعبات كيلو راه نحكيو ب 40 دينار قرارات كاليبر جويد كي نشوفوا في الغزال قاعدين يشدوا فيه تقول شد في السردينه راه يسامحونا اما راه بحرنا وثروه سمكيه بحسب احنا رانا كصيادين احنا دي شهيد عيان على البحر احنا ديما في البحر نحب نقول لكم راهو ماشيين والمخزون السمكي قاعد ينقص والقراض السنين مش كيما عم ناول والكاليبر نتاع اربع سنين التالي كنا نجدو في قراض بزوز وبثلاثه وباربع كيلو راهو نقص جمله ولينا واحد يفرع على الاخر كي يشد كعبه في كيلو والا كيلو ونص قعد في بعض البلايص ومن بعد باش نقولوا لي سبوت نتاعو حوته زرقاء بريداتور تدخل باش تتكاثر في الميديتراني تلوج على الدفين نتاع الماء تلوج على المرعى نتاع البوري ومتاع اللاتشا ومتاع السردينه تقرب لنا برشا الشتوت في الصيف من جويليا لسبتمبر نجمو نصطادوه وتكنيك سهله برشا. أيوة. مونتاج سامبل حكينا عليه برشا مرات افونسون بالكابل زوز امسونيت كبار. أيوة. زامسونيت تاعي كبير امبيلا طول الخيط هذايا رباب شي يكون رولاتيف حسب غرق البحر اش معناها تو احنا كش نقولوا طول لامسون راه 70 سنتي ولا متر نجمو مش كيما تصطاد في الهواريه بحر قدام غرق 2 متر والحوت هذايا تعوم اونتر دوزو ماهيش على السيرفاس وماهيش اللوطة بالكل دونك لازمني نعمل انا طول معين مش كيف فلوتيلي الطعم نتاعي يجيني انا اونتر دوزو وين تاكل الحوته غلطه تعمل فيها قاعده الناس الكل بيه. احنا ما نتاكدوش للطعم نتاعنا يطفو او لا يطفو اش معناه هذا المونتاج نتاعنا خذينا احنا الفيليم تاع البوري نتاعنا عمرناها في ليزامسون نتاعنا ركحنا الامور الكل هذه الفيليم تاع البوري اوكي
0: بربي ادخلوا تفرجوا في لايف باش تفهموا المونتاج كيفاش
1: لفيناها بالفيلي الاستيك
0: اوكي
1: خلينا ليزامسون خرجينا على برا ديريكت العباد معناها 90% من الناس تمشي ترمي ديريكت في البحر كي ترمي ديريكت نجم طعمك ثقيل ثقيل باش يطيح لك على الفون مالها باش يطيح لك على الفون ترسيك تجبد في المرينا وتجبد في كعبه محراث وتجبد في حاجه ما حاجتكش انت باش تجبدها لازمنا من بعد ما نعملوا طعمنا نعبيو صلب الماء نرميه واكل مونتاج في الماء ونشوفوا اسكو يطفو ولا لا كان طفي رانا احنا سيبهم قاعد يطفو يفلوتي اونتر دوزون رانا احنا عندنا شونس اكثر باش نجبدوها كعبه القراد طعم اللي تحبوه هي برينسيبالمون بوري ميلة خاصة الملاعب ناك تبدأ فيها نكتة صفرة صفرة تبدأ فيها برشا العاب به البوري التوى اللي قاعد يدور في المارشي امبورتاسيون كعبة بوري كبيرة تشوفها كيلو 19 دينار بوري دو مارسي عايشكم ما تعمروش بيه علاش ما نعمروش بيه خاطر انا صارت لي نهار الاحد عمرت بيه وما شديتش وطعم تاعي ما حبش يطفو هاو علاش خاطر هو جينا كونجيلي البوري اللي جينا ذاك شرب برشا ماء شرب برشا ثلج الشير اللحمه نتاعو معبيه بالماء باللي باش تجود الفيليه وباش تلفها انت على المونتاج نتاعك كي باش ترميها في الماء تقول 100 رصاصه اللطف طهبت اللطف ما حبش يطفولي طعم من العد
0: لا دار في تعدى ويكاند
1: والله ويكاند هبيل
0: اسمع شديت شيء
1: وما شدينا شيء اما عملنا عشاء مزيان طيبنا فطور عشاء مزيان انا والاولاد على حطب وعملنا لما مزيان وتعديت ساريه طياره على الاخر
0: عايشكم مش ديما باش نشدوا حوت ما هو نولد على الجو
1: ديما نقول الفايده في اللمه السورتي والخرجة المسيا تبدا من الدار تحضير المونتاجات نشوفوا الطقس في الثنيه شنو قضينا وشنو عملنا في البحر شنو طيبنا وشنو كلينا وشنو الجوله عملناها هكا الحديث اللي نبارطاجيوها في القاعده هذيك والريلاكس ونبعدوا على الستريس نتاع الدنيا ونعملوا في حاجه جديده جي الحوت الحمد لله ما جاش الحوت الحمد لله ديما على كل حال هو في الاخر نجموا نصرفوا برشا فلوس على الديبلاسمون وعلى المونتاج كل شيء فالور نتاع المصروف هذا اكثر من الحوت دونك اللي باش يحسبها واحد مصروف وحوت اللي انا نقول له برا امشي للمرشي اشري حوت خير راه المسجد تفرهيد وجو كيما مسجد البر عادي تشري انت بزوز ملايين طلقات نتاع مقرون وما تشد حتى شيء وتروح على روحك باش تبيع باش تروح على الجو تكون فيك الشيخه
0: وكتفرهيد هذيك
1: الغلطه الاولى قلنا نخليه لازمنا الطعم لا يطف حاجه ثانيه طعم فريشك بوري اول حاجه فريشك شلبه كما لقيناش البوري لقيناش بوري ولا شلبه نشريو قاروس مربي والا دوراد مربية علاش قاروس والا دوراد على خاطر الحوت نتاع الالفاج فيه برشا زيت في اللحم نتاعو ويسيب لنا برشا فيح في الليل يولي خير اتراكتيف للحوت به خيط قوي خيط 30 ولا 35 مليمهم قصبه قويه ما تبديش قصبه سوبر برشا تخاف لا تكسر لك سيبورت كان نتاعك تغرسو بالكدا في الرمل خاطر حوطه قويه تنجم جبده باه تزلك الكان نتاعك الكل تمشي على روحها الضوء في البحر ليه كما قلنا الحس في البحر ليه كما قلنا خليوا البلاصه كالم اللي نصطادوا فيها وان شاء الله ربي يجيب القاسم به
0: وين نمشيو
1: وين نمشيو نبداو من تبرقه تبرقة نمشيو اخر زون توريستيك بلاصة اسمها المرفودة اخر زون توريستيك المرفودة طريق المطار باهية نوخروا تيلي كاب نيجرو وكابسيرات وحطيش رفراف والحميري سيدي علي المكي البونت هذيك الكل طيارة على الاخر وتعمل قراف القراف ضيوفها من غادي يرجع لنا يعاود يمسنا من بكريم والهوارية وانت راجع حطيش قليبي ومنزل تميم وقربة وتهبط اللوتة العين الرحمة ونفيذة تهبط السوسة يقعد يمس ومزل يمس المهدية الغضابنا سلقتها الرجيش العالية الشابة ويتحسور هذوما الكل يمس فيهم تهبط اللوطة شوية تمشي للجنوب التونسي جربة يمس وجرجيس يمس خاصة في وين السقالة متاع جرجيس وين الفنار تنجموا تخدموا عليه يا بسبينينج يا حتى شريتها بالسردينة غادي يروي يمس القراف ونورمال حوتة بنينة برشا تجيم شوية طيارة على الاخر احسن حاجة هي الحق تجي شوية طيبة مش طيارة برشا ومقلية مش طيارة برشا نستحفظوا على الماء نستحفظوا على الماء ريغلمونتير اقل من 22 سنتيمتر راهي صغيرة وراهي هي ما تدخل في السيكل دو ريبروديكسيون ما تولي تنجم هي تبيض والا تكون انثى ولا ذكر وتبيض راهي ابارتين من 30 سنتي عايشكم يا جماعة كالعادة خليوا بلاصتنا نظيفة وان شاء الله ربي يرزق الناس الكل وان شاء الله راهو المسجد صبر معنا اذا من الخرجة الاولى ما ديتش والا حتى من سيزون الاولى عندي اصحابي راهم لاعبين محترفين في جمعيات رياضيه تلقاه جوار بروفيسيونيل في جمعيه يلعب على دي تيتر ناسيونال في تونس وانترناسيونال ما جاتوش الزهر باش تكعبه قراث مش معناه راهو ما يعرفش يستاهل
0: هذاك رزق من عند الله شديته في قراث ولا انت ولا صحابك
1: اكبر كاليبر انا نجم كونفيرميه لك خويا وليد السفراوي صاحب محل الباتروس شد اكبر كعبه قراث في تونس كاليبر 4 كيلو 700 هذه من اكبر الكاليبر اللي تشدوا بالسيرف كاستينج ممكن بسبينينج نصورها فما شكون شد اكثر في السيرف كاستينج في الاربع كيلو 700 فوار قالوا 5 كيلو اما اذا قالوا الحق ما نسمعهاش انا لازمني الرابع عينيا مش نصدق خاطر احنا بحاره الحق رانا نزيدوا شوي نزيدوا شوي نزيدوا شوي نزيدوا بصراحه نحكيو كعبه حوت 200 غرام يقول لك زوز كيلو هي كفيل
0: على روحك
1: يقول لك ذريع هذه الصراحة هذه الصراحة وحتى حد ما يتخبى منها ان شاء الله ربي يهدي الناس كل على ذلك انا اللي يحكي لي يقول اعطيني فيديو اعطيني تصوير هاتوا برهانكم ان كنتم صادقون
0: وانتم هاتوا تصوركم فيديوهاتكم كنا خرجتوا الويكند هذية ولا الجمعة هذية ان شاء الله على الخرجات متاع المسجد متاعكم وإحنا نسميوكم وين وريوا لي تصوروا لي فيديو متاعكم واقتراحاتكم خاصة راو قرات شكون حين راو خدمناها عمناو لكن هذا بناء على الأسئلة متاعكم خاطر قاعدين نرجو نشوفوا مساجاتكم تنجموا تكلمونا زادة كيف تبعثوا الحمزة راو عاودناه بناء على الطلب متاعكم راو تنجموا ترجو تلقاو موجود
1: أنا راني الحق نتبع طول الرياكت نتاع الريلز نتاعنا نتاع البرنامج هذا على تيك توك وعلى الفيسبوك. ثم اخر فيديو هو عامل 150 الف مشاهده، برشا تفاعل، 1800 جيم، برشا كومنتات، والعبيد راهي تشجع فينا قاعده. زيد اعطينا يا حمزه، رانا نحبوا نتعلموا.
0: خصنا صحابك نتاع تيك توك ديجا حل التيك توك نتاعو
1: شويه. لايف تيك توك، تكنيك دو حمزه، تكنيك دو فيشل هليني.
0: اسمع ندخل نسلم عليهم، والله محليهم انستريس بسلم عليهم، ما نفهم حتى شيء من جوج، مش قاعده نخلط عليهم. دونك تحيه اليوم ربي فضلهم. وشوف كان اعطاوك اقتراحات يا حمزه اقرا في اللايف ميسج.
1: يسلموا عليك في الكومنتات.
0: احلى
1: لبيب، احلى برنامج، نورين اللايف.
0: ربي يفضلكم يا اولاد، ربي يفضلكم. دونك يعطيكم الصحه.
1: يسلم عليك.
0: اوه ربي يفضلها
1: في الكومنتات.
0: ديجا المساند الاول عاد. ربي يفضلها،
1: ربي يفضلها، ربي يفضل كل ميمه، وربي يخلينا والدينا ونعملوا البيه مع والدينا. راهي ماشي مزيه، وما ندخلوا الجنه كان كي نبداو والدينا راضيين علينا.
0: يعيشك يا حمزه، ربي يفضلك. ميرسي بوكو. باهي الموجات الايجابيه والمعلومات الحلوه نوصلوا لنهايه موعد اليوم من سمر فايبس. ميرسي الناس الكوليكا اللي سمعتونا وعديتوا معنا الجزء الثاني من الصبحيه. البرمجه نتاعنا مازالت متواصله على دي وانا فيم نهار كامل واسبوع كامل. ميرسي فاروق، يعطيك الصحه، كنت معنا اليوم في الاخراج. امونه في الاخراج الرقمي. حمزه ميرسي، ضيوفنا يعطيهم الصحه. الناس الكوليكا يعطيكم الصحه. تارك قال لك مشوي القراد خير يا حمزه، قاعدين يتفاعلوا معنا جماعه اليوتيوب. ميرسي بوكو. ان شاء الله شوي يخرجكم في ايد في اخر مستجدات اخباريه جهويه وطنيه والعالميه. هدى لو الغمي في منك نسمع. ان شاء الله نتقابلوا غدوه. كنت معكم ربي فرجيني في الامان، وباي باي.

0: Summer Music. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: Publicité.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
5: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس.
6: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
5: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
6: متزر ميلانو، العلامة الاولى في تونس.
0: ديوان فام، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل

0: أعوان وإطارات في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولاية باجة وجندوبة والكاف وسليانة. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر وفقا البلاغ الصادر عن الشركة متصرفا أولا في التدقيق الداخلي وفنيين ساميين اثنين في مجالات المحاسبة المالية والهندسة المدنية بالإضافة إلى سائق وموزع بريد خطط التنفيذ. والشركة توضح أن فترة تقديم الترشحات الإلكترونية تنطلق ابتداء من 6 جويلية وتمتد إلى غاية يوم 27 من الشهر ذاته كآخر أجل لتلقي المطالب. تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 30 و2000 و50% بحلول سنة 35 و2000 بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 35 و2000 وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري. والبكاري يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تدخلات الوكالة منذ أحداثها سنة 85 و900 و1000 ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافأة نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 ألف مليار دينار، أو أن النسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء تبلغ حاليا نحو 9%. والبكاري يؤكد أن المرحلة المقبلة ستسجل إنجاز مشاريع بكل من سيدي بوزيد وقفص وجبس فضلا عن مطلبات عروض لمشاريع شمسية إضافية بقدرة 600 ميجاوات ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، وهو ما سيساهم في الوصول إلى القدرة المركبة المستهدفة بنحو 4800 ميجاوات بحلول سنة 35 و2000. 7 فرق بيطرية تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين تشرع بداية من اليوم وبشراكة مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببنجردان ومجمع التنمية بالقطاع الفلاحي بالوعرة والحمادة وجميلة في حملة ميدانية واسعة النطاق لمكافحة مرض جرب لدى الإبل في منطقة الوعرة التابعة لمدينة بنجردان. ورئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين كريم العلاني يشير إلى تخصيص سيارة لكل فريق لضمان مرونة الحركة والوصول إلى كافة القطعان المستهدفة في عمق المنطقة الصحراوية، كما أكد أن الفرق تعمل على تنسيق مباشر مع المربين لتقديم المدوات اللازمة لنحو 1000 رأس من الإبل ضد هذا المرض شديد العدوى والمحصور بين الإبل فيما بينها، وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
1: صباح الباكر منذ ساعة انطلقنا لجهة الوعرة على الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة بنجردان، وثم 7 فرق معنا ميدانية كل فريق في سيارة قاعدين معنا ينسخوا القطعان اللي برمجوا لهم بالتداخل في بالألف رأس إن شاء الله، ويعملوا في المدوات عن طريق الحقن المدوات الخارجي، هو معدي هو السبب نتاعو العدو معدي ما بين الإبل في حدات معنا ما ينتقلش الحيوانات أخرى مش من نفس الفصيلة، ونجم نقولوا ما ينتقلش الإنسان في حالات نادرة جدا عند الاحتكاك اللصيق معناتها مش حاجة كبيرة، معنا الجرب هذا ديما عنده خصوصية نتاع حسب النوع نتاع الطفيلي والنوع نتاع الحيوان معناها اللي يصاب به إبل مختل لأنه يتسبب بشوية بشوية في الضعف نتاع الحيوان وفي الاحتكاك اللي يعمله واحد يولي ما يأثروا على الحياة الفيزيولوجية نتاعه وعلى كل شيء على الانتاجية نتاعه على الحليب وعلى اللحوم سيرتوه، دونك هذا كله ما ينجمش إذا كان قطيع مصاب وكل شيء باش يكون قطيع هزيل وبالطبيعة حتى أمراض أخرى ما تصيبوش تولي تركب فيه وتكون سهل المناعة نتاعه تكون طايحة.
0: وفي الشأن الدولي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد اليوم استمرار جولته في سوريا وذلك عقب وقوع انفجارين في العاصمة السورية دمشق أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة حسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. وماكرون يؤكد اليوم استعداد باريس للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعها المصرفي وذلك من خلال العمل على مساعدة مصرف سوريا المركزي. وختام وزير خارجية الاحتلال جدعون سعر يعلن اليوم أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل وذلك بعد 2 أسبوع من توصل الكيان الصهيوني ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Minik nesma. صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعض نصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
3: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع نص النهار وتسعة دقائق هذه منك نسمع مشوارنا نتلقى معكم تاوي توصل حتى الماضي ساعتين كالعاده عود على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل تحيه لكل مستمعينا لكل مشاهدينا لكل متابعينا في كل مكان مرحبا تحيه خاصه لكل مستعملي طريق السلامه للجميع تحيه خاصه للناس اللي تسمع فينا في الخدمه مرحبا اهلا وسهلا ناس تبع فينا في الجارة جالية تنصية الموجودة في الخارج مرحبا بكم شنو باش نحكيو اليوم شنو مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتسويتا فيديو لفرقة استعراضية ترقص فوق حصان يثير جدلا حول نوعية هذه العروض جمعية الرحمة تستعد لرفع قضية موضوعنا في ماكس بارتاج أين وصل مقترح قانون حماية الحيوانات في البرلمان موضوعنا في الأكتو دو جور بعد صدور المنشور الجديد المنظم للراحة البيولوجية اتحاد الفلاحة بالمهدية يندد نحكي في الموضوع في ميديتور كذلك نحكي على تتويج بلدية العين بصفاقس بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية مع كهية مدير النظافة بالبلدية بأكثر تفاصيل بعد إصابة فنان شعبي بطلق ناري على وجه الخطأ في حفل زفاف محامية توضح في ديكريبتاج وضعية صعبة للمركز الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة قائد بالمركز يواجه نداء موضوعنا في إنبوكس في مبادرة غير اعتيادية معلم متقاعد يقرر تكريم أصحاب المعدلات العادية بطريقة فريدة من نوعها موضوعنا في إيكوويب وتراجع في إنتاج اللحوم وسعر النعجة يتضاعف 8 مرات غرفة مربية الماشية ضيفتنا الليلة في اليوم في شفر دجورة وهل هناك موجة حر قادمة وما هي توقعات الأمطار في بقية الصيف وبداية الخريف موضوعنا في الأنفو
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي انتصار المكور شف الرباحي كوت الديجيتال مريم مصمودي في استقبال تليفوناتكم هدى الورغمي معكم كوت ميكرو
0: ديوان اف ام عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موزا صفاقس
2: على 91.2
0: تونس
2: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
2: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام
2: بصفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: منك نسمع منك نسمع
3: مرحبا بكم اهلا وسهلا نص نهار و12 دقيقة فيديو درامس على لي ريزو سوسيو فيديو لفرقة استعراضية في حفل زفاف ترقص فوق حصان ممدد على الأرض فوق بطن الحصان تصويرة شفناها قبل لكن شفناها قبل صارت في منطقة أخرى وكنت العروس ترقص بحذاء ذو كعب عالي المرة هذية قاعد في فرقة استعراضية هو اللي فوق بطن الحصان موضوع والعروض هذية موجودة في عديد ولايات الجمهورية كان موضوع نددنا به مرارا وتكرارا والجمعية الكل المجتمع المدني وغيره وغيره والناس اللي الكل معناتها نددت وشافت فيه أنه تعدي على الحيوان وأنه تعذيب للحيوان هذية. شنية فائدة هالعروض هذية وشنية المتعة في العروض هذية اللي قاعدين نشوفه فيها وقت اللي يبدأ حيوان قدامك وهو يتعذب؟ نحكيه في الموضوع في الفيديو اللي دار على الريزو سوسيو ومع جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة اللي قاعدة تستعد لحقيقة باش ترفع قضية في الموضوع. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
0: ماكس بارتاج.
3: في ماكس بارتاج ضيفتنا رئيسة جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة سيدة جميلة عمار. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
8: مرحبا أختي الغالية.
3: مرحبا. شنو اللي صار بالضبط؟ الفيديو شفتوه اكيد كما شافوه التوانسه الكل قاعد يدور على لي ريزو سوسيو. هو في الاخر احنا احيانا نقولوا سلاح ذو حدين مواقع التواصل الاجتماعي، ساعات يكشف لك ويخلي لك حاجات قدامك مش نجم تتحرك وتنجم تاخذ اجراءات وقرارات. مش ديما معناتها لي ريزو سوسيو حاجه خايبه، معناتها نجموا ناخذوها من المنحى الايجابي مثل ما صار في الفيديو هذا وصار في الفيديو قبل اللي رفعته سيده جا في قضيه. شنو الحكايه؟ شنو حكايه الفيديو هذا معناتها سيده جميله؟
8: أختي مانتا كما عديد المرات يوصلونا مقاطع فيديو أو صور العملية تعذيب حيوانات. جاء الفيديو اللي دي كما قلت معناتها خذي صدى كبير على صفحات التواصل الاجتماعي. هبطنا الفيديو احنا شفناه كما شفتوه انتوما اكيد. معناتها حالة لا إنسانية وشيء يوجع القلب.
3: ثبتوا في الفيديو وين صارت الحكاية؟ شنية المناسبة؟ شنية في الساحلين؟ أي
8: في الساحلين، قلوا احنا حمام متاع العريس.
3: أي حمام عريس
8: جيب.
3: أي
8: طبعا احنا شفنا شكون مالتها باش نشوفوا شكون مولى الفرقة هذه باش تتبعوه عدليا.
3: أي باش ترفعوا قضية في الغرض معناتها.
8: أي احنا من الأول جينا اسم ومسيرش، هو قد يقول اسمي، جينا اسم السيد ناصر عطية اللي عنده الفرقة.
3: أي.
8: لكن سيد ناصر من أحباء الحيوانات الساحلين.
3: أي.
8: قال لي احنا زوز فرق في نفس الليلة جاء، قال لي انا الفرقة متاعي ما عندهاش، بالعكس ضد
3: العروض هذية والنوعية هذية معناتها.
8: قال لي احنا فرقة معناتها فرقة عيسوية الساحلين. أي. سيد ناصر عطية. ولا نقدموا له اعتذار من عديد الاحباء الحيوانات اللي فهموا الموضوع بالغلط. احنا كي قلنا شكون يوصلنا للرقم نتاع الفرقه سي ناصر عطيه، هو مسيك نسبوه برشا عبيد.
3: مش في بينه معناتها هو صاحب الفرقه معناتها.
8: قال لي اني راني لا علاقه، راهو حتى اللي جا ما نعرفوش، جابوا صاحب معناتها العريس كما نقولوا احنا العائله نتاعو. هذاك
3: كوما ومتاع الفرقه اللي طلع في كرش الحصان معناتها، هذاك تبع شخص اللي انت ذكرته. فرقه اخرى مع فالا
8: فرقه اخرى.
3: انا فقط تحب نسال، هي عاده معناتها هذيا ولا شنو هي الحكايه معناتها؟ عاده ولا في الكف في الكلور
8: ولا عاده؟ عاده احنا تو قاعدين نسعى باش نقضيو عليها في تونس كامله معناتها. عاده
3: شنو الهدف من عاده؟ انا كانك تمدد حصان في وسط الكياس وتطلع فوق الكرش وتشطح معناتها.
8: نتمنى اللي يطلع فوق الحصان بتالون يبدا الدم يجري، ولا يطلع فوق الحصان ما شاء الله راجل قيام متاعه متاع وزن 80 كيلو والآخر يهزه بجنبه بالثلاثة يطلعوا بالأربعة، راهو
3: فكر شخصا
8: وتبدأوا تشطحوا فوق الحصان. كي هو احنا كإنسانيا أو دينيا يعني ديننا منعن لراه الإسلام تكليف الحس، ما تنجمش تهز عليه ذاك ولا تعذيبه أو الله به ذاك له. احنا نهانا ديننا على الله بالحيوانات. نهانا، لم يخلق لله الحيوان، سوى انت حصان وشو نقولوا الفارس، انا فارس او قرقولي فرسان قيسك سامحني، انا فارس من الفرس يقولوا الفرس في اللغه العربيه شنو السمات نتاعو الكبرياء والشموخ شنو تجي تعطيه بالبنيه في وجه الحصان بركوه راهو تتفرجوا على الضرب في وجهه راهو مسيكن وشاد له راسه ونزل عليه بساقه والاخر طالع فوق منه يردس بساقيه. عطيني شنو الاحساس، انتم تضحكوا شيخين، شنو اللذه، شنو هذا، شنو وين ماشيين بهالعنف هذا؟ ونطالبوا من المنبر نتاعكم كي كل مره اختي الغاليه من منبر ديوان فهم ومن جميع منابر الاذاعات الرجاء من رئيس مجلس النواب ربي يبارك له من احباء الحيوانات، وكنت موجوده
3: قابلته انت مال هاي فعلا
8: يعني ما شاء الله من الناس الطيبه ويحب الحيوانات اللي اسرع في تنقيح قانون حمايه الحيوانات الحيوان هو راهو هذه مش تعديلهم راهو قضيه هي وإدانة كما ادانوا اللي قبلهم لكن نحبوا القانون يكون رادع الحكم الحكم يكون رادع
3: معناه تكون الاحكام القضائيه في مستوى الجرائم هذه
8: غاليه نمشيو توا في تونس احنا نمشيو بقوانين من عام 1896 يعني وقت البيات حسوا بالحيوانات واحنا في 2026 ما زلنا نمشيو بالقوانين بتاع 1896
3: لا يعني سؤال يطرح
8: على الكلام
3: سؤال يطرح هو احنا البرلمان مش يكون حاضر معنا بعد شويه صديقنا من البرلمان نائب محمد زيد الماهر باش نحكيوا معاه باكثر تفاصيل وين وصلت المبادره هذه فقط نختم معاك مع السيده جميله انه انتم كجمعيه الرحمه تستعدوا لرفع قضيه دوكو معناتها يوصلكم اسم الفرقه والاشخاص اللي عملوا الحكايه هذو
8: ما تعرف اختي لازم معناتها تكون عندنا معناتها تقدم انت قضيه تكون مكتمله من معاينه امبارح في الليل الفيديو هبط ما في بالك كمعاين عدل منفذ مش تخدم خدمتها اليوم فما قباضه سانسيونيك توا الاوقات محاميه بدا شويه وقت وكاو لكن عند المحاميه والعدل المنفذ الاوراق توا
3: يعني قاعدين ماشيين في الاجراءات القانونيه هذا هو معناتها ما مش كل مره زاد نقعد وقضيه وجري ومحاكم وغيره معناتها لازم مستوى الوعي
8: شكرا
3: يكون
8: شكرا للاستاذه نوره المكني من منبركم زاد متطوعه محاميه متطوعه من احباء الحيوانات وربي يبارك لهم كما زاد العدل المنفذ ما شاء الله عليهم وان شاء الله يا ربي تتغير سلوكيات توانسه وكهو الاغلبيه نقولوا احنا ناس طيبين اما فما فئه لازمنا الردع
3: هو لفت انك تشوف الناس الكل تندد والناس الكل معناتها ما قال حتى حد يعني لا وعلاش وهذايا عادات الناس كلها تندد الامانه فما مستوى الوعي قاعد يرتفع
8: اما اني اللي حيرني اللي فيه عارس يعني ما شاء الله عدد كبير من الناس موجودة ولا واحد كان ينجم يقف يقول له لا اقف
3: ما تعملش
8: كيف اقف على ما فما حد نجم فما هذا الكل ما نجم حد يقول له لا ما يجيش عيب
3: لا واضح سيدة جميلة عمار رئيس جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى احنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بالناس كلها لو سهلة أين وصل مقترح قانون حماية الحيوانات في البرلمان مقترح حكينا عليه مرارا وتكرارا لكن عودوا نجبدوه في كل مرة نشوفوا فما تجاوز صاير في بلادنا ضد الحيوانات نحكي في الموضوع بعد الفاصل
2: في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM
0: صوتكم أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل

0: نسمع منك نسمع.
1: مرحبا، موصلين معكم مشوار نحكيه على مقترح قانون حماية الحيوانات ومقترح قانون عدد 66 لسنة 2024 يتعلق بحماية الحيوانات. تم إيداعه بتاريخ الثلاثاء 23 جويلية 2024، تاريخ الإحالة كان لخميس غرة أوت 2024. هو مقترح قانون تقدموا به مجموعة من النواب. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: لاكتو دي جور.
1: عن جهة المبادرة النائب بالبرلمان السيد محمد زياد الماهر، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا اختي.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. من سنة 2024 موجود في البرلمان، الى حد الان ما نعرفش وين وصل النقاش، وين وقف. هات نبداو الساعة، مقترح القانون على ماذا ينص؟ هل هو تنقيح للقانون القديم تاع 1896 ولا قانون جديد تماما ولا شنو بالضبط؟
2: اختي هدى، هو نحكي على المبادرة، احنا مقترح 66، يعني هو مقترح جديد، هو قانون جديد.
1: اي،
2: واما زيدا نعمل اشارة زيدا لانه ثم مبادرة اخرى زيدا من بعدها، من بعد القانون هذاك اللي هو قانون حماية الحيوانات الأليفة، ثم زيدا مقترح آخر اللي عنده علاقة زيادة بالمسألة هذه، هو المقترح زيادة 74. زوز هذو ما
1: يصبوا في نفس المرحلة.
2: الأول واضح، يعني فصول زجرية وثم مخالفات مالية وحتى سجنية مجزائية في حالة تعذيب الحيوان أو قنصه أو قتله بالطريقة غير المناسبة.
1: أي، قداش يوصل معناتها العقوبات المقترحة؟
2: والله يعني على حسب حدة الجريمة، حدة الجريمة. هو طول حاليا الفصل المقترح هذاك اللي نحكيو عليه، احنا المقترح 66. المقترح حاليا صار الاستماع، معناها في اللجنة، معناها قد بجهة المبادرة، ثم صارت استماعات عن بعض المتدخلين في المجال، وثم ملاحظات نفس حاليا توجيه المبادرة، يعني واللجنة تنكب على إدخال بعض التعديلات سواء كبعض التعريفات ولا بعض هكا التوضيح.
1: معناها عند اللجنة، هو شتي اللجنة المتعهدة بالموضوع؟
2: هو عند اللجنة الفلاحة.
1: أي.
2: ونضاف مقترح جديد، ثم مقترح آخر يكملوا، ما هو في نفس المعنى. أما المقترح الآخر 74 اللي نحكيوا عليه يحكي على مثلا من بين الحاجات أنه كيفاش ندمجوا في المناهج التربوية مفهوم رعاية الحيوان مثلا، خصوص ومبادئ الحفاظ على التوازن البيئي والحد من التلوث وغيره، يحكيوا على جانب آخر معناها يكمل.
1: نعم.
2: يعني ثم نحكيوا على مقترح 66 وزجري وعقابي.
1: نعم.
2: ونحكيوا على مقترح 74 اللي هو يتدخل في مجال آخر،
1: تثقيفي توعوي معناته الآخر هكا ولا
2: توعوي، وخاصة في البرنامج التعليمي.
1: أي.
2: وإحنا قعدنا نستناو برشا الإصلاح التعليمي مالوريزمون مازال، أما على الأقل ندخلوا هيك حتى بشكل بونكتيال في كل ما استدعى الأمر. لكن بربي أختي هدى، يهمني أن نذكر بحاجة هامة.
1: أي.
2: قبل انتصاب الحماية في تونس، راهو تكونت في تونس جمعية خيرية لحماية الحيوان. نحكيه ما يعني قبل انتصاب الحماية في تونس،
1: قبل 1881 معناتها.
2: قبل 1881 احنا ديجا وقتها عنا جمعية ناشطة اسمها الجمعية الخيرية لحماية الحيوان. الثقافة هذه المفروض احنا ما هيش غريبة علينا.
1: بعد حتى قبل الاستعمار الفرنسي كان فما وعي في بلادنا بأنه فما معناتها رفق بالحيوانات، لكن احنا توا نخدمه بقانون يعود إلى 1896 من عهد البيات. فوالا علاش لحد الان ما مسرعناش باش نقحوا هالقوانين هذا. يقول قايل في البرلمان يعني احنا عندنا المقترح زوز مقترحات قوانين من 2024 الى حد الان، هل انه يتطلب كل هذا الوقت ولا فما مشاكل اخرى، ولا تحبوا تاخذوا وقتكم باش تعطيونا معناها مقترح قانون يكون في مستوى التطلعات، ولا شنو بالضبط سي محمد؟
2: هو الجزء الاخير اللي قلت يعني ثم ملاحظات جات من جهات يعني من الحكومه ولا من يعني خاصه في تحديد المفاهيم وتحديد التعريفات باش خاطر غدوه باش تحمل المسؤوليه حتى الطرف الاداري. احنا نحكيه على تجريمه حتى القنص يعني شو معناتها في
1: التراب معناها البلديات الكل اليوم اذا كانت تقوم بقنص الكلاب كلها تمشي تطبق عليها القانون هكا ولا
2: بطبيعه الحال شنو يعني ثم اسم اخرى المفروض اتباعها اكثر معنى احتراما لهك الذات الحيوانيه للحيوان واكثر تحضرا. وزاد باش نمشيو احنا ماهوش معقول كما قلت انت توا من عام 1896 احنا عندنا قانون، من المفروض احنا حاليا جاء الوقت باش نزيدوا عليه باش نضيفوا باش نقدموا بطبيعه الحال باش نقدموا باش نزيدوا نخصصوا الاشياء اكثر. اما مش معقول اذا باش نقعدوا بنفس المستوى. يعني مثلا حكايه القنص هذه اللي اكيد جدا برشا من المستمعين طوا حاليا برشا من المستمعين اكيد تستغزها من العمليه هذه وقت اللي يحلبها بالدار ويلقى كلاب مقنوسه قدام الدار وراه اختي هدى كيما سمى هو الخطر ذاك نتاع العدوى والكلب وغيره من الحيوانات هذيك السايبه ولا احيانا القطع طريق ولا غيره هكا. اما زاد ثم في بعض الاحياء كلاب يعني الناس عباره الف الناس واني والله حكيت وقت حكيت مع برشا ناس يعني ثم برشا ناس جاونا توجهونا وحكيونا قصص حكايات معنا من نوع أنه عندهم كلاب تعودوا كل يوم يخرجوا لهم ماكلتهم ويشربوهم ودرسهم لكن ما يدخلهمش لديارهم يعني يلقوم الصباح يلقى مقلوصة كلاب وحيانا كلب تقاها معناها حامل وغيره. والله الحقيقة
1: المشاهد هذه المؤلمة معناتها اللي
2: الحقيقة ما هيش مشاهد معناها ماهيش مشاهد باهية ماهيش مشاهد مناسبة الدور معناها كرهبت البلدية وقناصة وما بارك الله فيهم بعض منهم متطوع ويدور تقلص في الكلاب وبالرصاص
1: معناتها انتم تحبوا القانون هذا يقدم حل في المقابل يعني اي نمنعوا القنص اما لكن في المقابل زاد نحميوا المواطنين وتكون فما اماكن مثلا باش تحمي الكلاب هذوما والقطط اللي موجوده في الشارع اللي تنجم تكون مصدر خطر على الحيوانات ومصدر خطر على الانسان في حد ذاته. لكن كمان سرعونا شوي ميسالش مش ما نعاودوش نشوفوا الصور. اكيد شفتوا معناتها الفيديو سي محمد زياد، شفتوا الفيديو نتاع الحصان هكا ولا لا؟
2: اي
1: فوالا يوجع القلب ولا ما يوجعش هكا؟
2: والله اختي هدى والله معناها شوف الثقافة تو هذي عنا معناها أنا قلت لك من قبل 1881 ديجا عنا احنا جمعية منتصبة للحكاية هذي والثقافة هذي موجودة وموجودة عنا في تراثنا وموجودة عنا في قيمنا وموجودة عنا. يعني غريب الحقيقة أنه هالسلوك هذايا والله حاجة عجيبة وغريبة كل مرة تطلع علينا معناها حالة حقيقة هيش إنسانية. مرة تعذيب قط مرة تعذيب كلب ومرة تعذيب حصان. المرة هذه الحصان اللي هو حيوان المدلل والحيوان اللي
1: نوبل معناتها
2: الشعر واللي تألفت فيه دواوين واللي الحقيقة وتربط ببرشة معاني وقيم
1: جيعان احنا يتمرمد ويتهان معناتها
2: يعني احنا يتهان بهالطريقة هذه وبالشكل هذايا وبالشكل الحقيقة ممثلناش وماش زاد احنا نطيحوا في حكايه انه احنا ولا غالب احنا هيك هذا يا واحد فينا هيك ولا زوز ولا خمسه ولا عشرة هذم اقليه احنا ماناش هيك ويلزمنا نقعدوا نرفضوا انه نطبعوا مع هالممارسات هذه الحقيقه. والناس هذوما معليم كان يراجعوا سلوكاتهم حتى القانون لازم يكون نافذ في في في حقهم العبيد هذوما.
1: هو فما جمعيه باش ترفع قضيه معناتها في الموضوع، لكن تقول لك اليوم العقوبات ماهيش في مستوى الجرائم المقترفه، هذاك علاش لازمنا فوالا لازمنا نشددوا في العقوبات باش ما عادش نعاودوا نشوفوا الحكايات هذوما. هو الحمد لله انا ديما اقول فما مستوى وعي مرتفع، خاطر اغلب التوينسه والناس الكل نددت بالفيديو، والناس الكل قالت معناتها لازم نطبقوا القانون وما يجيش واللي صاير هذايا معناتها تعذيب للحيوان وغيره، معناتها ما فماش ما شفتش توينسه قالوا لا وعادش بيه وغيره ولا برروا، ما فما حتى حد برر الحكايه هذايا. هذه حاجه تفرح وتفرح برشا،
2: هذه ثقافتنا وهذه عاداتنا وتقاليدنا، وهذا احنا راهو احنا نسرنا بالعكس، وراو تراثنا فيه ما فيه، يعني لو كان اتسع المجال فيه ما فيه معناتها من والندوات والمحاضرات هذه معناها حول حتى من المنطقه من كل المنطلقات، منطلقية يعني انساني يعني من تلقى. وحنا المسائل هذه متشبعين بها الحمد لله، معناها ومجتمعنا رانا هل الممارسات هذه مش تبقى ممارسات شاذة ممارسات مرفوضة ما تمثلناش كمجتمع، ويجب تأكيد على زوج حاجات. يلزمنا نمشي بالحق، يلزمنا نسرع في المقترح هذا في اتجاه تشديد العقوبة، ومعها بالتوازي المجهود الجماعي بتاع مزيد من التوعية ومزيد من يعني حتى في المنهج التعليمي. علاش لا ما ترجعش هالمحاجات هذه؟ علاش ما ترجعش للسبوت وما ترجعش فكل في في في شهر رمضان ما نستغلوش في بعض البرامج التوعويه ولا في بعض حتى في السيت كوم ولا تتمرر هيك مساجات وهذا جهد مجتمعي يلزمنا نمشي
1: نشوفي. واضح، شكرا جزيلا سيد محمد زيد الباهر نائب البرلمان عن جهه المبادره في مقترح قانون حمايه الحيوانات. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 34 دقيقه على موجتنا.
0: تحب تونتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Malek Nesma. Menek Nesma.
2: مرحبا. بعد صدور المنشور الجديد المنظم للراحة البيولوجية لاتحاد الفلاحة بالمهدي يندد بجملة من النقاط، هات نحكيهم أكثر تفاصيل في هذا الموضوع.
0: ميديتور.
2: ميديتور ضيفنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وسد البحري بالمهدي سي صالح شرف الدين. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك سي صالح؟
3: نور ومستور بليكم أنتم وقت الجالية ديوان أفهم وكل
2: صديق. شكرا. هو فما مشكل في صوتك، ما نعرفش علاش، حاسه كليك ما نعرفش، هيفة تشوف معاه فماشي كيد فماشي حاجة، صوت متاع سي صالح مش واضح كم الفو. مش نحكيه على الحاضر معانا موجود سي صالح أو خمسة على خمسة هك بيه، نحكيه على الراحة البيولوجية حسب القرار والمقرر متاع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ينطبق نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري على وحدات الصيد بالشباك المجرورة العاملة على كامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الموازي المار عبر راس كبودية منطقة عدد ثلاثة، وذلك خلال فترة الممتدة من غرة جويليا إلى 30 سبتمبر القادم. شنية الحاجات اللي جات في المنشور الجديد المنظم للراحة البيولوجية كاتحاد فلاحة وصيد بحري تراوها أنها ماشي؟
3: والله يختي الغالية قبل كل شيء، معناها صندوق الراحة البيولوجية خلينا نوضح للرأي العام، اللي هو تمويله 100% من البحارة. معناها الدولة لم تساهم بمليم واحد في تمويل صندوق الراحة البيولوجية.
2: وفي العادة تساهم هي؟
3: لا، الدولة ما تساهمش. هو صندوق الراحة البيولوجية تمويله
2: من الأول، معناتها
3: الإنتاج بتاع البحارة. من إنتاج بتاع البحارة كيفاش؟ احنا يقصوا علينا فنصدروا، معناها المنتوجات بتاعنا نصدروا، يقصوا علينا 2% من الإنتاج بعنوان الراحة البيولوجية، ويقصوا علينا في الإنتاج المحلي في كل على كل القطاعات، سواء صيد ساحلي أو صيد بالأضواء أو صيد برجال، يقصوا علينا 1% من الفاتورة بتاعنا متاع الإنتاج بعنوان الراحة البيولوجية، كذلك يقصوا علينا 1% لصندوق الجوائح. احنا نرحبوا كقطاع صيد بحري وكاتحاد بمعناها صندوق الراحة البيولوجية الرطح البحر بتاعنا للمحافظة على الثروة السمكية، اللي هي مش ملك البحارة برك، ملك الشعب التونسي كل، لكن وللأسف التام، ونعودهم ونقول وللأسف التام، معناها نعبروا في راحة بيولوجية إلى براكب الصيد بالكيس. شو معناها؟ معناها احنا من مزون من راس كبوديا حتى نوصل الخليج جابس، معناها يمنع علينا منع باتن معناها مراكب الصيد برشازي الأبحار لمدة 3 شهور، لكن مراكب الصيد بالكيسة اللي هي معناها متكاثرة ياسر، وخاصة في ولاية صفاقس، نقولها على مسؤوليتي. مراكب الصيد بالكيسة احنا المراكب بتاعنا توقف على العبل بعنوان الراحة البيولوجية، ومراكب الصيد بالكيسة اللي هي غير قانونية، طبتك ساعة تدخل بالبحر الكليكية، وللأسف التام معناها وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري معناها ما نقولش ما نجمتش، الدولة ما يخلبها حد شيء، معناها تخدم المراكب هذه لا عندها رخصة صيد، لا عندها كونجي دي بوليس، لا عندها صنع المركب، لا عندها حتى شيء، ويابطوا بالـ200 وبالـ300 وبالـ400 وبالـ500 مركب يخدموا، وهتكون البحر متاعنا واحنا نفرجوا. وبعد تقول لك وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري تقول لك مقاومة السيد عشوائي، على أي سيد عشوائي تتكلم؟ عن سيد المدير العام أو يا سيد الموزي؟ معناها هذه الحاجة اللي مقلقتنا،
2: معناتها إن المراكب المنظمة واللي عندها ترخيص تخضع إلى الراحة البيولوجية، في المقابل وللناس اللي تصطاد بطريقة عشوائية قاعدة تصطاد وتخرق في القانون.
3: لا، تخرق المراكب اللي معناها تكتب بصفة غير قانونية، بصفة غير قانونية قاعدة تكتب نورمال ويبحوتهم ويبحوتهم.
2: قديش العدد متاحهم؟ معناتها نحكي على قديش؟
3: أنا الحاجة اللي نأكدها لك أزيد من 2000 مركب، معناها ألا هما مراكب الصيد بالكيس. والمشكلة الكبيرة والحاجة ناسف لها اللي تجي في ولاية صفاقس وبالتحديد في منطقة سيدي منصور يعبروا ميناء ميناء ضيا في عدد من 200 و300 أو 300 مركب الصيد بالكيس معناه ورسيب وسط الميناء معناه شيء يحبس المخ.
2: إيه هذوما معناته اللي تحكي عليهم أكثر من 2000 مركب صيد بالكيس الكلهم غير قانونيين كلهم عشوائيين.
3: معناه عدد من 2000 مركب صيد بالكيس معناه المركب الكستم هذه الصيد بالكيس معناتها هو خاص.
2: ما عندوش ترخيص. وتدخل وتدخل البحر وتصطاد وتبيع المنتوج
3: وتروج الانتاج نتاعها ولا علاقه وتتزود معناها بالمحروقات المدعمه محروقات المدعمه معناها للدوله الدعم في قطاع صيد البحر وخاصه في المحروقات وهم ياخذوا المحروقات وكيفاش يتحصل المحروقات العالم والله سبحانه وتعالى يخدموا معناها في عرض البحر معناها والانتاج بتاعهم يروجوه وعلى كيما نقولوا الناس كل جاي لا اذان لا عين تشوف معناها الحاجه نشوفها لا عين تشوف ولا اذان صاغيه لا المشكله هذه اللي هي معناها اللي صدقني بكل صدق معناها قطاع الصيد البحري هتكون صيد بكيس وعبنا ميات والاف المراسلات حكينا في التلفزيون في الاذاعات وكل شيء ولا اذان وبعد يجي مدير عام يقول كان نقاوموا في الصيد بكيس بس قاوم شديت البلوك ولا زوز من 2000 مركب معناها شديت مركب أو زوج سمت تقاوم السيد بالكيس سيد رئيس جمهورية وكان نرجع في السنين تاني وكان فيه قرام وقام السيد بالكيس وخاصة في جزيرة قربنا هبط حتى للجيش الوطني
2: أي.
3: وبعد فترة معناها وقف السيد بالكيس وبعد رجع أقوى مكان قبل
2: عادة الظهر بقوة
3: البيولوجية معناها احنا كبحارة معناش كرحنين به ومعناه ونسجلوا الاستيام بتاعنا والاحتجاج بتاعنا تالي هبطت الوزارة منصور وتقول لك معناها نسمنا نطبق منصور الراحة البيولوجية قولتنا دولت قانون ومؤسسات اما في نفس الوقت زي دولتنا احنا نوقف الخدمة احنا يخولنا القانون معناه والرخص بتاعنا مراكب بتاعنا قانونية ونوقف الخدمة كل شيء باش نرتب بحرنا وما غادي مراكب ما هيش معناها مرخص لها مراكب غير قانونية تختم أني نشوف أني نطلب من الدولة ونطلب من بالتحديد من الإدارة العامة للصيد البحري ومن وزارة الفلاحة لمعناها تثبيت القانون ومقاومة الصيد العشوائي وكل ما هو مركب صيد بحري يمارس الصيد العشوائي أني نطلب رئيس الاتحاد أقصى العقوبات أقصى العقوبات وفما قانون وفما دولة وفما قضاء وراو الإنسان راي الثروه السمكية دي نزيد نعودها راي ثروه الشعب التونسي الكل مو ثروه البحارة اليوم قال توصل أنت كيلو السردينة يوصل 7 فرنك معناه وين ماشي قال جي كيلو التريلا اللي هو حوت قاعي والمراكب بتاع صيد بلتيس هذه تشد 10 كعبات التريلا ما يعبيوش وبيده يوصل ل 100 دينار كيلو الروجي وانه يعرف البحاره شنو الكلام هذا اللي هو معناه المفروض ما تفوتش 30 دينار اليوم يوصل 100 دينار
2: السردينه نورمالمون ما تفوتش قداش السردينه؟
3: السردينه نورمالمون ما تفوتش 3 دينارات
2: تفوتش
3: 3 دينارات السردينه راهو هذيك حاجه اخرى اما ما هو كلام الحوت القاعي اللي هو التريلا والشوابي والقرني وكل شيء تلقاه مش موجود حبيت تجي واللي ضغط على الانتاج نتاع صيد عضوى واللي نقص في الانتاج نتاع صيد بالجر وحب يولي الصيد بالعضوى يلقى معناه السم نتاعه يطلع هذا علاش معناه اليوم المواطن التونسي ما عادش يقدر شكون ينجم يشري كعب قرنيت 5 كيلو 250 دينار وب 300 دينار شكون وين هو مسيرة القرنيت اللي احنا نحكيو عليها وين مسيرة الشوابي راهو مادام تلقى قرنيت ب 50 غرام والوقت هذا وقتها تلقى القرنيت معناه مثال شوي الصيد بالكيس يمحيه الكل
2: على يلم على بعضه
3: نعم يمحيه وبالتالي تجي مسيرة القرنيت في الشتاء
2: ما نلقاش
3: في مارس تولي كيلو قرنيت 60 دينار
2: فوالا فوالا هذا هو معناتها ان شاء الله صوتكم يكون وصل الى وزارة الفلاحة شكرا جزيلا سيد
3: دم بالله يفتكالي عم توجه مجال لوزارة الفلاحة
2: نطلب
3: كل شيء بجاه ربي يا سيد الوزير يا سيد المدير العام رانا نطلب كاتحاجة وللفلاحة والسيد البحري باسم المنظورين متاعنا شوية تشدد في المقاومة السيد العشوائي راو البحر بحرنا وراو البحر للشعب التونسي كل وشكرا
2: شكرا جزيلا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالمهدية سيد صالح شرف الدين، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتين. تحية لصديقنا اللي تواصل معنا من مصر يقول لي مش كنتوا 7 متاع العشية سي عبد الرحيم، احنا توا ولينا نص نهار الماضي ساعتين ان شاء الله نرجعوا في البرمجة اذا كان بطبيعة، ما نعرفش مازلت ما نحرش البرمجة الجديدة شنو التفاصيل بتاعها، لكن خلال البرمجة الصيفية نجم تبعنا توا من نص نهار حتى الماضي ساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، نص نهار و46 دقيقة مشوارنا متواصل للماضي ساعتين.
4: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: صوتكم. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: ونحلاكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. المزيكا نون ستوب على ديوانفام.

0: راديو نفا. منك نسمع، منك نسمع.
1: أهلا وسهلا، نفرحوا برشا كي نسمعوا أنه فما بلدية قاعدة تخدم على روحها. فما بلدية توجت بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية، نحكي على بلدية العين بصفاقس. ظهر لي مش أول مرة البلدية هذه تتوج بهذا اللقب. نحكيه في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيته.
0: ميديتور
1: كهية مدير ببلدية العين سعب جبر بالطيب. مرحبا، أهلا وسهلا، شو أحوالك سعب جبر؟ وألف مبروك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ديوان اف ام، وشكرا على التباريك.
1: شكرا، مرحبا. عندكم برشا افراح ومسرات في البلديه دارنيير مونز، دعنا تتويج هكا ولا لا؟
2: اكيد بلديه العين دخلت في مسار نتاع تتويجات مختلفه، اخرها واهمها تتويج بجائزه السيد رئيس الجمهوريه لانظف البلديات، الجائزه الاولى وطنيا. هو في الحقيقة شرف كبير لبلدية العين، شرف لكل العاملين ببلدية العين، لكل مساكني المنطقة البلدية ولكل جهة فخر.
1: مبروك مرة أخرى، حبيت نبارك زادة الخمسة بلديات وما خذوا الجائزة هذية: بلدية جربة ميدون، بلدية تطاوين، بلدية وشتاتة الجميلة، بلدية العين، وبلدية السرس. هذوما الخمسة بلديات اللي تم تتويجهم بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات. مش أول مرة ثوري تاخذوا الجائزة هذية في تاريخ البلدية؟
2: لا، هو في الحقيقة لأول مرة في تاريخ البلدية وفي تاريخ جهة فخر أنه بلدية معناها تحرز على جائزة السيد رئيس الجمهورية. لأنه بلدية العين أحرزت عدة تتويجات، آخرها يوم 5 جوان الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، اللي بلدية العين خذت جائزة بلدية صديقة للبيئة. ثم التتويج الأهم هو بلدية العين أحرزت المرتبة الأولى وطنياً وجائزة السيد رئيس الجمهورية، اللي في الحقيقة كما كنت نحكي هو شرف كبير لنا، لكن هو دافع كبير جداً لمواصلة مجهودنا ومواصلة العمل لإرساء
1: معنى الخمسة بلديات اللي أنا ذكرتهم مرتبين، يعني من الجائزة الأولى للجائزة الخامسة، ولا كلهم مرتبة أولى، ولا شو بذا بتقول؟
2: اعتباراً بلدية العين هي الأولى وطنياً.
1: الأولى وطنياً هي بلدية العين. فما مراتب معناتها من واحد لخمس. بلدية العين هي في الصدارة.
2: هي المرتبة الأولى.
1: فوالا، هذا أكيد جداً يحملكم مسؤولية ما أكبر تجاه المستقبل هكا ولا لا؟
2: أكيد، هو في الحقيقة بلدية العين عندها استراتيجية كاملة منذ سنوات، وهي في المراتب الأولى جهوياً. أثناء هي في المرتبة الأولى عاملة، والمرتبة الثانية جهوياً. من المرتبة الأولى جهويا وترشحت لنيل جائزة الجمهورية وحظات ثقة اللجنة المختصة، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى الوطنية. الاستراتيجية هذه هي خلف بلدية العين في أفق 2035، كيفاش نراو البيئة بتاعنا، كيفاش نراو حدائقنا، كيفاش نراو نظافة البلدية، ومن هنا وشنو هما المشاريع اللي باش تنفذهم البلدية في علاقة بالبيئة. هنا بلدية العين قامت بإرساء مشروع الفرز الانتقائي من المصدر، مشروع تثمين النفايات الخضراء اللي حظى ثقة كل الهيئات المختصة، والتحاليل أثبت أنه المنتوج متاعه منتوج جيد جدا وصالح للفلاحة البيولوجية. كذلك أنه بلدية العين مشيت إلى إحداث عديد المناطق الخضراء وتجميل مداخل المدينة، إضافة إلى إحداث مثل الصحي ملعب للكرة الحديدية، فضاءات لتعاطي رياضة الدراجات الهوائية، مشيت إلى ميولات المواطنين في المنطقة، تعاطي رياضة المشي، تهيئة مسالك خاصة للمتساكنين أنهم يتعاطوا رياضة المشي. وصلنا أنه نخدموا على جودة الحياة اللي في الحقيقة بلدية العين مش غريب عليها، خاصة وأنه المناخ الجيد والجيد جدا والمناخ السليم داخل المؤسسة خلى أنه جميع الأعوان والإطارات وخاصة عمال النظافة أنهم تكون عندهم ثقافة عمل مرتفعة جدا وحس بالانتماء للمؤسسة وبالمواطنة الحقيقية، اللي هما يقدموا خدمة جيدة وجيدة جدا وأفضل خدمات للمساكنين. بلدية العين فكرت في الأعوان هذا وفي العملة، وأني عملت دورات تكوينية خاصة بهم في مجالات مختلفة، منها في علاقة بكيفية التعامل مع المواطن، في كيفية معناها التصرف في الأزمات، في كيفية المحافظة على الصحة والسلامة المهنية، في كيفية معرفة الحقوق والواجبات لدى العون العمومي والعامل البلدي في الصورة الخاصة. هنا هذا خلى إحاطة كبيرة بالأعوان والإطارات، وخاصة العمل اللي واصلوا الليلة بالنهار وقاموا بمجهود كبير وكبير جدا. والجائزة هذه في الحقيقة أول إهداء يكون إهداء لهم هما، لأنهم هما الأداة التنفيذية بتاع الإدارة البلدية. صراحة قاموا بمجهود جبار وجبار جدا، يستحقوا كل التكريم كل التكريم. وهنا بلدية العين بالمجهود هذا وبالجو هذا وبالمناخ هذا لقات روحها أني في المراتب الأولى
1: إن شاء الله، ديما في المراتب الأولى يا ربي، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، إن شاء الله ديما موفقين يا ربي. هذا ما نتمناه لبلدية العين ولكل البلديات الحقيقة، أنه تنتج على منوال بلدية العين، وعلاش لا ناس كل معناتها تقوم باستراتيجية كاملة باش نجم توصل وتحقق النجاح هذايا. ألف مبروك مرة أخرى سي عبد جبار بالطيب، كانت مدير بلدية العين، ليك ولكل الأعوان والعاملين في بلدية العين ولكل متساكني هالبلدية الجميلة هذايا. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نحكيوا على إصابة فنان شعبي في حفل زفاف بطلق ناري على وجه الخطأ. موضوع تكرر خلال الفترة الأخيرة، وتذكروا جيدا وقت اللي دخل معايا أبو ولده تضرب في عينيه، معناتها الزوز بطلق ناري على وجه الخطأ في نفس الموضوع. هل العادات اللي قاعدة تصير قانونيا شو نجم نقولوا عليها؟ ممنوعة، غير ممنوعة، مسموح بها؟ القانون شو يقول؟ شنية العقوبات؟ نحكي في الموضوع تدشويته.
3: موتي ونفل في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foodcom. ديكريبتاج.
1: ضيفتنا الأستاذة ابتسام الحاج خضر، أستاذة محامية، مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذة، مساء النور.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
1: مرحبا يا أستاذة ابتسام بالحاج خضر. نحكيه على إصابة فنان شعبي بتلقي الناري على وجه الخطأ في حفل زفاف مؤخرا، زاد حكيت على وليد تضرب زاد على وجه الخطأ. هالحاجات اللي قاعدة تصير في حفلات الزفاف متاعنا، قاعدين نشوفوا في البنادق متاع الصيد تستعمل في الأعراس وفي الحفلات، قانونيا شو يقول الموضوع؟
2: هي الحقيقة والله ظاهرة اجتماعية معناتها متفتشية، وشفناها حتى مؤخرا في مهرجان، معناتها لا يزدي ناس ماهيش متكونة في معناتها حبل الأسلحة، ولا يزدي ماهيش مرخص لها، ولا يزدي معناتها مناسبة سعيدة تتحول إلى مأساة. هذا معناتها ما يؤلم في معناتها أنه إنسان يحمل سلاح غير مرخص له، ثم تعرفوا أنه معناتها قانون 92 جوان 62 يحجر حمل معناتها الأسلحة هذه بدون ترخيص،
1: يعود إلى سنة 62 القانون.
2: قانون نعم، قانون عدد 62 اللي هو قانون قديم، ولحد الآن معناتها هو معناتها المشرع اللي معناتها ماشي بهذا القانون. عادة بتبيع هما تورخات هذه تتعطى للفلاحة في إطار معين، معناتها هما يستغلوا في مناسبات معناتها سعيدة باش يعكروا. وشفنا الإصابة مثلا الفنان اللي صارت مؤخرا
1: في سيقو،
2: يبقى معناتها حمله مجرب حتى فصل 316 مجلة جزائية يقول في يعاقب الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية في أماكن عمومية. معناتها حتى المجلة الجزائية بدون معناتها حتى هالمرسوم التعاقب، معناتها هذه أفعال مجرمة.
1: قديش توصل العقوبات؟
2: توصل حتى 5 سنوات.
1: 5 سنوات سجنا؟
2: توصل من عام إلى 5 سنوات سجن. باعتبار انها معناتها كشفت من الكوارث، شفت الاصابات معناتها ولد ظاهرة متفتشة، واصبح معناتها كل عرف ينتهي باصابات. ان شاء الله العادة ذي نقولوا نحن معناتها تختفي من العرس التونسية، ونقولوا رو القانون قد الساعة مازال مجرمها.
1: معناتها رغم وجود التشريعات القانونية إلا أنه التجاوزات موجودة، يعني معناش أزمة تشريع في الموضوع هذايا،
2: معناش أزمة تشريع، القانون واضح وصريح
1: وقاعد يطبق القانون أستاذة على الناس هذوما.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد، لكن ما يشدش روحهم من الفرحة يشوف وما يشدش صبعه على الزناء، هذيك المشكل. معناتها هذايا طريقة تعبير خاطئة على التعبير، معناتها تعود عرف فيه الكبير وفيه المريض وفيه الصغير وفيها، معناتها بصراحة معناتها ظاهرة خايبة برشا، والقانون واضح وصريح، واللي يغلط يتحمل مسؤوليته.
1: لا اللي يغلط يتحمل مسؤوليته. معناتها فما عقوبات ولا إذا كان حتى إذا كان ما يشكيش مثلا المتضرر، ولا لازم فما شكوى من المتضرر؟
2: لا حتى ما يشكيش النيابة، الفيديو شافتها تونس كاملة والنيابة العمومية تسير معناتها تتبع حتى من تلقى نفسها
1: تتحرك تلقائيا.
2: هذه ظاهرة شافتها تونس كاملة والنيابة تحركت.
1: على نيابة تحركت، والعقوبات تتراوح من سنة إلى 5 سنوات سجن هكا ولا لا؟ حسب اجتهاد القاضي وحسب الضرر وحسب كل شيء، معناتها هكا ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا نشوفوا معناتها الظاهرة ما عادش فوالا، ظاهرة وتعدت وما عادش نشوفوها فوالا، هذا هو اللي نتمناوه. شكرا أستاذة ابتسام بالحاج خضر، الأستاذة المحامية، شكرا على كل إيضاحات القانونية في هذا الموضوع. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الأخبار حتى للماضي ساعتين.
0: منك نسمع، صوتك تسمع،
3: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجلس الوحيد ديوان افهم عسلامة. جامعة المنستير تنظم أيام الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية والمهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. وستقام هذه التظاهرة يوم الأربعاء القادم الموافق للخامس عشر من جويلية بالمعهد العالي للفنون والمهن بالمهدية، ويوم الخميس السادس عشر من جويلية بالمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية بالمنستير، على أن تنطلق الأنشطة في كلا الموعدين ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات العاملات بالقطاع الفلاحي الموسمي للانتفاع بتمويل مشاريع صغرى، وذلك دعما للتمكين الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة. والمعتمدية تدعو كافة الراغبات في الترشح ممن تتوفر فيهن شروط البرنامج إلى إيداع ملفاتهن بمقر المعتمدية في أجل 10 أيام بداية من اليوم وإلى غاية 17 من جويلية. وأوضحت أن الوثائق المطلوبة تتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة عدم الانخراط بالصناديق الاجتماعية ونسخة من الشهائد العلمية أو المهنية إن وجدت وما يثبت العمل بالقطاع الفلاحي الموسمي وبقية الوثائق المنصوص عليها ملف الترشح حسب الحالة الاجتماعية. والي باجة أحمد بن خرات يؤكد خلال جلسة عمل يوم أمس خصصت للنظر في إشكالية تزويد العمارات السكنية الكائنة بمنطقة باجة المستقبل بعدادات كهربائية، يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع الجهات المتدخلة بما يضمن احترام النصوص

0: بمن فندق كان يعقد فيه اجتماعات. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري حمد الشرع: نريد مواصلة العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، ومن المقرر أن يجري ترامب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي قبل الانضمام إلى مأدبة عشاء رسمية لقادة الحلف عشية الجلسة الرئيسية للقمة غدا الأربعاء. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2. سويفي لو ريتم وتابع الراديو نيمورو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان افام. تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2 99.1 في صغيرة وجبس.
2: Numéro 1 sur les lignes.
3: Agalila Kira Hadi, Agalila Kira, Nayun, Agalila Kira.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا عشان اللي تبتانا للديوان فم لايف على صفحتنا على فيسبوك على الديوان فم. تحية الجدريس، مرحبا سلوبة، نصاف، إبراهيم، سبيل الهواري، مرحبا، تحياتي للجميع دون استثناء. سلوبة مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا مريومة، مرحبا فدوة دالي بيبي، مساء النور، شكرا للجميع. الياس الياس مرحبا، ياسين مرحبا، شكرا لك على التفاعل، ومرحبا بالكل الأصدقاء، فايزة سارة مرحبا، كمال كمال زد مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور لكم الناس الكل. تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله يا ربي كل عام خير من عام، وإن شاء الله اللي جاي خير. نحب نقدم تحية خاصة لتتا بسمة ترابلسي اللي هي والدة زميلتنا هيفا بن يوسف، إن شاء الله كل عام وإنتي حية بألف ألف خير سيدة بسمة، إن شاء الله اللي جاي الكل خير، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله يا ربي تشوف هيفوفة في أعلى المراتب، وإن شاء الله تفرح بصغيرة وائل، وإن شاء الله أيامك الكل يا ربي معناتها فرحة وسرور، وإن شاء الله ديما متألقة يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. ماضي ساعة و17 دقيقة، نتواصل ماضي ساعتين.
2: يستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: إيكوويب.
3: مرحبا في إيكوويب، نحكيو على مبادرة غير اعتيادية. المبادرة هذه صارت في زريك في ولاية جابس، مبادرة غير اعتيادية، معلم متقاعد يكرم لأصحاب المعادلات العادية، مش المتميزين، التلامذة أصحاب المعادلات العادية هما اللي كرمهم. مبادرة ما شفتهاش الحقيقة قبل، ظهر لي أول مرة تصير، معناتها نحكي معاه على تفاصيل المبادرة هدايا.
0: إيكوويب.
3: سي محمد بن بلقاسم العزي ضيفنا في المباشر، مرحبا سي محمد، أهلا وسهلا، تحياتي ليك إلى كل مستمعينا في بلدية كتانة، في معتمدية مارث، في زريق تحديدا، وفي ولاية جابس ككل، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بختي سمحة، شكرا على الاستضافة، تحية خاصة لكل متابعي إذاعة ديوان أف آم، وهذا مش غريب عليكم أنكم توقفوا مع المبادرات، خاصة المبادرات الاجتماعية، المبادرات الإنسانية، ونجدد شكري لكل المتابعين ولكل من اتصل بي معناها من كامل تراب الجمهورية.
3: عامل الضجة المبادرة،
4: على الفكرة
3: عامل الضجة،
4: عامل الضجة صراحة.
3: اي باهي، كيفاش جاتك الساعة الفكرة، كيفاش خممت فيها سي محمد؟ المدرسة هذيك انت كنت تقري فيها ولا كيفاش بالضبط؟ قل لي.
4: والله يعني تقعدت خدمت لمدة 35 عام، ما كنتش معناها بعيد على الميدان الطفولة، الفكرة متأصلة في شخصي هي ونابعة من قناعة.
3: اي كيفاش
4: قناعة؟ شنو القناعة؟ ان التلميذ الضعيف نحن ممكن ربما زاد المجتمع مساهم بأنه هو صنف ضعيف.
3: نعم.
4: التلميذ الضعيف ينجم يولي متوسط، واللي احنا مصنفينه متوسط ينجم يولي تلميذ متفوق. هي فكرة سائدة في المجتمع، يعني ضدها للأمانة، معنا حتى في تعاملاتي مع التلاميذ ما كانش عندي الفكرة هذه، لا في تلاميذي ولا في أولادي ولا في المحيط متاعي ولا في حتى شيء، مش مقتنع به. يعني الفكرة ضد السائد سميتها، وفكرة ضد الإقصاء، وفكرة ضد التجاهل، وفكرة ضد الحجرة، وفكرة ضد التصنيف، وفكرة ضد التبويب، وفكرة ضد الزاوية.
3: يعني كسر القواعد، يعني كسر القواعد، فكرة تكسر القواعد اللي احنا نعيش بها في المجتمع.
4: في المجتمع اللي تقاعدت صحيح، لكن بقي الحب متاعي للطفولة، معناها أننا نرقد به نستقض به. نشوف في تلمذات معناها في المجتمع متاعي في قريتي، معناها ناس محبور في يوم التكريم اللي هم مسمين يوم التكريم في الوزارة متاعنا. التكريم يعني اللي ما جاش الأول ولا الثاني يعني متكرمش، مش معناها أني أنا ضد الأول ولا الثاني، بالعكس يعني مع الأول والثاني والمتوسط لكن يعني كيف نرسخ الفكرة هذه، الفكرة اللي هي ترسخت في العائلة، ما ننكرهاش، ما ترسخها في العائلة. أنت اليوم جبت 17 عصير ولبسة وبورتابل ودنيا، أنت كيف تولي نهار آخر كيف خوك طو نعملو لك سيقضين عليه الشخص هذاك، قضين عليه نهائيا. يعني أنت أصلا بالكلام هذاك أنت سببت كراهية ما بين الإخوة
3: وعداوة،
4: أو عداوة زادة كيف
3: تكبر بيه.
4: نطعوا شوي للحومة وللجيران، هاكا ولد عمك جي الأول وانت حد شي، ما تجي حد شي فاشل حشاك. بس صحيح عداوة وكراهية وكل شي عادني لقيت، وأن قاعدين نخسروا يا أخي الوليدات الصغار هذوك اللي نشوفوا فيه محني، سواء كان المتوسط ولا المتميز وإلا المتعثر، إنه ما أقولش ضعيف، المتعثر يا أخي، ما هم أولادنا في المستقبل، هم اللي باش نبنوا عليهم. كيفاش باش تبني على انسان انت النفسيه نتاع حطمتها له، انت الطموح نتاعك قتلت، ما عندكش حتى ادنى طموح، انت قتلت فيه حاجه اسمها اني نجم نوصل نهار من نهارات، ما نجمش نوصل، يعني بالنسبه لي هو البلاصه هذيك ولا الوظيفه هذيك ولا المركز هذاك، هذاك مخصص للشخص اللي جايب 18 جايب 19. عليه يعني كيفاش نحبه احنا، والا ولداتنا مثلا باش يمشي نهار للجامع، لا كيفاش تمشي انت للجامع، انت هاك نهار مطولة وانت تلعب وتسب وكذا، كيفاش تحب نهار من نهارات باش يولي هو المحافظ على الدين متاعه ولا الصلاة ولا كذا. اذا انطلاق من الفكرة هذه متاع الاقصاء اللي هي موجودة في المجتمع، يعني حبيت نثور وسميتها ثورة على السائد الموجود في المجتمع. وجدني الفكرة عادي للاخر، حضرت 250 قصة،
3: 250 قصة اي
4: 250 قصة اي، وعلى خاطر اني عملتها في الدار نتاعي، راني ما مشيتش
3: استقبلتهم في دارك اي،
4: ولا ما مشيتش لاي مؤسسة وما استجديتش حتى اي مسؤول ولا اي شخص، يعني الفكرة النابعة من ذاتي، وبالتالي يلزمني نطبقها، وبالتالي هكا الضيوف عندي يلزمني نكرمهم ونحسن الوفادة نتاعهم. بلغت الكلام ذا على قدر المستطاع، والخطر الكمال لله، ما نجمش نقول لك راني كرمت قرية كاملة، لكن اللي نقدر
3: اللي وصلت لهم معناتها الكل
4: اللي وصلت لهم، ركزت على الناس اللي عندها معدلات عادية اللي هي روحة النهار اللي وزعوا الكرانة، يعني راسة من لطامه الزيش لأنه خايف أنا يأكل طريحة في الدار،
3: والأسف موجود معناتها السلوكيات هذه عند العائلة متاعنا
4: موجود، هو من اللي بيوصل للعائلة باش يأكل نبزة، هذه الأولى. ثاني حاجة هو حتى الكرني ما هوش باش ينجم يوريه للدارهم، باش يحاول، هذا إذا كانت عنده الشجاعة وربما نقوله خوف ولا أي حاجة أخرى، كيفاش يوصل يوريه لدارهم يسمى به، الخطر هم مش باش يلقى، كان النبزيات، كان السخرية، كان الضرب، كان الإقصاء، واليوم ما تغداش وبيك وعليك وهذا وكذا. حاولت إني بلغت الفكرة أني باش نعمل راني التكريم للوليدات اللي ما كرمهم حد، واللي بالنسبة ليهم هم فكرة التكريم حلو.
3: أي استدعيت
4: صعب المنال. كان نقول لك الأمس، لأن هي أمس إني نفذت الفكرة، إني يعني كنت مبرمج العشرة متاع الصباح.
3: أي
4: صدقيني أغلبية الكلام ده من السبعة متاع الصباح هم موجودين حذية،
3: جاءوا على بكري معناتها،
4: وهي صدمة. لا تعرف صدمة أن الشخص هذاك بيشتعفي أنه هو رأو مش مصدق
3: اللي هو بيش يتكرر معي،
4: اللي هو باش يتكرر، اللي هو راه باش يصوروه، اللي هو راه باش يقعدوه على كرسي ويتفرهد وياكل ويشرب، ثم يعطوه منا مجموعه من الجوائز ويصوروه ويخرج معنا في مواقع التواصل.
3: يعني عايشتم حلم كانوا هما محرومين منه مجتمعيا، هكا ولا لا؟
4: معناها فيهم مثلا نقول لك اني الحلم هذا، انت هك قلتي حلم راهو عند فيهم اللي يقرا في السادسه، بمعنى ايش معناه؟ عاش الحجره هذه في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه وفي الخامسه وفي السادسه.
3: هو تو ماشي المرحله الاعداديه
4: وهو متعدي المرحله الاعداديه.
3: قداش من صغير؟ 250 صغير جاوا معناتها تلميذ وتلميذ؟
4: لا انا اعطيت اكثر من قصه، اعطيت ثلاثه واعطيت اربعه واعطيت حتى اكثر.
3: قداش العدد نتاع صغيرات هما اللي جاوا؟
4: يعني اللي جوني المره الاولى الحاضرين 50
3: تلميذ وتلميذ، هاي
4: 50 تلميذ وتلميذ. وبعتالي فيهم اللي سمع من بعد ما كملت الحفلة جوني للدار وكرمت كل واحد على حدة. يعني لا قلت لهم مش بيكم جيت ولا كمل ولا لا حتى شيء، لأنني هو كي جاي من غادي كاتي عنده ثقة في أن أخوه محمد راه باش يكرم.
3: بلا بي الفكرة التكريم كيفاش كانت؟ شربوا بحذا قهوة؟ شو عملوا بالضبط؟
4: والله يعني وفرت لهم معناها الطواول، وفرت لهم الكراسي، وفرت لهم المشروبات، البسكوي، الماء، كل شيء. أول حاجة الضيفة هي لولا الإنسان يلمك الضيفة خليه يتفرهد، خليه يأكل وخليه يشرب وكذا. وبعدها هي معناها انطلقنا في
3: المراسم،
4: مراسم
3: الجوائز.
4: بالنسبة للفرحة مش نقول لك، ربما هني 35 عام معناها تدريس عربية، التو ما لقيتش الوصف المناسب باش ننصب به فرحة الصغيرات هذوك، الفرحة اللي تشوفها في الحركات نتاعهم، الفرحة الموجودة على وجوههم، الفرحة الموجودة في الابتسامة، الفرحة الموجودة في التنقل، وهو يأكل وهو يشرب وهو يشوف فيك وهو يضحك.
3: فمش أقوى في الدنيا هذية من فرحة جبر الخواطر وانت جبرت بخطر.
4: وفيهم اللي هو معناه متحشم جدا جدا ومش مصدق أصلا الثوري في ثم، حتى اللي هو يقرأ في التحضير يجي يتكرر كيف أخوه كيف أخته وكل شيء. الحمد لله اللحظة هذيك تساوى فيها معناها جميع اللي حضروا تساووا في المكان وفي الزمان، وهذا اللي حشت به أنا في اليوم هذاك، لأنه ثم حتى اللي هو متفوق في المدرسة وجي، وطبيعي ما أنا في اللحظة هذيك ما حسستاش أنه هو راه التكريم ما هوش خاص به، بالعكس
3: كرمت كما الباهي كما المتوسط كما الضعيف، معناتها الكل
4: كرمت الناس كله، حبيتهم معناه يتساووا، لان في اللحظه هذيك شنو باش يصير؟ هو
3: احنا عايشين توا حتى في المدارس نتاعنا، معناتها انت كنت رجل تعليم سي محمد، في المدارس نتاعنا احيانا تلقى تلميذ عنده 18 معدل ما يتكرمش، وعاوي تلقى تلميذ عنده 17 مثلا تكرم. انت والمستوى نتاع القسم، احيانا قسم يكون قوي احيانا ضعيف احيانا متوسط، وصغيرات هذوكم يروحوا معناتها عندهم وجيعه في قلوبهم، يقول لك انا جبت 18 وما وصلتش باش ناخذ جائزه مثلا، انه غيري خذا ما اقل. كيما زاد قاعدين نشوفوا في النموذج وما يصير اليوم في النموذج، يخلي برشا خيبة أمل عند برشا صغيرات. معناتها هاد خلينا نخم ولا يعاودوا نخموا اليوم في إعادة تصنيف صغيرات هذوما ولا تكريم صغيرات هذوما، علاش أنا نقصي في صغير مثلا اجتهد ولا صغير؟ فما حاجات توجع بين صغيرات وتقعد بهم حتى لين تكبر، تقعد في خاطرهم يقول لك أنا كالعام مثلا اجتهدت وجبت معدل به وما كرمونيش وغيري كرموه، وكان ندخل فك السيناريوهات هذيك، ولا في الولايه الفلانيه انا جبت 14 وما خلطتش على نموذجي، لكن في الولايه الاخرى فما نقص وخلط لي جاب 14. معناتها فما حاجات قاعده تصير احنا تو بين صغيراتنا، ربما النتائج نتاعها ما نشوفوهاش مباشره، لكن راهي تقعد في قلوب الصغار هذوكم وتكبر معاهم.
4: المسؤوليه هذه بالنسبه لي يعني معناها ماهيش شكر على المدرسه ولا هاي، لا، المسؤوليه تتحملها العائله اولا، وتتحملها المجتمع ثانيا، وتتحملها زاده كيف المدرسه. الاحتواء الاول يلزم يصير من العائله. المفروض ان اللي يهمك في صغيرك، لو كان تحب انت يطلع لك صغيرك قوي شخصيه، اللي يهمك فيه هو التكوين نتاعها، لعمرها لو كان في 19 ولا 18 معناها
3: راهي
4: تمثل معناها مكانه في المجتمع وتمييز ولا تميز زاد بالنسبة للوليدات الأخرين. أنا نمشوا للإدارات يا أخي، ما نلقوش موظفين كانوا في يوم من الأيام من المتوسطين ولا المتعسرين موجودين. عادي للأخر. أما أنك أنت عارش قلت لك إني ركز مليح على العائلة، تجي أنت كان هذا جايب 18 وجايب لك شهادة تفرح به وتعنها وتبوسه وتشريله وتعمله، والآخر معناها لا تفرح به ولا تضحك له وتمزه وتعمله كذا، كيفاش يا أخي نحب نعرف قداش يحب لك من عام في المستقبل باش الشخصية متاع ولدك تعاود تبنه تعاوده. ما نحكيش أنه هو باش يوصل معناها أنه هو باش يرجع باش يكون معناها شخص عادي تعاود تبنه. بعدين نزيدوا نمشوا حني للمدرسة معناها نزيد نلقوا معناها التكريم والحوايج هذاتي خاصة فقط إلا بمن تميز معناها في الحصول على عدد.
3: حتى كي ساعات بين تميز وتميز فما مشكلة. عبد اللطيف بن نصر يقول لك أنا بنتي جبت 19 معدل وما تكرمتش، فله يعني فما حتى في التكريمات عنا مشكل كبير باش. حبيت نشكرك جزيل الشكر على المبادرة هذية وعلى جبر الخواطر متاع الصغيرات هذوما، وأكيد جدا مش باش ينساو هالمبادرة هذية ومش باش ينساو وش عملت معاهم سي محمد، وربما رممت في أنفسهم برشا حاجات كانت منكسرة ولا برشا حاجات كانت تحز في أنفسهم ولا برشا وجاعة كانوا يحسوها. إن شاء الله يا رب يشوفهم في أعلى المراتب، وإن شاء الله تكون هذية معناتها منطلق بالنسبة ليهم هما باش نقولوا احنا معناتها يحبوا القراية ويجتهدوا ويكونوا ربما معناتها السنوات الجاية تكون عندهم معدلات ما أفضل. وحابين أقول لك رهنا اليوم راه المعدل عنده تدور حتى في التوجيه وفي أنه شنو نقرأ وشنو نتخصص في المستقبل. شكرا سي محمد بن القاسم العزي معلم متقاعد صاحب مبادرة كان معنا مباشرة من زريق من كتانة من ولاية جابس. احنا وصلين معكم مشوارنا. مرحبا. وضعية صعبة للمركز الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة، قائد بالمركز باش يكون حاضر معنا تتشفيت في انبوكس نحكي معاه على وضعية مركز التخييم الكشفي للتدريب والتخييم باللوزة وش يتوجه بنداء.
5: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
0: Vivez l'été autrement.
1: ديوان FM.
0: ديوان FM. Wake up وخلي الانرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: وضعية صعبة للمركز الكشفي للتدريب وتخييم بلوزة، ضيفنا في المباشر نستقبلوه ونحكيه معه أكثر تفاصيله.
2: إنبوكس
1: قيادي بفوج اللوزة للكشافة التونسية بجهة تسفيقس القائد أنيس العالمي. مرحبا بك قائد، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا مدام هدى، بارك الله فيك على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا،
3: وتحية لكل المستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات ديوانا فهم.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. قائد مركز الكشف للتدريب والتخييم، سنوات من الستينات تقريبا عمر المركز هدايا، لكن يوم نشوفه في تصويرة ماهيش مزيانة، هات ناخذوا فكرة على المركز وشنية الصعوبات اللي مر بها.
3: عايشك مدام هدى، لو تسمح نحب نعطيك فكرة بسيطة على فوج اللوزة. بطبيعة الحال فوج اللوزة هو من تأسيس سنة 1955، ما شاء الله تقريبا 71 سنة مع تعداو على منه تأسيس الفوج. أكيد أنه تعداو به العديد من الأجيال، القادة والشباب والأطفال إلى آخره. وبطبيعة الحال كمنظمة كشفية فوج اللوزة كان يواكب في جميع الأنشطة، سواء كانت المحلية أو الجهوية أو الوطنية، وفيها حتى بعض الأنشطة العربية أو العالمية. يعني بطبيعة الحال القيادات اللي موجودة في فوج اللوزة على مر السنين كان عندها دور كبير تجاه الشباب، تجاه الأطفال، تجاه الوطن بطبيعة الحال، وخاصة وقت اللي نقول شباب اللوزة اللي هما معناها بطبيعة الحال لي مويان دو بليزير في منطقة كما اللوزة تقريبا شبه منعدمة.
1: يعني الكشافة هي الملاذ الوحيد متاع صغيرات الغادي،
3: تقريبا الكشافة هي الملاذ الوحيد، يعني ما بدون ما غير ما نستثني الجمعية متاع الكرة مستقبل رياضي باللوزة، تحية ليهم بطبيعة الحال، وبعض الجمعيات اللي هي موجودة في اللوزة. لكن بصراحة انه الشباب بحكم كون فوج اللوزة من اقدم الجمعيات الموجودة واللي تربوا عليها، ونقولوا احنا حلوا عينيهم على الكشافة، الناس كل تعرف الكشافة وناس كل جيل الكشافة.
1: لا باي، هالكشافة هذية اللي هي الحضن متاع الشباب متاعنا وصغيرات متاعنا في اللوزة، اليوم جملة من المشاكل وجملة من الصعوبات، شنو اللي قاعد يصير؟ هيفا نجم حطنا شوية صور حتى في اللايف باش نشوف الوضعية متاع مركز التخييم هكا ولا لا، شنو بالضبط؟ شنو مطلوب وشكون يوم ينجم يعاون هالمركز الكشفي للتدريب والتخييم باش يعاود يكون نقطة مضيئة في المنطقة؟
3: إن شاء الله. بالنسبة للمركز التخييم قبل راهو كان في وضعية طيبة،
1: كانت مركز التخييم هما تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة هكا ولا؟
3: هما فما اللي موجود اللي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وفما اللي هما تحت إشراف الكشافة التونسية. وإحنا قيادة عامة.
1: فوالا، هاي هذا تبعكم أنتم في الكشافة التونسية؟
3: تابعنا في الكشافة التونسية. دونك قلت لك قبل كانوا يجيو جمعيات ويصير في تربصات نتاع جمعيات وجمعيات المسرح وجمعيات الرياضية، وكانت برشا أفواج بحق عليها من الجمهورية التونسية يجيو، وحتى أفواج يعني من تبين جهة تسفاقس، وعندنا أفواج زادة اللي هي من الجزائر ومن ليبيا الشقيقة يجيو يخيموا. تقول لي أنت علاش؟ على خاطر لسبب بسيط، موقع نتاع النادي موقع استراتيجي وجميل جدا جدا جدا. يعني وقت اللي نقول مركز كشفي اللوزة اللي هو يبعد حوالي 15 او 20 متر على شاطئ البحر،
1: معناها ما نقولوا بي دون لو هكا ولا
3: بالضبط، معناها ورانا غابة وقدامنا بحر. واصلا هو كبلان، سامحني في الكلمة، يعني جميل جدا، معناه يستطاب فيه العيش. ذاك علاش معناه كما قلت لك برشا جمعيات،
1: موقع استراتيجي معناته جميل.
3: جميل جدا.
1: علاش وصلنا للوضعية هذي؟
3: والله قايدة هدى، أنا أقول لك قايدة هدى، مش
1: أنا بنت الكشافة، فوالا حتى أنا بنت الكشافة التونسية، فوالا.
3: مرحبا
1: بك، عايش، كيف فضلك؟
3: باش نرجع بالحديث ونقول اللي فوج اللوزة بحال إمكانياته مش كبيرة برشا. دونك الامكانيات اللي احنا نجم نوفروها راهي نوفروها للاطفال للنشاط تاع الاطفال. مع العلم كونوا رانا عندنا شباب اللي هما من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، تبنيناهم على مسؤولياتنا وعلى مسؤولياتنا، وعندنا الشباب اللي هم عندهم بعض الحالات الاجتماعية داخل الأسرة نتاعهم أو حتى خارج الأسرة نتاعهم بطبيعة الحال، كل نفقاتهم وكل مستلزمات الأنشطة نتاعهم بطبيعة الحال هذيك عندنا احنا ما هيش مزيئة أكيد جدا. لكن وقت اللي احنا مش نحكيه على إعادة صيانة مركز كشفي اللي بطبيعة الحال أول مشكلة فيه هي الرطوبة بحكم أنه قريب البحر، يعني مشتري فيها تكاليف بعضها شوي صراحة. نشكر الأولياء، نشكر أهالي اللوزة الكل اللي كل إنسان قدير وقدره، كل إنسان يحاول إنه يدعمنا في الأنشطة نتاعنا، مع العلم إنه أنشطنا راهي بارزة برشا على مستوى جهوي، وحتى عندنا أنشطة بالعلاقة مع الهلال الأحمر أو مع بلدية الصفاقس، لكن ما نجموش معناها إن إحنا ناخذ على عاتقنا صيانة النادي كما قلت لك اللي هو يتكلف معناها.
1: معناتها أبناء أبناء أبناء الصفاقس اللي يسمعوا فينا الكل، أبناء الكشافة، الناس اللي عندها تؤمن وتعرف جيدا شو معناها كشافة تونسية، مواطنينا بالخارج في اللوزة في بطرية في جبنيانة في الحنشة في كل المعتمديات متاع الصفاقس اللي يسمعوا فينا وينجموا يمدوا يد المساعدة لهالمركز هذايا باش نقوموا بالصيانة متاعو ويرجع معناتها منارة مضيئة في المنطقة ويرجع متنفس لصغيرات هذوكم ويرجع معناتها بلاصه يجوها الشباب نتاعنا وصغيراتنا من كل مناطق الجمهوريه وينجموا يخيموا الغادي ويتعلموا المبادئ نتاع الكشافه التونسيه. لازمنا نحطوا اليد في اليد باش نتعاونوا ونرجعوا هالمناره هذيا معناتها في احسن في احسن وضع. نداء نسوقوه من المنبر هذايا لكل الناس اللي تسمع فينا باش نحطوا اليد في اليد ونعاونوا الكشافه في اللوزه باش نعاودوا معناتها ناهلوا هالمركز هذايا ويولي في اجمل تصويره وما نشوفوش الصور هذيا اللي انا قاعده نعرض فيها توا في المباشر وقلبي يوجع فيا معناتها خاطر نشوف الوضعيه هكا في بلاصه جميله وجميله جدا. لو كان جيت في بلاد اخرى راه الناس كل معناتها تكاتفت وحط اليد في اليد وتجري وبشط ما نعرف اذا توين سيديهم راهي معناتها كريمه قلوبهم كبيره وان شاء الله معناتها نحطوا اليد في اليد باش نرجعوا هالمركز التخييم هذايا والاصطياف الى اجمل حله هكا ولا لا؟ قايد تسمع فيا؟
3: نسمع فيك. هذاك هو المنام تاعنا، واحنا كيف نجد كل انسان ينجم يعاوننا وينجم يقدم يد المساعده هو راهو لسبب ممكن احنا ما حكيناش فيه، كون الاطفال وقت اللي ما يجيوش للنادي احنا بطبيعة الحال ما نجموش نستقبلوهم في وضعيه كما نحفظش كرامتهم.
1: واضح
3: اكيد جدا. يعني مصيرهم شنو مش يكون؟ مصير مش يكون يا الشارع يا المقهى. ولهذا كل انسان يسمع فينا ماذا بينا يعاوننا، ونحب نقول حاجه، حتى ولو انسان يحب يجي يشوف نشاطنا ويجي يشوف وليداتنا ويجي يشوف تجهيزاتنا اللي بحق ماشيه وتتضر معناها من الرطوبه معناها ومن جراء ما خلفت الرطوبه في على السيسان وعلى النادي بصفه عامه. يعني ممكن احنا ان شاء الله سيده هدى ان شاء الله كل انسان يسمعنا سواء انسان مقاول او انسان عنده مصرف تجهيز او انسان اللي هو متيسر ان شاء الله ربي يزيدهم وربي يوسع رزق الناس الكل وماذا بينا
1: يعاون فوالا يمد يد المساعده للهدايا. نتبعوا معاكم ان شاء الله قايده كل جدا فوالا لتونس ومستقبل صغيراتنا ان شاء الله. شكرا القايده نيسه العلوي قيادي بفوز اللوزه الكشافه التونسيه بجهه صفاقس، شكرا على التدخل معنا ونستناو معناتها ان شاء الله تفاعل التوانسه في هذا الموضوع. نحكيوا على تراجع في انتاج اللحوم، سعر النعجه يتضاعف 8 مرات، غرفه مربي الماشيه تعلق على الارقام هذيا اللي عندنا عليها ديوان تربيه الماشيه في بلادنا.
2: اسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فودكم.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. منك نسمع منك نسمع.
2: متواصلين مع بعضنا حسب الأرقام اللي أعلنها ديوان تربية المشية. تراجع في إنتاج اللحوم وأسعار النعجة تضاعف 8 مرات من 2010 حتى إلى حدود اليوم. نحكي في الموضوع وتفاصيله مع ضيفنا نستقبله في المباشر. ضيفنا رئيس النقابة الجهوية الفلاحين ببنزرت عضو الغرفة الوطنية لمربية المشية سيد عماد وعذور. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء النور.
3: مساء النور مدام هدى، مساء النور لكل المستمعين ديوان فام.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. سي عماد، أرقام تضاعف معناتها الأسعار وهذا معناتها حسيناه حتى في الـ في الـ في, الـ في المناسبات وفي الأعياد، وتراجع في إنتاج اللحوم لأنه فعلا تراجع في القطيع حكا ولا لا. ماذا بعد الأرقام هذه الساعة كانت منتظرة وغير منتظرة، وشنو الحلول حتى أنه نرجعوا معناتها يكون عنا القطيع متاعنا ونرجعوا الأسعار تكون مستقرة وفي متناول للمواطن ويكون عندنا انتاج نتاع لحوم يعدل السوق التونسيه؟
3: شكرا مدام هدى. هو حقيقه الامر يعني التقييم جاء متاخر برشا. تقييم الواقع القطاع تربيه الماشيه بصفه عامه، نحكيوا على العلوش وعلى النعجه وعلى البقره، هذا كله راهو تقييم جاء متاخر اكثر من 16 سنه في مده زمنيه كبيره. قعدنا باش نعرفوا النقايص اللي صايره في قطاع تربيه الماشيه اليوم، وقت اللي العديد وكمنظمة كنقابة تونسية الفلاحين نبهنا للتراجع هذايا والارتفاع اللي موجود في كل مدخلات الانتاج، واللي عطل لأنه القطيع يستمر بالطريقة هذه. أنا نعطيك أرقام حتى أنه أسعار البيع اللحم العلوش في سنة 2010 كانت ب 14 دينار ضعفت 5 مرات، توا كيف البقري كان ب 12 دينار ضعف 5 مرات، وهذه أرقام تدل أنه اليوم خذينا فترة زمنية طويلة. وعادة يعني يلزم اليوم تكون المتابعة حينية القطيع التونسي والإشكاليات اللي صايرة فيه، باش ما نضيعوش قطيعنا، باش ما نضيعوش المربين متاعنا، زادة باش نحافظوا على القدرة الشرائية متاع المستهلك التونسي اللي هو يعتبر يعني الطرف المقابل لنا كمربين. هذا اليوم اذا المستهلك التونسي مش قاعد يستهلك رانا احنا بيدنا باش نذيعوا. كنت نقرا في التقارير نتاع ديوان تربيه الماشيه، تعرفوا الاسباب عده وكنا تطرقنا لها في برامجكم على ديوان فان، منها ذبح العشوائي للانثى، منها تكاليف الانتاج، منها هذا الكل. ولكن قدم ديوان تربيه الماشيه حلول، يقول من هنا ل 2030 نحبوا نرجعوا القطيع. القطيع التونسي يرجع بالأسباب اللي ذكرها، ذكر عدة أسباب، منها النقل، منها ارتفاع الكلفة، منها هذايا يلزم اليوم نراجعوها، يلزم نكفوا المناطق الأعلاف وين تتمركز، نكفوا في الانتاج متاعنا المحلي متاع الأعلاف باش نخفضوا في كلفة الانتاج. لكن السبب الرئيسي اليوم تجاهله الديوان اللي هو تسعيره نتاع الحليب اللي ما زادتش. اليوم نعرفوا الارتباط الكلي في اللحوم الحمراء، كي نقولوا اللحوم الحمراء نحكيوا على الحمل البقر اللي هو في تسعيرته في 48 حتى 50 دينار قاعد يتباع بالتفصيل. اليوم اذا اليوم ما عالجناش الاشكال نتاع تسعيره الحليب اللي هي هربت المربين وهربتهم على انهم يستثمروا في قطاع تربيه الماشيه، ما يظل مشينا جانبنا الحقيقه وجانبنا الواقع في تشخيصنا ولا في إصلاحنا للمنظومة. إذا مش نقعدوا يا أخي، حتى كان اليوم كثرنا في البذور ولا كثرنا في الزراعات العلفية، الكيلو الفصخ ليه من 2010 لتو المتر مكعب مال يسقي به الفلاح غليه، زاد في تعريفته الأدوية غليت، يعني ما هوش معناها اليوم الشيء قعد رخيص وإحنا باش نعودوا نرجعوه كما كان تو تقعد التكلفة هي بيدة. لذلك اليوم احنا كنا ننتظر
2: على مراجعة منظومات الانتاج اليوم في بلادنا وتوجه نحو الفلاحة هذوما اللي دعمهم على مستوى الانتاج باش نجموا نصلحوا هكا ولا
3: هي هو هو هو أول حاجة هو يمشي للسبب الرئيسي. السبب الرئيسي في مغادرة منظومات الإنتاج. الكلفة الإنتاج وتسعيرة البيع بصفة عامة. اليوم إذا وكذلك اليوم زاد يلزمنا نحكيه في واقع جديد اللي هو الدعم والمدعم. نحكيه على أعلاف المدعمة. لازم تمشي المستحقية هذية. إذا اليوم مازلنا فما تلاعب بالملف هذية اللي يرتزق منه آلاف المربين وصغار المربين اللي تعتمد عليهم تربية الماشية. اليوم زاد كيف كيف ما نجموش نقدمه بالقطاع هذا. صحيح أنا حسب الانترفال يعني حسب اللي حطوه من 2026-2030 فترة باهية، لأن حسيتها أن الدولة التونسية تحب تعتمد على الموارد متاحة، ما هيش تحب تعتمد على إعادة تكوين القطيع بالاستيراد وإلا باستيراد الأنصة، تحب تقعد 4 سنين وتكون القطيع متاح. زاد يلزم اليوم تمركز القطيع التونسي، خاطر اليوم إذا مش نرجع الأخطاء متاعنا والقطيع خاصة من الأبقار الحلوب، إذا اليوم القطيع ما يكونش في المناطق اللي فيها الأمطار بكثافة والإخفضار بكثافة راهي الكلفة باش تتضعف، رانا باش نخسروا فلوس في الزيت. اليوم نعاودوا نرجعوا القطيع في مراكز الإنتاج متاعه الأصلية اللي هي تتماشى معاه، وبعد كي نحبوا ان نوسعوا في المناطق نتاعه وفي تكثيفه في مناطق الجمهورية التونسية، وهذا من حق كل مربي ميسالش. اما ان نبداو بالانطلاقة خاطئة في في في موقع القطيع يعني في مناطق ما فيهاش امطار كثيرة. فهمتني مادام هداش نحب نقول يعني اذا اليوم الامطار معلاش نعذب في القطيع ونحط فيه في الوسط ولا في الجنوب وقت اللي ما فماش كميات متاع أمطار وما فماش إخضرار وما فماش كلفة تنقص على المربي التونسي.
2: معناتها تحكي على خارطة فلاحية، إعادة توزيع الخارطة الفلاحية هودي هكا ولا لا؟
3: في إعادة القطيع، خاطر لازم تمركز صحيح للقطيع باش نعاودوا بالمكونات الجديدة اللي طرحناها نعاودوا نبنيوه القطيع.
2: واضح. المرة إن شاء الله نحاولوا ناخذ زاوية من الزوايا لأنه موضوع جدا موضوع مهم جدا ونبني وزاد موضوع مهم جدا. سي عماد وعذور شكرا على كل المقترحات اللي تقدمت بها. رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت تعود الغرفة الوطنية لمربية الماشية، شكرا لك يعطيك ألف صحة. احنا مصلين معكم مشوارنا، بعد شوية نحكي على الطقس لكن قبل ذي نحكي على سويسة.
0: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس مع

0: منك نسمع منك نسمع.
1: جاءوا نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال السواس، التظاهرة لتجمع بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها قرى الأطفال السواس لفائدة أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة. الهدف هو دعم النمو النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. المخيم من تأطير طلبة سفراء متطوعين ويعتمد على أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والتثقيف مع التركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز روح التعاون والانخراط الاجتماعي. نذكركم لتجمو تساهموا في دعم قرى الأطفال سواس بمستواصل رسالتها النبيلة ودخلوا على www.sosv.in وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا كلموهم على الرقم 58 371 0 02.
2: تسمعوا ديوان فيلم إلى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: فودكم. ألو أنفو،
1: هل هناك موجة حر قادمة الأسبوع القادم؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله مع الأستاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة. مساء الفل.
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين الذي ونفهم
1: باش تسخن. جايتنا موجة حر ذي سوال متاع توينس الكل على ليغيزو سوسيو أستاذ عامر بحبة بعد التحذيرات وغيره وغيره، ناخذ الصحيح من عندك.
2: أكيد باش تسخن، هذا مؤكد، وخاصة نحن توا منذ بداية الصيف تقريبا عشنا أوضاع عادية جدا، حرارة كانت تقريب صيفية عادية حول المعادلات وحتى أقل من المعادلات خلال بعض الأيام أو أعلى بقليل، ولكن باش يكون فما ارتفاع تدريجي للحرارة الأيام القادمة، ممكن خاصة نهار الخميس نهار الجمعة كل مرة باش نزيدوا درجة اثنين، نهار الحد إن شاء الله باش تكون على ما ظن نهار 11 تقريب جويلية، حتى من نهار 10 جويلية ممكن من نهار السبت نهار الأحد باش تبدا الأجواء تسخن أكثر، باش نبلغوا 40 درجة، باش نتجاوزوا 40 درجة في جنوب تونس، في توزر وكبلي ممكن نجم نسجلوا حتى في آخر هذا الأسبوع حتى ممكن 42 درجة وربما حتى 43 درجة. مع أستاذ هدى إجابة على سؤالك، الأسبوع القادم باش يكون حار، باقي مازال مش مؤكد موجة حر ولا لا، باش نقول لكم علاش، هو فما ارتفاع باش يكون ملحوظ للحرارة، عدة ولايات تونسية باش تسجل حرارة نجم نقوله من نهار لحد والأيام الموالية، خاصة الأسبوع الموالي باش يكون فما حرارة أربعينية في عدة ولايات تونسية، في عدة ولايات تونسية، ولكن هل أنه باش نسجلوا موجة حر ولا هذا مازال مش مؤكد. علاش؟ خاطر موجة الحر يعني لازمها تكون أول حاجة الأيام يعني متواصلة مسترسلة، الحرارة تكون في النهار خاصة برشا وحتى في الليل تكون حتى فما حرارة في الليل، وخاطر ربما حسب بعض النماذج ربما نعيش بعض الأيام الحارة ثم نعيش يوم أو يومين عادي ثم تعود الحرارة، دونك إذا كان تتكسر الموجة هكية بين ظفرين دونك ما نجموش نطلقوا عليها موجة، خاطر لازم تكون فما أيام متواصلة. ولكن المؤكد اللي منهار لحد هذايا الى نهايه يعني ظالي كان من اشغال في الدات نهار 11 ولا او على ما اظن يوم 11
1: لحد شي يجي هو هاي قل لحد قداش في الشهر نهار لحد 12
2: ولا من 12 عموم الفتره بتاع 12 الى غايه 20 كل فتره كي الاسبوع هكايا او حتى اكثر حتى من اسبوع ربما 8 ايام عموما باش تكون حاره، يعني باش نسجلوا حراره مرتفعه خلال عده ايام، مش بالضروره الكل، ومش زاد بالضروره في كل المناطق، ربما بعض المناطق تكون فيها يوم او يومين حارين والبقيه ايام يعني حراره عاديه كما جهه نابل مثلا، ولكن الحراره باش تكون راهي موجوده في جنوب تونس وفي وسط تونس وحتى في شمال تونس، وحتى في شمال تونس في ولايات جندوب وباجه وبنزرت ومنطقه حوض مجرد معروفه ديما تسخن خاصه في الصيف. دونك مؤكد الارتفاع الملحوظ للحراره، كما قلت مازال مش مؤكد لانه باش نعيشوا ايام مسترسله حاره، يعني مثلا 7 ايام ورا بعضهم، والا باش تكون مثلا نعيشوا لحد 2 3 حارين ربما تنخفض الحراره نهار الاربعاء الخميس ثم تعود الارتفاع مره اخرى في النصف الثاني من الاسبوع القادم، باش نجموا نطلقوا عليها يعني موجه حر، ولكن المؤكد اللي باش يكون فما
1: مقبلون ارتفاع على فتره حاره الفتره القادمه. نعم. نجموا نقولوا موجه حر ولا مش موجه حر مازلنا ما نجموش نعرفوا، اما الفتره هي حاره ما بين 12 و20 هكا ولا لا،
2: ولا حاره ومش حاره نتاع 37 درجه، لانه حتى الفتره الماضيه عشنا بعض
1: فوق ال 40 درجه
2: موجه حاره، المره هذه 40 يعني باش نسجلوا في عده ولايات تونسيه حراره نتاع 40 و41 و42 و43 درجه، وربما حتى اكثر، ربما حتى اكثر في انتظار التاكيد طبعا، على الاقل يعني نهار السبت ولا حد المؤكد اللي 40 وشويه 40 41 ربما 42 حتى 42 في الصحراء فقط يعني جنوب الغربي توزر كبلي. الأسبوع القادم كما قلنا ربما ولايات أخرى تدخل على الخط في الحرارة الأربعينية، وربما نسجلوا أكثر من 40 درجة في عدة ولايات، ولكن الحقيقة ما عناش 50 أو 49 أو 48 أو حتى 47 درجة. مبدئيا إلى حد توقعات اليوم مازلت مش متوقع، ولكن ال 45 نجم نوصلوا لها الأسبوع القادم في بعض الولايات في بعض الأيام، مش الفترة الكل ومش زاد الولايات الكل. دونك هذا المتوقع أستاذ هدى،
1: وطبعا على الحرارة.
2: أي هذا على الحرارة، كل ما نتقدم طبعا توضح أكثر الصورة، ولكن مؤكد فترة حارة إن شاء الله.
1: توقعات النماذج، أنا نحب نجري بك شوية. توقعات النماذج متوسطة المدى، النموذج الأوروبي اللي يخرج نهار 5، شعطانا للأيام القادمة ومعتها جويلية أوت سبتمبر خريف على بكري أمطار، شنو بالضبط معتها أستاذ عمرو؟
2: بالنسبة على مستوى الحرارة ديجا حكينا على جويلية، على جزء كبير من جويلية عشنا أيام، 10 أيام الأولى كانت عادية حتى النهار 9 تقريبا عادية، الأيام ذي الماضي الكل فما ديجا نسمات باردة الناس كلها حظتوا، 10 أيام السنين كنا تو نحكيوا عليهم باش يكونوا حارين في انتظار تأكيد موجة الحر من عدمها، ولكن فترة باش تكون حارة. ال10 أيام الأخيرة مازلت مش واضحة، ربما نعيش وزادة خلالها بعض الأيام الحارة، هل أنه باش تكون فما موجة أخرى ولا مازال مش مؤكد، ولكن عموما النموذج الأوروبي متوسط المدى يضع حرارة أعلى من المعدلات زادة حتى خلال ال10 أيام الأخيرة من شهر جويلية، أما ربما تكون أقل من ال10 أيام، قلت ربما. بالنسبة للأوت تقريبا الوضعية حرارة أعلى من المعدلات زادة بقليل، مع ربما الأيام الأولى من أوت تكون حرارة عادية، ثم ممكن نشهد يعني ارتفاع في درجات الحرارة. أما عموما النماذج العددية تضع شهر أوت حرارة أعلى من المعدلات بقليل، مش بضرورة باش نسجلوا موجة حر كبيرة أو تاريخية أو قوية، أما نجم نعيشوا يعني أيام فيها حرارة أربعينية ربما كما الوضعية متاع شهر جويلية. بالنسبة على مستوى الأمطار، شهر جويلية تقريبا باش يكون دون أمطار من حين إلى آخر، الأمطار الخفيفة هي كما اليوم مثلا نجم نسجلوا بعض الأمطار في ولايات القسرين وجنوب وحتى قفصة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس تكون محلية جدا من حين إلى آخر، ربما اليوم ممكن زاد حتى خلال منتصف جويلية أو آخر جويلية، ولكن أمطار محلية جدا. أما عموم الأمطار دون المعدلات، وهي معدلات جويلية عموما راهي ضعيفة برشا، خاطر جويلية هو أكثر شهر جفاف في تونس. الأهم أستاذ هدى هي أشهر يعني أوت وأكتوبر وسبتمبر وأكتوبر، يعني من المتوقع حسب النماذج باش تكون بداية خريف مبكرة. شهر أوت خاصة النصف الثاني منه ربما يكون ممطر مع أمطار الحمل الحراري والتضاريس وغسلت النوادر، ربما نسجلوا أمطار يعني غزيرة في عدة ولايات تونسية شمالية ووسطى وعلى المرتفعات الغربية. شهر سبتمبر وأكتوبر النماذج العددية ديجا منذ شهر ماي ومنذ شهر جوان وحتى من أفريل ومن ماي من جوان، يعني آخر التوقعات والتوقعات متاع جويلية متاع توا تضع خريف يعني سبتمبر ممطر، ربما حتى ممطر باش ما نسخوش برشا الأحداث باش نقول ممطر جدا، ولكن في الحقيقة تضع ألوان متاع أمطار أعلى من المعدلات، منخفضات جوية. سبتمبر وأكتوبر زوج، هو من المعروف في تاريخ تونس وأنه سبتمبر وأكتوبر تشهد عادة أمطار غزيرة في حال نزول منخفضات جوية وتتشكل حتى السيول إلى آخره، مش توا باش تحكيو على السيول، ولكن نقدم فقط التوقعات النماذج اللي هي رأي أفكار عامة، ما نعطيش تفاصيل في أنا نهار ولا قداش الكمية ولا في أنا منطقة، ولكن عموما فترة ممطرة سبتمبر وأكتوبر في تونس طبعا ان شاء الله ناكدوها
1: كي تقرب اكثر المده اكيد
2: تكون حاسمه، خاطر وقتها باش يكونوا قربنا برشا النصف اوت الثاني وسبتمبر اكتوبر تكون حاسمه ان شاء الله، تكون فكره اوضح على توقعات اخر الصيف وبدايه الخريف ان شاء الله.
1: باهي 30 ثانيه خاطر الوقت وفاء. بركان اتنا غاز ثاني اكسيد الكربون اللي قاعد يخرج فيه البركان هذا ينجم ياثر على تونس وعلى ليبيا ولا لا؟
2: الذروة متاع يعني متاع الغازات هذه كانت يوم أمس والليلة الماضية، والغازات هذه موجودة في الغلاف الجوي مش على سطح الأرض، يعني على ارتفاع زوج 3-4-5 كيلومتر، وتلاشت هذه الغازات، واليوم نورمالمون اليوم وحتى غدوة يعني الكونسنتراسيون متاعها في الغلاف الجوي ضعيفة برشا، ما فماش حتى أي خطر، ما فماش حتى أي مشكل. وعلاش هذه الغازات جات لتونس وليبيا نوضحوا، لأنه بركان منذ 3-4 أيام عامل ثوران، ديجا عملت حتى فيديو الليلة الماضية تنجم تلقاو بعض الصور يعني
1: بتاريخ صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ
2: ولا على صفحة المرصد، وتلقاو حتى الصور نتاع الدخان ونتاع الغازات كيفاش خارجة. ما تنساوش اللي أمس ولامس فما تيارات شمالية نسميتها كي المعتدلة المنعشة الباردة الشرقية والشمالية الشرقية، دونك تجينا من إيطاليا ومن شمال المتوسط، هذاك علاش تيارات كي الهوائية والرياح هي اللي جابت لنا الغازات هكية، ولكن الحمد لله الغازات موجودة في الغلاف الجوي، الكونسنتراسيون تاعها تقريبا متوسطة وذي أمس وزيد اليوم قاعدة تتلاشى، دونك ما فماش حتى
1: الحمد لله.
2: الاثر وراه هذا وقع قبل برشا مرات، راهو مش اول مره، وبرشا مرات جانا الغاز هذا لتونس وليبيا وحتى ربما ما حكيناش عليه لانه معناتها ما فماش تاثيرات مباشره على سطح الارض.
1: شكرا بفضلك، شكرا على كل

0: عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا حقه.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
5: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
6: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
5: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
7: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
8: مع متزر ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
7: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
8: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
9: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويليا 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي.ان، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان فام، مع السلامة. مؤسسة فيدا تدعو جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. ومؤسسة فيدا توضح في بلاغ أن هذا الإجراء يشمل الجرحى الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدنية المستمر، وأكدت أنه يتعين على المعنيين إيداع ملفاتهم مباشرة بمكتب الاستقبال أو إرسالها عبر البريد مضمون الوصول في ظرف مغلق يحمل عبارة خاص بالجراية التكميلية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ البلاغ، ويتكون الملف المطلوب أساسا من شهادة عمل أو معرف جبائي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إرشادات إلى جانب الهوية البريدية أو البنكية. رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية محمد لطفي بن يدر يقول في تصريح لديوان فام خلال ندوة صحفية عقدتها الغرفة اليوم، يقول إن القطاع يمر بأزمة مالية تعود أساسا إلى تأخر خلاص مستحقات المؤسسات لدى الهياكل الاستشفائية العمومية، وهو ما خلف تداعيات وصفها بالخطيرة، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان خلاص مستحقات المؤسسات والمحافظة على استمرارية تزويد المؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية.
3: هو مشكلة بعد نتعامل مع الكلام، احنا ما عندناش حتى مشكلة مع الكلام وماناش متقاعدين مع الكلام، احنا موزعين امن والصيانة وتصليح المعدات الطبية الفيزافي اكثر حد نتعامل معاه هو المؤسسات الاستشفائية بتاع الصحة العمومية. الازمة الخانقة اللي وصلنا لها تفاقم تأخير في الخلاص، ديون من 2025 اليوم ما عندناش السلعة باش نزودوا المستشفيات. احنا وصلنا 2020 مش خالصين، 6 سنين مش كل، أنا بعض الفاتورات 2020 مش خالصين، 2025 براتيكمان مش خالص كله. السكتور هذايا معمول من شركات متوسطة وصغرى، شركات متوسطة وصغرى هذه متحملش معناها الضائقة المالية هذه. أنا اليوم أنت تصور شركة صغيرة تسير وزارة الصحة الشيف الدفاير بتاعها متاع عام كامل سنة عام 2006

0: 20 من جانفي حتى لليوم ما عادش قاعدة تبيع، قاعدة تلم في الديون متاعها نهار كامل من دور وسبيطارات.
1: مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم تداول في مستهل أشغاله بخصوص التقرير التأليفي لكافة اللجان القارة حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وقرر إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد غد الخميس 9 جويلية. كما قرر مكتب المجلس إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعيات إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات، وإحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها إلى لجنة التشريع العام مع إحالة 129 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. على صعيد دولي، وزير خارجية الاحتلال الصهيوني يعلن أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع القادم. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دعا الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع الاحتلال برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم، ويعارضه في ذلك حزب الله. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت اليوم لأضرار بالقرب من مضيق هرمز عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي خلال الليل. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع زميل كريم مقني.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بأخبار الميركاتو. النادي الرياضي الصفاقسيون إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي غايت الصغير في صفقة انتقال حر، عقد يمتد لمدة زوز مواسم في انتظار تعزيز الرصيد البشري بلاعبين اخرين قبل انطلاق الموسم. الصغير يباشر تدريباته مع المجموعه من المفترض 12 او 13 اوت انطلاق التحضيرات الموسم الجديد بعد استكمال جميع الاجراءات الاداريه المتعلقه بالانتقاله. النادي الافريقي تعاقد زياده مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي معتزل الزدام. الزدام امضى عقد مع النادي الافريقي لمده سنتين يتواصل الى جوان 2028. الزدام عنده عدة تجارب خارجية مش فقط في تونس، كما فلاميرا لادفي، المصري البورسعيدي، مودرن سبور، أربيل والشرطة العراقية. لجنة فضل النزاعات في الاتحاد المونستيري تصدر بلاغ اليوم متأكد فيه تدخلها لتحويل المبلغ المتخلد لفائدة اللاعب لقمان جيلمور 35 ألف دينار قبل يوم من انتهاء الأجل القانوني وتفاديا لتبعات فسخ العقد. من جانب واحد التبعات هذه كانت تخلي الاتحاد المونستيري يدفع مبلغ قيمته 210 مليون كاملين. راقي العويني يلعب اليوم الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال اوروبا العشيه مع نادي ريغالا لاتفي. العويني واجه نادي ارارات الارميني انطلاقا من 5 متاع العشيه في ارمينيا. مباراه الاياب من المنتظر تكون يوم 14 جويليا القادمه. مستقبل المرسى يتواصل الاتفاق مع المدافع السابق لنادي حملم فارس المسكيني 30 عام دونك، واتفاق يقضي بامضاء عقد مدته موسمين. والمسكيني سبق العاب زاد مع مستقبل سليمان وكذلك نجم المتلوية. الكتابة العامة للهيئة المدير المستقبل الرياضي بجيبس تلقات اليوم مراسلة من رئيس النادي علاء الدين بوشاعة يأكد فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الزليزة ووفقا للأحكام الداخلي للنظام الداخلي للزليزة. بقية الأعضاء يواصلوا تسيير الفريق في شكل هيئة تسييرية مع ضمان استمرارية العمل الإداري والرياضي، وكيف كيف الدعوة لجلسة عامة انتخابية في أجل أقصى 20 يوم اليوم يعني قبل 27 جويليا الحالي طبقا للإجراءات المعمول بها وترتيب في القانون الداخلي للمستقبل الرياضي بجبسة. في الباسكيت صالح المهجري قدم استقالته من عضوية الجامعة التونسية لكرة السلة حسب المعلومات اللي عنا لأسباب شخصية وكذلك عائلية. الختام بالمونديال، سويعات قليلة تفصلنا قبل 3 ساعات على انطلاق المباراة المرتقبة. الأرجنتين يواجه المنتخب المصري في 7 مباريات الدور الثامن للنهائي 5 بتاع العشية. ميسي في مواجهة محمد صلاح، مباراة لكتابة التاريخ بالنسبة للمنتخب المصري. وختام الدور الثامن النهائي باش يكون الليلة سويسرا 9 بتاع الليل تواجه كولومبيا. سبورو فيتا مسبور باقي متواصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité. يلا جو سي فسني حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
0: فاش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
2: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
3: ماكسويل فور بيتر لايف
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
5: امشي لعزيزة
6: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور يسوفي حليت حساب بابي سي كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى ل 2% لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222 ABC كليك بنكتك قريبة ليك

حاجة تحبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك انا علاش وين وفيش وفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثالثة. ديوان فام عسلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ أنه سيتم بداية من يوم غد الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بدورة المتفوقين عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، وذلك بداية من منتصف النهار. والوزارة توضح في بلاغ أنه يمكن للمشاركين في هذه الدورة التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS بداية من اليوم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 تتضمن كلمة OR متبعة بفراغ ثم رقم البكالوريا. هذا وستنشر النتائج على الموقع الرسمي للتوجيه. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية بحلول 31 من أوت القادم والدخول في مرحلة القوة القاهرة بسبب تراكم ديون القطاع لدى الدولة وعجز الشركات عن مواصلة نشاطها، وفق ما صرح به وكيل الشركة للمستلزمات الطبية سليم عمار لديوان فام.
6: يوم وصلنا المرحلة حقيقة اللي هي صعبة برشا، الوضعية كون الشركات ولات عاجزة نجم تجيب تزود، معناها هي تتزود من عند المزودين متاعها باش نجم تزود هي في حد ذاتها المستشفيات. عنا خلاص يعني ممكن حتى يرجع لأربع أو خمسة سنوات. اليوم المطلب متاعنا كونه تعرف كون المؤسسات هذه وقت اللي يولي ما عادش عندها هي في حد ذاتها بضاعة باش نجم تزود بها المستشفيات، فباش ندخلوا في مرحلة ما تسمى بمرحلة القوة القاهرة، كون الشخص هذا ما عادش قادر، مش ما يحبش يعطيك السلعة، هو راه ما عادش قادر باش يزود. ولذا حاولنا نلفت الانتباه كونه من هنا إلى يوم 31 أوت 2026 إذا كان ما يكونش فيه يعني تجاوب من السلطات المعنية باش نجموا نلقاو حلول مع بعضنا، ويقع خلاص كل ما هو يعني متخلد بالذمة يحل الأجل متاعو، راهم في حدود 31 أوت باش ندخلوا في حوالة القوة القاهرة.
5: جلسة عمل عقدت يوم أمس خصصت لمتابعة مشروع تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. استعرضت نتائج تجربة نموذجية للفوترة الإلكترونية التي اعتمدتها شركة أسواق الجملة ببير القصعة، حيث تم تقييم مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والمالية إلى جانب ضبط آليات تعميمها على جميع أسواق الجملة وكذلك الأسواق البلدية وأسواق موانئ الصيد البحرية. وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أنه تم تركيز المنظومة العالمية ب13 سوق جملة إلى حد الآن، من بينها 5 أسواق ذات مصلحة وطنية، وستواصل الشركة الوطنية لأسواق الجملة في تعميمها وفق رزنامة محددة. ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد على أهمية تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية في تكريس شفافية المعاملات وتطوير أسواق الجملة، فضلا عن تأثيرها المباشر على الأسعار وعلى قفة المستهلك. في أخبار العالم، محكمة

0: المتابعة وفي أمان الله.
1: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسامر فايبس نيوز اكتواليتي في منك نسمع

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على
0: 93.5. اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: شكرا لاختياركم ديوان فام سبور ماكس. ويعم زمان من توحطر الاربعة نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا للأكتواليتي وريكابليها من الأخبار والأحداث الرياضية للصحتين الوطنية والقرية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرانشي معنا على الفريكانس وإليك العادة على www.diwanfm.net. رحبوا باستقائنا على شين يوتيوب ديوان فام لايف، على الليباج فيسبوك سبور باي ديوان فام وديوان فام كالعادة. مجازين الأخبار، برشا تصريحات، شنو صار في 24 ساعة الأخيرة. اليوم عنا برشا ما نحكي، والحقيقة وبنينا الميسيون تاعنا على جملة من التصريحات. نحكي بعد شوية على مدرب الاتحاد المنستيري شنو قال، نحكي على سامي بوسرسار أيضا فيما يخص بالهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي، نحكي على الستاد تونسيان، قلنا أنه مشروع ناجح يصنع نجوم ويفتح لهم أبواب الاحتراف كيفاش. بعد شوية نسمع أيضا جمال الدين الإمام في تصريح مقتضب كان مع زميلنا علي الخلولي في بودكاست على جوهرة اف ام، حكي على الكوره نتاع فلان وفلان وكلام نستناو شنو باش يقول ايضا جو الامام. نحكيو كالعاده كما قلنا في سبور ماغ على الميركاتو، والحمد لله انه الحقيقه حاجه باهيه كي نشوفوا الانديه التونسيه نتاعنا رجعت تنتدب ونحينا كالكابوس والا الشبح نتاع منع الانتداب يخيم على الفريق الفلاني وفريق اكس وفريق ايكريك. دونك فما كونكورنس الحقيقه في السوق، الفرق قاعدة تنتدب والحمد لله، الأمور المادية موجودة والأمور المادية لاباس، وإن شاء الله أكيد مع قرب البطولة ومع بطبيعة فترة الانتقالات الصيفية نشوفوا انتدابات وتعزيز صفوف كل الأندية التونسية في ياسين مرياح، نادي الإفريقي، نادي صفاقسي، السي اس اس. مهم جدا الحقيقة بطبيعة باش نحكيو على الميركاتو، وبطبيعة عندنا الفيزيوناج، نمشيو البرة ونمشيو الكأس العالم، وهم التصريحات اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة. تحياتنا لكل المتابعين، صباح على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بالأولاد في الريجية، رسالة عزيز في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بحضور الكوتش محمد المساني. مرحبا كوتش.
3: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بأمين، ومرحبا بمستمعين ومشاهدين دوانا فين.
2: منور كوتش أخويا، شنو الأمور، شنو الدنيا، شعام فيك الصيف؟
3: صباح لباس، روتين عادي.
2: بحرت ولا
3: عملنا ضربات بحر؟
2: بيه بيه.
3: مازال اللي بيه الفايده،
2: مازال اللي بيه الفايده. العقبه القزباري مشي عملت بحيره، قلت بحبيها في بحر بالبحوره. تامين عباس مرحبا يا مون.
4: وين صباح امين اكيد جد.
2: يلزم تعمل طلع.
4: مرحبا بك حتوم، مرحبا بكوتش محمد والناس كلها في الرجيل ومستمعين ديوان ومشاهدة،
2: مرحبا بكم. دونك كما قلنا باش نحكيو برشا اخبار اليوم وبرشا تصريحات كالعاده في سبور ماغ من توا حتى ل 14.
0: سبور ماغ يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية.
2: كيكاف درب الاتحاد المنستيري يقول بطولة تونس مهمة افريقيا.

0: رجت في مقابلة للفريق ونعرف ما هو المطلوب.
1: Sont sur le championnat national. J'aime penser qu'elles sont bonnes, elles peuvent toujours être meilleures, on peut toujours s'améliorer sur tous les domaines. C'est aussi mon rôle de me renseigner au maximum sur ce qui se fait ici, et ce qui s'est fait par le passé, et ce qu'on peut essayer d'améliorer. La réalité, c'est que c'est un très bon championnat du continent, qui a une bonne réputation et de très bonnes équipes. Monastir en fait partie, et mon ambition pour la saison à venir, elle est très simple, c'est d'essayer de faire mieux que ce qui s'est fait la saison passée. J'ai eu la chance de pouvoir regarder tous les matchs de la saison qui s'est achevée. J'ai pu voir un petit peu les axes de travail. Tout n'est pas acheté, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Évidemment, il y a aussi des choses à corriger. On va essayer de s'appuyer sur ce qui a été fait de bien sur les années passées, essayer d'apporter quelque chose en plus pour faire mieux que la saison passée.
0: رومان فالس مدرب الجديد للاتحاد الرياضي للمنستير يقول بطولة تونس مهمة إفريقيا. تفرجت في مقابلة الفريق ويعرف شنو هو المطلوب. يقول لديه دراية جيدة على البطولة التونسية ويقول مهمة إفريقيا. الهدف هو تقديم أداء ونتائج أفضل مما تحقق في الموسم الماضي. معز منوبي يقول لي وإحنا لا يا حاتم لا أنتم أول ناس صباح اليوم في اليوتيوب. يا أخوي مرحبا بكم منورين كالعادة رمضان نجوم اليوتيوب. كوتش محمد المساني بطولة تونس مهمة إفريقيا. نرجع البارح للتصريح نتاع فيرونار لأنه منجموش نكونوا متنقدين مع رواحنا حتى احنا لهنا وقت اللي قادر بطولة تونس ضعيفة ومتنجمش تخرج لك اليوم ملعبية تمشي بهم لبعيد في اللي كومبيتيسيون الكبار كما اللي صار في كوب دي موند الاخر.
2: هو الكلام في ظاهره يكون يظهر متناقض لكن كي نجيو نحلوه بالاون ديتاي نلقاو كلام صحيح من زوج مدربين. بالنسبه للمدرب المنتخب اللي مشى على روحه قال على البطوله التونسيه ضعيفه ما تنجمش تخرج المنتوج اللي باش تخرجه ضعيف. عنده الحق في هذه لانه يحكي على لو نيفو, يحكي على كومبيتيسيون مونديال كيما كوب دي موند, يحكي على مستوى عالي وعلى الهاي ليفل. بينما مدرب الاتحاد المنستيري يحكي على البطوله التونسيه مهمه افريقيه, يحكي على واجد نتاع الانديه التونسيه اللي دائما متواجده في التظاهرات الافريقيه, دائما متواجد. ونعرف المدرب هذايا كان موجود برشا في افريقيا, يعني ديما يشوف النوادي التونسيه متواجده في المسابقات الافريقيه الكل.
0: انا مش واصل معك كوتش في الموضوع. قلنا انه اليوم الاتحاد المنستيري ديما نقول على ثقافه التعاقدات مع المدربين في الاربع خمس سنين الاخرى ما شفناش مدرب اجنبي. المره هذه الهيئه التسييريه للاتحاد المنستيري تخير التعاقد مع رومان فولس. ديجا قبل الميسيون حاجين عليها شوية الكتاب كسي في.
2: والله نحن معناها مع فكرة أنه يجي مدرب, معناش مشكلة مع مدرب تونسي ولا مدرب أجنبي. نحن الفكرة متاعنا أنه المدرب الأجنبي اللي يجيب يعطي إضافة وبش يجيب سيفي كبير ومدرب باسم للأمانة. لأنه كما قلنا خمس سنوات الأخيرة في الاتحاد المنستيري شفنا أسامي تونسية وعملت وكانت فارقة مع الاتحاد المنستيري, وشفتوا الاتحاد المنستيري وصل للقمة وخذي بلية أخرى.
3: عمل نقلة
2: بلية أخرى. يعني التجربة هذه متاع مدرب أجنبي, ما نشي نحن ضد مدرب أجنبي, يجي مدرب أجنبي لكن نحن ماذا بينا كيجي مدرب أجنبي بش يضيف. ما هو جاي بش يتعرف وإلا بش يتعلم.
3: نتفاعل معاه كوتش يكون خير من اللي موجود
2: بالضبط. يسير
3: بش يعمل إضافة, بش يغير الفكرة, بش يغير أفكار, بش لكن مش يجيبه كيف المدرب التونسي ولا ينجم يكون حتى المدرب التونسي خير منه. هوني ما هوش الحل. دونك انا معاك في الفكره
2: صراحه. ما فما الناس يا حاتم يقول يمكن المدربين هما قاعدين يرفضوا انه المدرب الاجنبي. لا, نحن نحبوا مدرب اجنبي اللي باش يجي باش يضيف يخلي بصمه نتعلموا منه. لكن مدرب باش يجي يعبي سي في الاتحاد المنستيري سي في
0: ديجا سي في معبيه
2: اسيستون
0: قراءه في
2: اسيستون في بلوزيور كلوب اسيستون ما يكملش اربع شهور ثلاثة شهور. يعني ما شفتش في
0: العربية لا يعمر طويلا.
2: انا خلاصة فما مدربين توانسة عندهم سي في افضل منه ينجم يكون موجودين على الاتحاد على راس الاتحاد.
0: امين عباس هو من حيث العمر, من صغير في العمر 22 جمعة 90 36 سنة. رومان فولز معناك علاش حكيت على السي في قلت معبي, هي اللمسة نتاع الكوتش. قالك معناها لا يعمر طويلا, معناها كل كيب يكون فيها
3: اطول من 5 شهور
0: 8 شهور ماكسيموم عام. معناها لكن انا كي نقرا سي في نقول مثل جولدن ايجلز فيست فيرجينيا شد بعد اوغندا مدرب مساعد في بيراميدز مدرب مساعد بعد بعد في شاموا نيور في فرنسا اسيستون، بعد في اشانتي جولد مدرب منتخب موريتانيا مدرب مساعد، تونتشيب في افريقيا دو سود مدرب، مارومو تاع بوتسوانا هذا يشهد معناها مانجر، امازولو حوريا كوناكري بعد كان ريسبونسابل تاع بيرفورمانس في الفيفا، بعد ماميلودي ساندانز مدرب مساعد، اكبو ديريكتور سبورتيف مدير رياضي، يانغ افريكانز مدرب، بعد الاتحاد المنستيري ما سميت لك انا سي
3: في
0: تاع
3: في يانغ افريكانز كان مدرب اول،
0: كان مدرب اول مانجر في، لكن في يانغ افريكانز مثال من 14 جويليه حتىش لو 31 اكتوبر جويليه و سبتمبر
2: فتره انتقاليه
0: اكزاكتومون 4 شهور. علاش قلت لك انا سي في معبي؟ ما الحقيقه كي تقرا الليكتور الاولى امين معبي كسي في مع العمر نتاعو، تقول انت وقتاش درب 36 سنه
3: أكيد.
0: مع سي في هذا الكل
3: اكيد حاتم تو نشوفوا، بس كيما قلت على السي في نتاعو بارابور العمر نتاعو يتسمى معبي، اما لكن ما كانش ديما هو لو برومي انترونور، خاطر شو انا عشت اسيستون توا بيريود الاخرى جربت نكون ادجوان سي توتا في معناها ديفيرون على انك تكون الاولاني، حتى المسؤوليه متاش من اي حكايه، دونك راهو سي بعيد برشا حقيقه. راهو اليوم انه نكون انا بعد ما شفته توا والبالماريس نتاعو والسي في نتاعو تصور هو بالنسبه لي هو بلوس باش يكون مدرب اول، هذا باش نكون واضحين بعد ما اللي سمعته كل من عندك حاتم انه هو البلوس اللي هو اول حاجه يفيد لي هو انه يكون في الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري اللي تو عنده 3 4 سنين تلعب في تلعب في الكومبيتيسيون افريكان،
0: لكن السنه باش تغيب
3: السنه باش تغيب اكيد، لكن اليوم انه يجي الفريق كيما الاتحاد المنستيري اللي بدا يعمل في تراديسيون الاتحاد المنستيري راهو 3 4 سنين عاطي شهر باهي برشا للبطولة، راهو مش عام، راهو صافي تو
0: 4 5 سنين
3: راهو مش سهل، راهو باش تقعد سيرتو مع وانه اكثر جمعيه نشوفها تبيع الملاعبيه وتجيب جروب اخر كل مره تجيب ملاعبي، فما لابون جيستيون مالغري ريزلتا ان العام اللي فات ما كانتش باهيه، لكن الجيستيون تاع الفريق وسيرتو الهيئه المديره تاع الفريق تعرف تتعامل مع الاوضاع.
0: رومان فولس عندك اضافه؟
2: حاتم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون غلط، لكن ان شاء الله ما يكونش ما يطلبه المشاهدين.
0: هذا رومان فولس، انا بالتوفيق للمدرب الفرنسي، ان شاء الله بالتوفيق ايضا الاتحاد الرياضي المنستيري، فريق يعطي شهر كبير للشامبيونات كما قلت امين، وقول حقيقه الاتحاد المنستيري غيب عن المسابقات الافريقيه وعوده سريعه ان شاء الله للمسابقات الافريقيه. تصريح لي بعده في الكيكوف نحكيو على السي اس اس، هو الحقيقه فما مسؤول كي نسمعوها نحسوا بالامان على السي اس اس، لانه الغياب نتاعو ما نجمش يكون غايب على نادي الرياضي الصفاقسي، واليوم برافو لهيئه الاتصال بالنسبه لنادي الرياضي الصفاقسي على عدد من الفيديوهات اللي شفناها من اعضاء الهيئه المديره الجديده. شكون اخترنا الأستاذ سامي بوسرسار، شنو قال في الصفحة الرسمية للسي اس اس؟
4: نشكر الناخبين اللي وضعوا ثقتهم في الهيئة المديرة هذه، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع، وراه النادي الرياضي الصفاقسي بحاجة إلى جميع أبنائه، لاعبين مسؤولين قدامى، الناس كل لازمها تقف لخدمة النادي الرياضي الصفاقسي، وهذا حاجة ممكنة إن شاء الله لتحقيق الاستقرار الإداري المطلوب والاستقرار المالي، وإن شاء الله نجتازوا الفترة الصعيبة اللي مر بها النادي الرياضي الصفاقسي واللي تسببت لنا في عديد المشاكل. نقول للجماهير راهو احنا كمسيرين عندنا كاسكات المحب قبل ما تكون عندنا كاسكات المسير، وراهو ماذا بينا نادينا ديما يلعب على الألقاب وماذا بينا يكون في أعلى المراتب، ولكن هذا عمل راهو مشترك، وراهو الجماهير زاد عندها دور كبير، وإن شاء الله بتضافر جهود الناس كل نجموا إن شاء الله نحقوا النتائج اللي نرنو لها.
0: علاش قلت لك انا كي نسمع الكلام الماتر سامي بوسرسار تحس فما برشا امان الحقيقه، سامي بوسرسار جزء لا يتجزا من تاريخ السي اس اس، رايك امين؟
3: اكيد قبل كل شيء حاتم المبرشة على الماتر من هنا من المنبر هذا، مبروك اللي كان هو موجود في مع سي مهدي الفريقه في الهيئه التسييريه، واللي يكونوا فعليا هما اللي باش يكونوا على راس النادي الرياضي الصفاقسي في العام الجديد، دونك في السنين في المونداج دي جاي اللي عندهم، دونك ساعة قبل كل شيء مبروك. شو بالنسبة لي هو قال نحكيو بالمسؤولين ونفاتوا نلبسوا كاسكيت المحبة أكيد جدا، دونك المحبة نتاع سامي بوسترسال سي اس اس مش يشك فيها حد، والبلوس نتاعو امور قانونيه وتسكي مش كيفاش نقولوا في في الكتابه العامه في كل شيء عاون برشا سمي بوصرصار العبيد الكل
0: في القضايا المحليه والدوليه والقاريه
3: سيرتو في المشاكل الماديه اللي قاعدين نعيشوا فيها سيرتو تو سمي بوصرصار ينجم يكون عنده يد ويعاون بالكدا وهذاك هو الرول نتاعو والتاش نتاعو انه هو باش يعاون جمعيته وهذا ما يشك فيه حتى واحد بريف تو باش نحكي شويه على السي اس اس
0: حاكي مش على ميركاتو لانه عنده ترانش
3: قل مانيش على الميركاتو
2: ما نجمش يتعدى ومين ما يحكيش على سي اس اس
0: خلينا نحكي على الميركاتو
3: ما نجمش نجيب احد حاتم متعدى
0: شو ايش اقول لك نتكلمش على سي اس اس سهل لك المأمورية
3: باش نتكلموا خاطر البارح تكلم صاروا كلام هنا مع اخونا كريم وكل
0: كهيئة مديرة
3: كهيئة مديرة ونحكيوا على اختيارات نتاع انه توا المدرب محمد الكوكي مشى واختيار مدرب اجنبي ولا مدرب تونسي فما برشا كلام فما برشا حكايات فما برشا ناس لازم تاخذ حقها انا البارح صحيح اللي تقال عن ادريس فيقسي واخونا اللي كان كريموني قال برشا كلام صحيح لكن الكوره بالنسبه لي انا الحقيقه الحمد لله عندي رايي في الموضوع بكل شفافيه وبكل على انه محمد الكوكي اكيد جدا محمد الكوكي وقت اللي خذيه ادريس فيقسي محمد الكوكي عمل معناه دي بارك كاتاستروفيك النتائج ما وصلتش لحد كبير لكن النتائج تاع ادريس فيقسي عم ناول حتى واحد راه بعد الديبار ما توقع انه ادريس فيقسي كنت نجم تلعب على البوديوم راه
0: ولا كنت نجم
3: شو ولا كنت تنجم اصلا قبل تلعب على الشامبيونات خليني نقول لك لو كان المشروع راه لازم نيش ننساو زاد احنا انا نحب نكون كوريكت الحقيقه خاطر نحكيو بلغه الجمهور ساعات لازم نحكيو زاد بلغه الكونيسور بلغه لي سيركونستانس اللي صاروا في العام كامل شنو هو اللي صار صحيح انه زاد بالنسبه لي انا البارح اللي محمد الكوكي يقول انه خذيت انا تروزيام بلاس لازم يعرف اللي هو مش انجاز اكيد جدا مش انجاز انجاز في النادي ريال سفيرسي لكن سويفون الكاليتي جوار وسويفون لي سيركونستانس اللي صاروا على عام كامل ومنع الانتداب انا بالنسبه لي انا تعامل مع ظروف معينه كان ينجم يتعامل مع حمد الكوكي تعامل مخير سيرتو في لي ماتش كبار سيرتو الترجي سيرتو ضد الافريقي اللي صارت فيها البوليميك الكبيره فما سيرتو ستاد تونيزيان فما ساعات ماتشات غابت علينا وغاب عليه هو لوداس انه يلعب شويه لقدام كيما تارجي حتى موت يابا على البنك اللي يقعد يبدا به من الاول برشا كلام اكيد جدا دونك شو انا من رايي نادي سفيقسي اليوم هي انا الحقيقه على محمد الكوكي وباش نقص خاطر انا عامين التالي غلطنا غلطه نفسها مع نفس المدرب
0: محمد الكوكي
3: مع محمد الكوكي وكان عندنا جروب مزيان وكان عندنا خلينا نكونوا واضحين يوسف بشا وصبري بن حسن وبركات الحميدي وجبنا سانتوس وفرغنا الناس هذيك كله حابين نعاودوا من اول وجديد وما نجحناش وبفلوسنا بفلوسنا بفلوس المخلوف يبلس برشا فلوس فيها جمعيه وما نجحناش دونك مش هذا الموضوع عندي انا حاجه برك خاطر اليوم حمد الكوكي يخدم في ظروف خايب انا رايي كامين عباس رايي وعلى رايي على جمعيتي كان ينجم ياخذ محمد روحوك كوكي فرصه بظروف كونديسيون فافورابل نحيلو اليوم نادي سفيقسي يا حاتم سامحني ما عندوش انت تسمي لي اليوم في النادي الرياضي سفيقسي جوار دو كلوار النادي سفيقسي ما فيهاش جوار دو كلوار اليوم هو اختار انه يلعب بثلاث والقوش اختار بار اوبليغاسيون يلعب لازم يلعب بثلاث اليوم خلينا نحكي كاليتي جوار اللي موجوده في النادي الرياضي سفيقسي اوكي عملت اسيس ديفونسيف به عملت لي لكن القدام راه ما عندناش راهو نوصلوا نلعبوا بعلي معلول كروار وموت يابا كلوار
0: هذوما دي ديتاي كلها تكنيك
3: خلي احكي لك تكنيك علاش علاش المدرب صحيح هو كان ما كانش في كيفاش نقولوا كان ينجم يتعامل مع خير برشا لكن انا ارى انا راي خذا الجمعيه في وقت خايب خذا في ظرف كان الكونديسيون يكونوا فافورابل علاش ياخذ فرصه
0: باش علاش نحكيوا على ستاتيونزي عندك اضافه
2: كوش اضافه باش من ممكن امين يعرف اكثر الديتاي نتاع النادي الفيرسي لكن بصراحه انا نحس محمد الكوكي تظلم انه ما وصلش مع النادي الفيرسي لانه هالقطيعه هذه كل مره انا بالنسبه لي انا كمتفرج والا كفني كنشوف من خلف التفاصيل اللي حكى عليها امين انه مفروض محمد الكوكي يواصل مع النادي الفيرسي لانه فما ثوابت بناها يكمل مع النادي الفيرسي
3: اخر حاجه باش نكملها
0: كل حاجه عندنا برشا ماتير
3: اخر حاجه حاتم انا علاش قلت لك على محمد الكوكي اليوم النادي الفيرسي ماهيش في سيتوياسيون انه احنا كيما نقولوا كنت رجع عملناه ولا خرجنا من الشامبيونز ليغ وخرجنا منه وخرجنا وما خذينا حتى تيتر اليوم سي اس اس عملت جروب سنه عملوا مع حمد الكوكي الجروب هذاك جاه عليه معلول مخ جاه المثلوثي مخ لي زوار ترونجي جاوا مخ ما وصل لعمل الجروب كان كوفيلا لي مش وليت
2: هذاك علاش عمل ديباركي كاستروفيك.
3: انا علاش نحب انس كونتينيتي، نحب الكونتينيتي راني انا كي نحكي هكا اكثر واحد نكون معناها متعصف شويه على محمد الكوكي وقت اللي ضد الترجي ولا ضد في اي بلاتو كان نقول الحق يغلط نقول. لكن في وقت معين عندي انا الكونتينيتي خاطر الجروب هذاك عمله محمد الكوكي ورانا غلطنا نفس الغلطة ويا خيبة المسعى كان نغلطوا نفس الغلطة مع نفس المدرب بزوز هيئات مختلفة.
0: أي نحكي على الملعب التونسي قلنا بعنوان مشروع ناجح يصنع النجوم يفتح لهم أبواب الاحتراف. نحاولوا برشا كومنتارات تجيونا على على اليوتيوب راهو قاعدين. ما نحكينا على الاتحاد المنستيري، باش نحكيو على سي اس اس، فما ميركاتو، باش نحكيو على على الكلوب افريكان شنو اللي فيها، باش نحكيو على انتدابات الجديدة بالنسبة لكافة الفرق. دونك فما حاجات أخرى اعطيونا تو نحكيو فيها، ما عندكم حتى إشكالية به. جمال الدين الإمام في ديكلاراسيون هي مقتضبة، نحكيو بشوي على جو. ولكن ملعب التونسي مشروع ناجح يصنع نجوم ويفتح لهم أبواب الاحتراف كعنوان كوتش محمد المساني، خليل عياري بي اس جي، آدم عروس، قاسم باشا، ومحمد عياض الرياحي رسميا في فيبورغ الدنماركي، ثالث لاعب تونسي في الفريق الدنماركي هذا بعد الياس العاشوري وسامي جلال كرشود. أنا ثلاثة من لعبية توينسا كانوا في لعبوا في فريق فيبورغ، نموذج ناجح بإدارة محمد محجوب.
2: شوف بالنسبة للملعب التونسي معروف منجم تاع لاعبين بصراحة، لكن المنجم هذايا راه خدمة سيرمون، راه خدمة. نحن نرجعوا شوية لسنوات أربعة ثلاثة خمس سنوات التالي، نقاو محمد محجوب موجود في الإدارة الفنية في في, في الصغار في الشباب في الصغار، معني يعني فما استثمار من ناحية هذه من الملعب التونسي في الصغيرات الموجودين، لأنه الطالون موجود في الملعب التونسي ونعرفوا المنطقة اللي دايرة بالملعب التونسي فيها اللاعبين نتاع الحوم واللاعبين نحكي اللي ما عاش موجودين منهم العيار اللي نشوفوا فيه، منهم عروس، منهم ومازال عندها
0: مازال
2: عندها لكن السياسة اللي تاخذتها الملعب التونسي ظهر فما السياسة فما خدمة على مستوى القاعدة، على مستوى الشباب، مستوى الصغار، قاعدة فما عمل، قاعد العمل تو ياخذوا في ثماره في الفترة هذية. يعني ما هيش من فراغ، ما هوش بالصدفة أنه اليوم نلقاو هاللاعبين هذوما الطالون اللي موجود واللي قاعدين نصدروا فيه الأوروبا، وكي يقولوا نصدروا فيه الأوروبا راه نصدروا فيه الفرق يعني درجة أولى. خاصة كي نحكيو على عياري راه في بي اس جي ودرنيرمون يظهر لي موجود مع الفريق الأول في البريباراسيون،
0: معناها قاسم باشا ماهيش إيكيبك اللي شوي
3: ولا بون جيستيون، شو عطاتو معناها عطاتو بري لوبسيون داشا، معناها كان انت ملاعبي تمشي تكونفيرم وتاخذك ومن بعد نربحوا في معناها فلوس. لوبجيكتيف سبورتيف سابق انه الماديات
2: تصرف قاعدين يصرفوا كوريكتو،
3: يعني هما يخموا فيه كملاعبي، يخموا في مصلحه
0: الملاعبي صحيح
3: قبل ما يخموا في الفلوس.
2: والحاجه
3: تري امبورطون
2: صحيح امين، والحاجه الباهيه امين وحاتم انهم هالوليدات هذوما قاعدين يخرجوا صغار، ونعرفوا نحن كل لاعب خرج صغير راهو صارت لادابتاسيون خير
3: صحيح.
2: ويكون اكثر عنده اكثر بورسنتاج للنجاح.
0: واضح. دونك نحكيوا على الملعب التونسي هذيا، معناها انك اليوم احنا شنو اللي خلى ليكيب ناسيونال بار اكزومبل تفقد عدد كبير من نحكيوا على بطوله، اللوم على البطوله والبطوله نتاعنا يا مان، معناها البطوله نتاعنا هي خرجت، معناها خرجت خليل وخرجت ادم وخرجت عياض الرياحي وخرجت برشا ملاعبيه، معناها اليوم وقت اللي لكن لهنا تختلف مع فكر الاداره تاع النادي ولا. انك اليوم انا ما خممش الفلوس، اوكي الفلوس مهمه والمال قوام الاعمال، ولكن انا جيني اليوم الاوفر باش نسيب ملاعبي صغير عياض الرياحي بار اكزومبل لانه راهو مشى الفريق اللي ان شاء الله ربي يوفقه في عام عامين ثلاثة يقدر يحترف، انه قد يسوق الفريق اللي مشى له
3: نجم يعمل كرون بلان من غادي كي
0: جات. دونك هنا بالحق معناها نحبوا ديما المسؤولين تاع الفرق امين يغيروا شوي من عقليه الماده، نعرفوا الماده مهمه وانك اليوم تستحفظ وغيره، لكن كي انت تجي فرصه باش تصيب ملاعب يحترف يرجع لك انت بالمنفعه واليوم بالمنفعه واذا المنتخب بالمنفعه زاد
3: اكيد. حاتم شوف انا ديما نقول ستاتونيزيام من جمعيات اللي بالرسمي تخرج في ملعبية صغار وعندها البينير باية وعندها اللي كوتش في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ كاتيجوري دي جون دي كومبيتون دي ناس يخدموا بقلبه رب ونعرفهم انا بالكدا الحقيقة. دونك شو لو بكي توصل الملاعب يبدا صغير كيما تو العياري في لاش تاع الاسبوار والرياحي وبرشا ملاعبية وادم عروس راهم ما قعدوش برشا في الستاد راهو ما قعدوش برشا في سينيور
2: في سينيور
3: شو راهو سي تري امبورطون
2: التكوين تاعهم في الستاد
3: يقول لك ليه لازم كونفيرم ويقعد. شو اذا كان جاتو الشانس وشفت فيه انا عيني عليه شو هوني لا جيستيون هوني كي يقولوا انا تصرف لازم يتصرف لقدام المسؤول ولازم يعرف انه كيفاش لوبجيكتيف سبورتيف اليوم كي العيار يكريح تحسن اذا ما عروس تحسن وكلهم باش يتحسنوا وهذا كل باش يرجع بالمنفعه للكره القدم التونسيه.
0: اي عندنا دقيقتين نسمعوا جولي مام شنو قال تصريح لانه كما قلنا هذا راهو تصريح لبودكاست زميل علي الخلولي على جوهر اف ام. هو نورمالمون اليوم تسمت علي باش يكون بودكاست لكن خدينا احنا اكستري صغير حكى فيه جميل امام وقال فيه كلمتين الحقيقه تلخص برشا حاجات ونجموا نعرفوا من خلالها كيفاش قاعد ملعب التونسي يخدم ويكون ويبيع. نسمعوا جو شنو قال.
5: انت توا ملاعبي يخرج من اكاديمي من جمعيه يمشي يلقى مرسيدس ولا بي ام تستنى فيه
6: والقفه
5: شوفور
6: ساك
5: ويعطيوه الجوتيم تاعو ومنه ترى شنو هو سكر عليه وتعمل له هكا تلف الناس تلف مش هكا الكوره. اليوم الكوره يلزم تاع فلان وفلان تتنحى هذه في تونس يلزمك تعاود تبني من جديد.
0: يلزمك تعاود تبني من جديد. رايك في تصريح جو؟
2: كلامه صحيح. ما نعرف جو أم دو تيران. جو كان لاعب ويعرف قيمة اللاعب ويعرف شو معناها أنه الكرة. بصراحة الكرة اللي سويلي يا حاتم للأمانة راهو اليوم دخلت هالليز أكاديمي ودخلت هالكوتيزاسيون في الفوتبول وفي السبور ان جينيرال راهي تهلكت الكرة من الباز من اللوتة راهو دخلت فيها الكوتيزاسيون ونخلص الكوتش ونهز الكوتش
3: نعشيه.
2: بصراحة للأمانة راهو المدرب ما عادش عنده حتى قيمة خاصة في الصغار لما لما لما يخلص من عند الولي لما ياخذ فلوس من عند الولي هذا اللي صاير. واليوم الكوره هاك شوفوا فيها نحن حتى على الشيل مونديال لما نشوفوا الجوارات حتى في البرازيل راهم شوف الحياء اللي جايين منهم.
3: اكيد
2: بصراحه تحب ولا تكره الكوره للزواوله للناس كل تلقى دي اكسبسيون راهم نحكيوا ديما نحن نحكيوا نحن بنسبه 80-90% راهم هذوكم تاع البطاحي تاع اللي ما عندوش 10000 بشي ولا 20000 بشي باش يعمل تيست بيهم في جمعيه يعني فما حاجات صايره راهي كارثه.
3: سيرتو انا
0: انت معك قبل البيو
3: باش نتفاعل معاك كوتش سيرتو على فاست انه يتستي بالفلوس راهو يا ناس يا جمعيات يا اللي تسمعوا فينا راهو ما يجيش راهو عيب
2: مش معقول
3: راهو عيب معناه اذا عنده فلوس يجي تستي اذا ما عندوش ما يتستيش راهي فضيحه. بعد تحبوا المنتخب يعملوا ونجيبوا ملاعبيه ونطلعوا راهو اساس في با راي ما تنجمش تكون نجموش نكملوا معناها البنية العروس نتاعها خايقة ما تنجمش تكون.
0: واضح. بعد شوي نحكيو على الميركاتو نحكيو على ياسين المريح في أول ظهور ليه في الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. نحكيو على النادي الإفريقي معتز الزدام ونحكيو أيضا على غيث الصغير ونحكيو على عمر بن علي. هذا تقريبا في 24 ساعة الأخيرة جديدة الميركاتو في تونس في صورة بطبيعة أنه يكون فيما حاجة جديدة نكونوا دائما في المباشر. فاصل ونواصل.
7: انتما تسمعوا في سبور ماغ
8: بوبليسيتي.
9: الو صبا
10: هاني ريكس جوي بي
9: في اسخره.
10: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: تي على الكومبريسور؟
10: لا على الكليماتيزور الكل.
9: على كل شيء.
10: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
9: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: يلا جو
13: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
14: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
13: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.

0: تسويت شيرين تبان تبان توصلنا لما 3:35 دقيقة من الأشواء عند عزيز اليوم خويا صنعي برش ريتم على الأغنية هذي عندك كادو حتى كي بتمشي الاحتراف رك أنت معي خويا مرسي يعطيك الصحة على الأشواء ونرحبوا مرة أخرى بكل من يسمع فينا على ديوان أفهم سبرماك حتى الأربعة متلاشية
1: ترانسفير ماركت.
0: في الترانسفير ماركت نحكيه على الميركاتو ونحكيه على ياسين مرياح اللي خرج بطبيعة في تصريح للصفحة الرسمية للنادي الإفريقي. شنو قال ياسين مرياح؟
2: السلام عليكم ياسين مرياح. نشكر الناس كل اللي وثقت وعطت فيا الكونفيونس باش نكون في جامعة كبيرة كما الكلوب أفريكا. إن شاء الله يا رب نعطي كل ما عندي في التيران والبرا من التيران. حاوليها تشوفوا مني كان الخير وتشوفوا منا عم به.
0: نمشي ديريكت مون للسؤال، معناها اختلفت الآراء هي ما بين هل يقدم الإضافة أم لا، لأنه كيقولوا ياسين مرياح ديما أول حاجة تخطر للبال يقول لك أنه العمر نتاعو الإكسبيريونس اللي عنده العمر البليسور غيره. فما شكون يقول لك لا الكلوب أفريكان بعد خروج توفيق الشريفي تلعب شامبيونز ليغ العام الجاي يلزم أكسيال، معناها عنده الإكسبيريونس عنده يقول في روحه يلزم واحد درزين قائد عنده روح القيادة في الفستير وبرشا حاجات. معناها هذا شنو اللي كان راه ما تحداوش الطبيعة هذا وقعنا نحكيو عليه. هذه الاختلافات انا نحب راي اكسيال امين عباس ياسين مرياح في النادي الافريقي.
3: اكيد جدا حاتم، بالنسبه لي انا ياسين مرياح فالور سور، يعني فالور فالور اجوتي للجمعيه اللي باش يمشي لها مهما كان اسمها. اكيد جدا بارلون بلو اللي هو الافريقي اللي هي شامبيون تاع تونس العام اللي فات. دونك مع خروج الشريفي مع الزمزمي نحكي توا في الكوره. دونك اكسيال وسي نحكي على الفالور نتاعو كجور كادر كاكسبيريونس كجروب راو سي تريز امبورطون. هذوما الحاجات اللي لازم نستعرف. راه ياسين مرياح بالنسبه لي انا وراي شخصي بتيتر نقولوا في العشر سنين الاخيره الميور اكسيال موجود في تونس، كان موجود في ليزيشيونس الكل تشوفوه حتى بورتون كان يغلط، كونوا واضحين يغلط، فما الملاعبي فما حتى ملاعبي في العالم ما يغلطش، لكن ولو ياسين مرياح اللي يمكن الغلط نتاعو تاع اكسيد كونفيونس اللي برشا اكثر من لازم يكون عنده كونفيونس اكثر من لازم. برتو انا اللعب نتاع ياسين مرياح انا كاكسيال نحبه ونحب سيرتو الرولونس نتاعو كيفاش توا يريد بالعمر في الرولونس يلوج برشا في لي باس اونتر لي ليني يلوج في لي باس فيرتيكال. دونك في السورس تاع الرولونس في سورتي دبال عنده رول وامبورتونس كبيره في الخروج تاع الكره. دونك يشارج باش يكون كيفاش يكون معناه
4: افيكاس
3: فوالا في لي باس نتاعو في الرولونس. دونك هوني سيرتو في الجروب كما قلت حاتم بالنسبه لي انا صفقه ممتازه للنادي الافريقي، صفقه يعطيهم الصحه. فوزي بنزرتي نتصور موش صغير يعرف ياسين مرياح ويعرف لي كاليتي اللي عنده، نتصور حتى اللي هو زيادة كريمه اللي عمله في تونس وتنحم الكيب ناسيونال زيادة حتى في الكيب ناسيونال كيما مشاش راهو ضر المنتخب. نحكي ديما على الجروب راهو ياسين مرياح الفالور نتاعو في الجروب به برشا
4: بعد ما شفنا اللي موجودين
0: اكيد. انا ديجا خديت راي الاكسيال تو واش هذا راي كوتش
3: اكيد
0: انت عدل راي الكوتش باش نكبرها الكلمه برشا. معناها مش نقول لك اي مدرب يتمنى يكون عنده ياسين مرياح، لازم تقول لي انت فما مبالغه في الكلمه هذيا، لكن كوتش تحب يكون عندك ملاعبي لو بروفيل نتاع ياسين مرياح نحب كل شيء في من حيث العمر نتاعو في القيمه نتاعو في الفيستير في التيران. محمد المسيني يحكي على ياسين مرياح.
5: شوف في البدايه حاتم نحكيو على جوار، معناها جوار انترناسيونال، جوار عنده كاليتي كبيره برشا خاصه في الرولونس في الليكتور دو جو في الاكسبيريونس في وسان دو جروب، قايد باتم معنى الكلمه. يعني ما هو ماناش نحكيو على نيمبورت كي، يعني استن جوار اكسيلون في معناها كي تاخذوا باكج كامل. معناها ماهوش اليوم الاصابه اللي صارت له ممكن هي اللي كانت عايق في الفتره الاخيره، ممكن كان ما كانتش الاصابه، ممكن مرياح كان موجود في المنتخب. اضافه كبيره لاي نادي ياسين مرياح بالكاليتي جو اللي عنده كما كان يحكي امين، معناها لا فيرتيكاليتي جو في اللعب نتاعو. مع اليوم ليزاكسيو راهو انت عندك ديو، معناها عندك ديو واحد قوي في الديويل واحد كما ياسين مرياح اللي هما مش برشا اليوم راهو الفوتبول مودرن ولا يعتمد على الكور اللي تخرج من التالي،
3: هو الديكلونش لاكسيون هو اللي يبدا.
5: معناها كان انت ما عندكش في لي دوز اكسيو واحد عنده لانتونسيون باش يلعب فير لافون ويلعب اونتر لي ليني ويلعب لك لي باس
3: سيركوي بريفيرونسيال تاعك.
5: ما تنجمش تبني على يعني البريزونس نتاع جوار في كاليتي ياسين مرياح بريمورديال في اي جمعيه، خاصة في الجمعيات اللي تلعب في على تيتر
0: في النادي الافريقي تو مع ستيل تاع النادي الافريقي. قلت لك انا خرج انه حكى امين على اهميه وجود الملاعبيه الفالور حتى في ناحيه الخبره في الفيستير وفي التيران وغيره، يكون عبارة عن كوتش سور تيران معناها ملاعب اكسبيريمونتي تحب ولا تكره سي مريح، لكن اليوم مع خروج توفيق الشريفي مع خروج معتز الزمزمي معناها برشا ملاعبين خرجوا من النادي الافريقي. اليوم فوزي البنزرتي النادي الافريقي يا سي مريح هذا التريانجل نحبوه.
5: شوف يعني تو انت اعطيتني الخلاصه. فوزي البنزرتي يعرف شو يعمل. فوزي البنزرتي عميد المدربين في تونس، يعرف شنو يعمل. يعني كي جي كي ما نتصورش هيئه النادي الافريقي هي وحدها مشات جابت ياسين مريح ولا، لكن نتصور انا متاكد يقينا اللي انه ياسين مريح الانتداب كان عم من فكره وانطلاقا من فوزي البنزرتي، لانه يعني يعرف فوزي البنزرتي قيمه اللعبه ذي، قيمه اللعبه ذي مع فيو لكادر اللي خرجوا من النادي الافريقي كيما الزمزمية كادر المركز نتاع الشريفي اللي خرج. يعني في حاجه النادي الافريقي للاعب خلف كرويا حتى كقائد في وسط المجموعه، لانه كي تشوف اللي موجودين في وسط المجموعه في النادي الافريقي ما عندهمش الخبره اللي موجوده عند ياسين مريح الدوليه والا محليه.
0: دوليه ولا محليه
5: يعني اضافه من ناحيه الفنيه واضافه من ناحيه وسان دو جروب في وسط المجموعه وفي وسط الجروب،
0: وبدا يعزف في صفوف النادي الافريقي معتز الزدام ايضا بنسبه مئويه كبيره. اذا هذا كان ما صححش مع النادي الافريقي، معتز الزدام يرجع للبطوله التونسيه بعد اكسبيريونس مع النجم الساحلي مع ترجي الرياضي التونسي. ش قلت انا في العنوان امين عباس، قلت انه النادي الافريقي معتز الزدام يوقع، فهل تكون بدايه جديده للاعب؟ لانه عندنا ليزيكزامبل تاع داو قبل في الشامبيونات ملاعبيه اللي نشوفوا فيهم الخير نتوسموا فيهم الخير نقول هذا باش يوصل بعد نعرفش لاسباب او لاخرى اوب يتفاهم عشان قهوه. معتز الزدام
3: اكيد حاتم ظهر لي معتز الزدام شو اكيد عملي ولا ساعه عمل سيزون به برشا مع الشرط العراقي اكيد جدا كان ممتاز وممتاز جدا، واللي باساج نتاعو في شوفوا حتى وين لعب، ظهر لي في الكلوب لعب في الترجي وفي الاتوال وحتى في الشرط العراقي لو نحكيو
5: بلا في اربيل لعب
3: في اربيل زيد لو نحكيو في في في في كاليبر باهي تاع جمعيات اللي هو لازم لاعب ذو كاليتي، الكاليتي ما يتفرق فيها حد لهنا، وحتى واحد كونيسور ما يقول انه معتز الزدام ما عندوش كاليتي، دونك هوني الملاعب بلانت كاليتي، اما لانه باش ينجح ما بين باساج وباساج راهو هنا المشكل. اليوم وجود فوزي البنزرتي وانه فوزي البنزرتي طلب كما صار مع شوات في وقت معين قبل شوات كان مع فوزي البنزرتي هزه هو يلعب في سي اس اس امن به شوات البنزرتي وهزه المنتخب
5: وقت الشوات في اسوأ حاله
3: وقت بلون بلو تو اللي هو في دونك راو الرابورت على المدرب كي يطلب الملاعبي والملاعبي يجي راو العلاقه هذيك لازم يستحضوا عليها ولازم هي اللي باش تعطي البلوس. ساعات راو الملاعبي انا كوتش انا ملاعبي ساعات نعطي على خاطر الكوتش
5: صحيح
3: نعمل سير باسمون معناها نزيد من عندي ندي باسي روحي باش نزيد من عندي نعطي حاجه للكوتش نتاعي راهو تصير والعلاقه هذيك من برشا اسامي تاع مدربين نجحوا بهذيك ويبداو متوسطين راهو في امور كاليتي دونترينمون وميثود دو ترافاي وكل، لكن بالعلاقه بينه وبين الملاعبيه نتاعو يعمل جمعيه باهيه ويزيدوا الملاعبيه من عندهم حاجات اللي تخلي الجمعيه توصل للاوبجيكتيف نتاعها.
0: معتز الزدام كوتش الملاعبي علاش قلت ديما انه هل تكون بدايه جديده للاعب؟ يخفى عن الجميع انه الملاعبي هذايا من النجم الرياضي الساحلي اللي كان فالور مهم الحقيقه معناها بعد مشى للترجي التونسي تعدى باساج معناها لازم يتنسى مع ترجي التونسي بعد احترف البرة، لكن ديما في كل موسم يطفو اسمه على ساحة نحكيه على معتز الزدام. اليوم في النادي الافريقي ما مدى إضافة هذا اللاعب لفوزي البنزرتي وأي قبل النادي الافريقي؟
5: شوف بالنسبة لمعتز الزدام معناها ما نجموش نختلف عليه، لاعب عنده دي كاليتي ما شاء الله معناها دي كاليتي وتنبؤ له حتى وقت في النجم الساحلي. نحن نحكيه فنيا يا حاتم يا أمين، لكن ممكن نتصور ديما راهو شوف نحطه بوينت انتيروغاسيون ديما حياته الخاصة وحياته الشخصية وحياته اللي برا راهي ممكن تأثر على اللاعب. علاش حتى نقول لك علاش في الكونتينيتي نتاع كلامي هذايا، انه اللاعب كل ما خرج لبرا كل ما ابدع، لعب في مصر لعب في العراق معناها كان مريقر لبرا يرجع لتونس
0: عليه.
5: شوف حاتم ممكن يجي ان دو في ممكن لونتوراج نتاعو في تونس
0: يدير يجي ان دو في هذه اللي باش يقتلوا خاطر لاعب يكون لاباس عليه عمره 20 23
5: لاعب برشا
0: علاش يوصل معناها ماما
5: علاش علاش علاش كي يخرج لبرا يكون بيرفورمون علاش كي يخرج مشى للمصر كان بيرفورمون مشى للعراق معناها معناها زوز مواسم سكسيسيف في اربيل وفي الشرطه ويعدي في ديسيزون باهي يرجع لتونس يلقى شويه مشاكل. يعني هنا زاد اللاعب لازم يحاسب روحه
0: صحيح
5: لازم يراجع روحه. اللاعب إضافة لأي نادي كما قال أمين ديما هنا ترجع للنظر المردود ولا المستوى ولا
3: الإضافة
5: يرجع يرجع للاعب يرجع للمستوى اللاعب وتفكير اللاعب أنه لازم يعطي الإضافة لأنه معناها الكاليتي اللي عنده تسمح له أنه موجود. يعطي الإضافة للنادي الفريق.
0: هتكلم مع فوزي بنزرتي توا الكبسة الباهية بتاع
3: أكيد جدا فوزي الحقيقة حد رو معتز مليابي انتري بون جوور ريليور بوكس تو بوكس يكمل الأكسيون توا اليوم خرجت بالزمز مشو راهو زاد انتدابات الفريقي لازم تكون سيبلي
5: وموجه لحد الان
3: موجه لحد الان ولازم فما النومبر خاطرك باش تلعب شامبيونز ليغ راهو لازم فما دوبلور واكثر من دوبلور في كل بوست اليوم الفريقي لازم برشا انتدابات اخرين الحقيقه بكل امانه لازم سيرتو اللينيا التالي ساعه مع مريح وش اسمه وبن عبده وبعبيد لازم على الاقل زوز اخرين في الاكس
5: صحيح
3: مع البوليفالونس تاع بعبيد دونك راهو اليوم باش تلعب شامبيونز ليغ راهو مازالت برشا خدمه للنادي الافريقي وسي انت اليوم شامبيون لازمك تقعد غادي في النيفو دونك راهو برشا خدمه
0: مازال صغير ومازال عنده العمر باش يعاود يرونس الكاريير نتاعو يمشي ليكيب ناسيونال
3: اكيد جدا
5: الكل مربوط به هو الكاليتي موجوده يا حاتم يا امين الكاليتي موجوده لكن ديما مربوط باللاعب العقليه لونفي الشالنج اللي عنده
3: لونتوراج النادي الافريقي لونتوراج زاد سي محمد لازم يكون لونتوراج به لازم يتاثر الطفل زاد اوكي الكاليتي موجوده لكن لازم فما سويفي وناس كل تبع وهذا كله في مصلحه النادي
0: وفما كلمه يقولوا فيها لعيبة الكوره انتوما ولا المسؤولين ولا المدربين يقول لك اللاعب تحب تعاقبه عاقبه فلوس في الاخر كونترا عنده كونترا يحترمه
3: بس ليش الغادي يا حاتم على تو اما بروفيشنال هو يحترم روحه
0: ايش اقول لك هنقول لك علاش لانه احنا الكلمه زلنا نقولوها الكوش اسال سؤال قال علاش كي يخرج لبرا يحترف
5: بيرفورمانس
0: ويعمل بيرفورمانس علاش بيرفورمانس وحاضر لانه العقوبات ماديه
3: واللي هو مش غادي
0: العقوبات كي تجي روتار انت نحي لك 1000 دولار انا من السالير وجي ناقص الصباط
3: شوف حد لو ما نصورش
0: اللاعب هو درب الصيد لبرا ويعرف
5: خاطر غادي حاتم ممكن امين فهمته شو حد يقول خاطر غادي راهو يحاسبوك
3: يحاسبوك
5: يعني يحاسبوك على الروند
3: مش على الفلوس لازمك تعمل روند بلون ساعه
5: لازمك تكون لازم
3: خاطر الجوار تروجي معناها عنده غادي اجنبي لازم يعطي البلوس لازم يمركي ويفك ويعمل بوكس تو بوكس ويرجع وينحيها بالجول دونك معناها هوني عندك راهو مسؤوليه كبيره اوكي باش تاخذ فلوس وكاشي كبار لكن اوسي عندك مسؤوليه ومش ماكش باش تحاسب كيما باش تحاسبوا الملاعبين الاخرين
5: امين حاتم
3: وانا صارت لي قبل
5: هذيا عقلي
3: صحيح
0: عقلي واذا كان معتز الزلدامي وقع النادي الافريقي فما لاعبي لغز الحقيقه لغز معناها كي نحكيو على غير صغير فور اكزامبل ان الملاعبي هذا ونتفكروا وتعاملوا مع النادي الافريقي جماهير النادي الافريقي استبشرت بغايه الصغير براندمون اللي يقدموا بالناس تغنى لغايه الصغير في استاد حمادي العقربي بيراد تحكي لغايه الصغير وشافت فيلم لاعبي في عام غايث الصغير معنا سبحان مغير الأحوال معنا أصبح بناك ياخذ في شوية دقائق غايث الصغير في النادي الديسفيقسي لمدة موسمين إضافت
5: شوف غايث الصغير معناها لاعب ممتاز عنده كاليتي كبيرة برشا عنده ليبالاريتي عنده ساق معناها ما شاء الله في ليبالاريتي واليوم تعرف في الكرة القدم الحديثة أنه الباليريتي حل من الحلول في في في برشا مباريات شو مخذش حظه خذ حظه في النادي الإفريقي لكن تعرف ضغط الجماهير في النادي الإفريقي هي هذه حاجة كما نقوله سلاح ذو حدين يعني الضغط الكبير الرهيب متاع النادي الإفريقي راهو لازم يكون اللاعب اللي يلعب في النادي الإفريقي ولا في الترجي ولا في النوادي الكبيرة لازم يكون عنده قوة شخصية كبيرة علاش على خاطر الضغط الضغط الجماهيري كبير برشا ونعرف الضغط قديش ساعات يكون سلبي على اللاعب علاش انت فما لاعبين ينجحوا في نوادي وفي نوادي اخرين في كبار ما ينجحوش هو السبب الرئيسي هو الضغط غيث صغير من اللاعبين الممتازين عنده كيما قلت لك كاليتي كبيرة برشا صحيح ما كانش موفق برشا في النادي الافريقي لكن نتصور في النادي الصفاقسي تعرف النادي الصفاقسي اقل ضغط من النادي الافريقي نتصور اضافة في المظهر نتاع الانتداب راهو اضافه غايث صغير يعرف الدوري التونسي لعب في النادي الافريقي كان مؤثر في وقت من الاوقات يعني نتصور سي اس اس معناها انتداب قيم في في في المركز هذاك
0: غايث الصغير اللي حكى عليه الكوتش يقولوا في برشا ضغط في النادي الافريقي دونك فما بالك في سي اس اس معناها الضغط نتاع سي اس اس راهو معناها مع الببليك هذاك مع معناها يلزم الاستفاقه بالنسبه للملاعب هذايا غايث الصغير باش يكون مدى اضافته ملاعب هذايا في وسط الميدان في ظل وجود وسط ميدان محترم فنيا في السي اس اس امين وانت سيد العارفين
3: اكيد قبل كل شيء غايث الصغير مرحبا بيه في السي اس اس اكيد مرحبا بيه في النادي الصفاقسي ملاعب الكاليتي ما نجموش نتكلموا فيها كيما الناس الكل نعرفهم نحملهم في الكلوب لكن تو كيما كان يقول الكوتش البريسيون راهو الملاعبي الفرق ما بين الملاعبي وملاعبي شكون اللي يحمل البريسيون اكثر شكون يلعب تحت الضغط اليوم راهو حتى في نادي صفاقسي فما بريسيون كبير راهو بيتيتر سنين اللي فات شويه خاطر الظروف الماديه اليوم اذا كان الظروف تكون اكثر خير راهو البريسيون باش تكون اكبر واكبر توصل حتى البريسيون تاع النادي الافريقي شكون واضحين معناها اليوم غايت لازم تخدم على روحك مرحبا بيك في صفاقسي هذا ما فيهوش كلام لكن الكاليتي تاعك موجوده لكن راهي كان الخدمه اليوم زاد سي سي عطاتك فرصه انك انت ترجع تقعد في جمعيه كبيره في تونس دونك هوني لازمك تخدم على روحك وان شاء الله نشوفوك سير تيران وتجاوب سير تيران الناس الكل ان شاء الله
0: كنا اختلفنا يعني البارح انا وامين البارح شربنا قهوه كوتش معناها احنا ديما نحكيو كيما لهنا كيما لبرا شربنا قهوه قعدنا نحكيو على عمر بن علي مع الانيا سبور انا قلت له الحقيقه كي تاخذ راي مش في كونتر لا ما حبيتوش يخرج للامانه معناها نحكي لك على انه ملاعبي بار اكزومبل راهو نعرف عقليه تاع جمهور سي سي عم جاي تلعب كوب دو لاكاف وعندك معناها بطوله وكاس وكله تحاول تبني جمعيه نتاع القاب باش تفرط في ملاعبي البيتور نتاعك كنت مش انه ما حبيتوش يخرج لا يزيد العام عام اخر بوتيتر يزيد الفالور مارشاند نتاعه وكذا ولكن في الاخير ربي يوفقه عمر بن علي في الانيا سبور التركي بوابه باهي الاحتراف بالنسبه لعمر بن علي
5: شوف هو للنوادي ديما فما اون كونترانت كبيره برشا نتاع ينسيب الجوار ولا من بعد ست شهور ولا عام يولي ليبر يعني فما كونترانت كبيره اسكو نربح فيه ناخذ فيه تو الفلوس لكن هو للامانه خساره للنادي الصفاقسي لانه ولا عنصر اساسي في الفريق وركيزه من الركائز اللي ما كانش اللي في بدايه الموسم ما كانش شكون عملوا النادي الصفاقسي
3: اكيد جد
5: تجي انت معناها مفروض عليه ساعات النوادي مفروض عليها الامور الماديه
0: في اللاعب هذيك المشكله عجبتنا احنا الامور الماديه
3: حتى في الاوف حكيت مع حاتم كنا شويه نحكيوا لو الفالور تاع عمر بن علي راه ما يشك فيه حد لكن فما امور ماديه لازم يتباع محمد بن علي باش شو ريت هوني فما اوبجيكتيف
5: هذه الكونترانت اللي نحكيوا عليها
3: اوبجيكتيف سبورتيف اما زيد في نفس الوقت راهو بي عمر بن علي مشي الفريق يلعب
0: ما تنجمش تحكي لي مره تكوين فريق من اجل القلب
3: شوف لي هو كاوبجيكتيف سبورتيف للملاعب قبيله كنا نحكيو على العياري وستاد تونيزيان كيفاش يخموا فيهم كهما لكن اليوم تخموا في سي اس اس اكيد لكن سي اس اس الملاعب اليوم استفاد انه باش يخرج لازم يخرج يمشي البالي ما يخير واوسي سي اس اس تستفيد فلوس هذه باش يكونوا واضحين لكن كان بار اوبليغاسيون على خاطر ما فماش فلوس بتيتر كان جات ظروف ما خير كوتش ما تصورش تسيب سي اس اس وسي اس اس تخلي بن علي وتزيد معاها تاكون اخر وتزيد تلرجي معناها الافكتيف نتاعها وتلعب على الشامبيونا وتلعب على تيتر وتكون ديكلاري من اول العام من تو ابار انه في الكاف لازم تعمل مشاركه باهيه دونك راهو بن علي كيمشي بار اوبليغاسيون اما زاده في مصلحه النادي ومصلحه اللاعب
5: هذه الكونتينيتي اللي نحكيو عليها حاتم امين معناها ما فماش كونتينيتي كو سوا لي زونترونور كو سوا لي جوار فما دي كونترانت ساعات الكلام سهل كي نتكلموا سهل لكن فما واقع فما ظروف هي ما تسمحش لهنا كي نجيو نعملوا خلاصه نقاو اللاعب استفاد اكثر من النادي لانه اللاعب مشى ممكن تكون ترومبلات تكون بوابه للاوروب ونعرفوا نحن شامبيون تاع تركيا شامبيون محترمه جدا ينجم غدوه يعمل سيزون باهيه تولي تشوف فيه النوادي تاع تركيا الباهين
0: هذا هو واضح دونك هذا بالنسبه للجديد الميركاتو كما قلنا سبور ما كل يوم ثلاثه حتى الاربعه كيف يبدا فما طبيعه حاجات جديده تخص
3: الميركاتو
0: مازال شويه وقت عندنا ديجا خمسه دقائق باش نحكيو فيهم على الفيزيو تو نهزك العالميه باش نحكيو على مصر الارجنتين اسبانيا واحد بلاش قدام بورتغال باش نسمعوا شنو قال العميد حسام حسن من التصريح ترانت قلب به الدنيا البارح الحقيقه قائد ومدرب المنتخب المصري ونسمعوا شنو قال الدون كريستيانو رونالدو بعد هزيمه البرتغال قدام اسبانيا
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ فيزيوناج
0: فرجت على المقابله البارح كوتش البرتغال قدام اسبانيا واحد بلاش كريستيانو رونالدو هو كي تتفرج البارح المقابله القلب والحنين والاعين الكل حقيقه منصبت وجه كريستيانو رونالدو والله البارح الحقيقه كوتش انا حبيته يربح ونقول لك حاجه انا والله لست من احباء منتخب البرتغال لكن ما عرفش علاش ليديسيون هذيا حبيتها لكريستيانو رونالدو والله تعاطفنا معه مع مسير اكزاكت مش معه كشخص مع مسيرته دونك البارح خرج وقال هذا اخر مونديال بالنسبه لي نسمعوا كريستيانو رونالدو
7: Y hay que seguir. La verdad que fue mi último mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
0: كريستيانو رونالدو يقول هي كانت آخر كأس عالم بالنسبة لي. نعم بالنسبة لما تبقى إذا تبقى سأحتاج لقليل من الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع العائلة لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة وللمضي قدما في حياتي.
5: شوف كريستيانو يظهر لي عمل كل شيء كلاعب قعدت له ديما العقدة متاع كاس العالم لأنه لورو هز لورو عن 2006 هز لورو عن 2016 قعدت له العقدة متاع الكوب دي موند أنه على الأقل يكون فيناليست في كوب دي موند. هذا ما تحققش. شفنا شفنا في التصريح متاعه ولا حتى في الجريماس في وجهه في التيران وقت اللي هو خاسر شفنا شفنا مرارة متاع لاعب اللي حب يوصل لهذا هدف وما وصلوش لأنه نعرف اليوم كرة القدم كرة جماعية ما تلعبش بفرد واحد. هذاك اليوم دروس ناخذ دروس من كرة القدم مهما يكون اللاعب معناها متألق مهما يكون اللاعب معناها عنده ديكاليتي كبيرة لازم لكن كرة القدم تتلعب كمجموعة تتلعب كهداش. اليوم ممكن المجموعة اللي معاه كريستيانو ما عاونتوش برشا باش يتألق وإلا يحقق الأهداف اللي هو كان يتمنى يحققها لكن في الأخير يقعد كريستيانو ليجون كريستيانو اسم كبير في الكرة العالمية ولا في الكرة البرتغالية يعني كما قلت انت الناس كل تعاطفت مع كريستيانو حبت كريستيانو يربح لكن واقع الملعب وواقع كرة القدم حاجة أخرى رغم أن المباراة كانت سيري وما كانتش فيها بصراحة ما كانتش مباراة كبيرة برشا كانت مضغوطة برشا وصحيح البوسيسيون كانت
0: ولا تعرف هي جيل 2016 اللي اللي هز معناها لورو معناها الحداش اللي موجودين يسون با دي ستار هم مش دي ستار معناها نحكيو على رونالدو نتذكر انا معناها ناني بيبي في معاهم في الديفونس ما كانوش نجوم اللي لكن كما قلت انت
5: منظومة لكن كانت
0: انه الحقيقة كي تشوف انه الشخصية متاع المنتخب هذاك شخصية قوية برشا شخصية قوية قوية تشوف رونالدو في ماتش الفينال ملعبش تكون عنده بليسيور يخرج ويكمل وكيك بالشخصية ذيك
5: فما مشاكل في المنتخب البرتغالي
3: المنتخب البرتغالي منتخب ممتاز
5: جدا
3: كلاعبين الأسامي
5: خذ الأسامي
3: من قبل
5: صحيح
3: من قبل تحكي معناها بيبي وكارفالو وش اسمه على اليمين برشا ملاعبيه ونونو فيجو نحكيو على نونو
0: نجومكم
3: اي معناها أسامي كبار من بعد كريستيانو رونالدو من بعد جا معاهم هو صغير سيرتو الجينيراسيون هذيك وقت كريستيانو صغير راهو جينيراسيون ممتازه جدا.
0: والتصريح اللي حبيت نختم به الميسيون تاع اليوم لانه الحقيقه يقول لك ختامها مسك محلال مسكم محلال الريح. العميد حسام حسن الصمت على قتل الفلسطين عار على العالم وعلى اصحاب القرار ان يتحركوا.
8: عار علينا كلنا عار على العالم كله مش الوطن العربي بس عار علينا كلنا وعار على اصحاب القرار اللي سايبين بني ادمين زينا زي احنا في زينا احنا كلنا زي بعض لينا عينين ووش وراس وجسم يعني الناس دي عادي جدا النهارده في 1000 و2000 3000 4000 وقع اتضرب في صاروخ عادي ماتوا واحنا هنا الشعوب كلها بما في اوروبا وامريكا بنبص على حاجة تانية محتمل ممكن يكون الناس شعب بيوري لهم صورة تانية خالص بغض النظر عن الأديان احنا بنتكلم لما تتعاملوا مع الحيوانات لما الحيوان يتأذي او في فيديو جه مثلا حد اذى واحد تكلم حيوان في الشارع كلنا هيخش لازم يتسجل لازم يتحاكم. طب اللي بيقتل الناس طب الصاروخ اللي بينزل دون يقتل الناس بغض النظر عن الديانات انا مش بتكلم على اسلام ولا مسيحيه ولا يهود انا شعوري اللي طلع ده طلع من نفسي كده لاني انا بني ادم انسان زي الناس اللي بتموت زي البني ادمين اللي بتموت انا انسان قبل ما اكون ليا قبل ما اكون هويتي ايه وديني ايه او عربي ولا اجنبي ولا ايا كان
0: بالتصفيق معناها التايمينج والكلام وين وكيفاش من في 5 دقائق أعطى درس للعالم الكل وجه رسالة اللي نحبوها الناس الكل وصلت كما نقول ريمونتادا في عقل إداري ما
3: منثوروش كانوا محضر السبيتش ولا حاجة ظاهر اللي هو تكلم سبونتانيمو ظاهر حتى سؤال كيفاش تقاله
0: وصحفية تركية
3: أكيد وصحفية تركية دونك شو كلمة بركة نجم نقولها راجل كل أمانة
0: الحقيقة
3: كلمة بركة قولها راجل خاطر الكلام اللي قاله وبرشا ناس ما نجمش تقوله اليوم استغل البوفوار نتاعو انه يقول كلام يوصلوا على القضية الفلسطينية اللي قضيتنا الناس كلها اكيد جدا وكلنا انا جورج وان حسام حسن وابراهيم حسن وايش عباس ومين عباس؟
0: برونستيك مصر الارجنتين كوتش شويه اخر ساعه اخرى المقابل.
5: بالقلب ماذا بينا نحن العرب تكون مصر، لكن أي. لكن نحكيو كوره ونحكيو فني.
0: عطيني برونستيك تاع المقابل.
5: الارجنتين 2-1
0: امين.
3: بشتوفه 1-1 وبرونغاسيون
0: برونغاسيون 1-1 برونغاسيون. واضح هذو هما البرونستيك تاع محمد المساني. امين عباس ميرسي لوليت، يعطيكم الصحه كل شيء بالتوفيق، ربي يوفقك. امين كيف يعطيكم الصحه شباب. ميرسي عزيز، ميرسي حسين بعشوية، عفاف الغربي في فان تايم. اجمل اوقات مع احلى الاذاعات.
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ بوبليسيتي. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، نأمنوا نحقوا.
9: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: les hits sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز والرابعة ديوان فام عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تونس الجنوبية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من هذا اليوم بحي الكبارية وكافة أحياء معتمدية جبل الجلود من ولاية تونس وحي البنك وحي المستوصف وحي التعمير وحي الروضة بالمروج واحد ومستشفى الحروق البليغة من ولاية بن عروس. ومن المنتظر استئناف والتزويد تدريجيا اليوم بداية من الساعة 6 مساء. هذا وأوضحت الشركة أن الاضطرابات والانقطاعات تأتي على خلفية عطب فجئي جد صباح اليوم على قناة التوزيع قطر 600 مليمتر وفق بلاغ صادر عنها. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما قضائية مشددة تتراوح بين عام و27 عاما بحق سجنا بحق أفراد شبكة دولية تضم عددا من صناع المحتوى وفتيات تونسيات وإطار أمني سابق، وذلك على خلفية تورطهم في إنتاج محتوى إباحي وتبييض الأموال. وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة كشفت عن تورط عناصر الشبكة في جملة من التهم أبرزها إنتاج ونشر محتوى إباحي عبر منصات التواصل الاجتماعي لترويج مواد منافية للآداب العامة وتبييض الأموال من خلال إدارة تدفقات مالية مشبوهة متأتية من أنشطة غير مشروعة عبر حسابات بنكية وإلكترونية وترويج المخدرات والانخراط في شبكات تهريب وتوزيع المواد المخدرة في صفوف الشباب وأيضا التحرش

0: سيد بلقيس شو معناه من راس كبوديا حتى نوصل الخليج قابس يمنع علينا منع بذات مراكب السيد برشاوي أبحار لمدة 3 شهور، لكن مراكب السيد بلقيس اللي هي معناها متكاثرة ياسر وخاصة في ولاد صباح وقولها وعلى مسؤولية مراكب السيد بلقيس. احنا مراكب بتاعنا توقف على العبل بعنوان الراحة بيولوجي، ومراكب السيد بلقيس اللي هي غير قانونية وللأسف التام معناها وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري مقولش ما نجمتش الدولة ما يخدمها حد شيء، تخدم المراكب هذه لا عندها رخصة صيد لا عندها كونجي دو بوليس لا عندها صنع المركب لا عندها حتى شيء، ويابطوا بالـ200 وبالـ300 وبالـ400 وبالـ500 مركب يخدموا وهتكون البحر بتاعنا واحنا نفرجوا. وبعد تقول لك وزارة الفلاحة والإدارة العامة للصيد البحري تقول لك مقاومة سيد عشوائي، على أي سيد عشوائي تتكلم من سيد المدير العام أو يا سيد المزيد؟ أزيد من 2000 مركب ألا هما مراكب السيد بلقيس.
1: في أخبار العالم، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يقول أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية وأرست مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع طائرات F-35 لتركيا بعد أن أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع فيفا الغربي في فان تايم.

0: فن تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه لكم الناس كل، مرحبا بكم على ديوان فان في حلقه جديده من برنامج فان تايم كما كل يوم من الاربعاء للسبعة على ديوان فان، ثلاثة سوايع من البث المباشر نقدم لكم فيهم تغطيه لمختلف الفعاليات التظاهرات والمهرجانات الصيفيه. ان شاء الله باش يكونوا عندنا استضافات زاده فنيه مهمه نحكيوا في كل ما يهم الثقافه، نفتح يوميا ملف او ملفات الثقافه والمشاكل اللي تعانيهم خاصة تونس والمجال الثقافي على عديد المستويات، حتى نحاولوا باش نشوفوا وين مكمن الداء وكيف يمكننا الحصول على الدواء من أجل أن نؤسس لمشروع ثقافي يرتقي إن شاء الله بهذه البلاد، إن شاء الله نطمح لهذا عموما. فشكرا لكم على اختياركم ديوان فام كما العادة، من قدام ميكرو على امتداد شارج جويليا ترافقكم بعفيف الغربي. في الإخراج معايا عزيز العوني، هلو هلو عزيز. وفي الإخراج الرقمي معنا حسين يحيى، مرحبا مرحبا يا حسين. على مستوى الأعداد كما العادة معنا الصحفية المتميزة شدلية الخياطي. دونك تحية ليكم ضيوفنا، إن شاء الله نبدأ نستقبلوهم أبارتير من الخمسة والستة. دونك زوز أسماء، زوز فنانين، زوز نجوم، زوز أنماط فنية موسيقية مختلفة. باش يكون بحضينا إن شاء الله الفنان سفيان صفتة، تعرفوا سفيان والستيل متاعه والجو متاعه عنده جديد يجينا به سفيان، وأيضا فنان تونسي آخر باش نسعد باستضافته كما كل مرة لأنه باع وذراع في هذا المجال، ولأنه زيدة استحفظ على اللون التونسي وعلى الطابع التونسي وقاعد ديما يخدم بستيل هذاك. نحكي على الفنان القدير شكري بوزيان، إن شاء الله باش يكون ضيفنا هذا المساء. ساعتنا الأولانية إذن يرافقني في الساعة الأولانية رضوين التونسي، أهلا وسهلا رضوين.
2: مرحبا مرحبا عفاف بيك وبالناس اللي تسمع فينا الكل على إذاعة ديوان فام.
1: يعيشك، إيش نحويلك؟
2: بخير بخير بخير، خليتنا سخانة يا عفيف.
1: سافا لاباس، وانا في البرود الحمد لله، على الاقل في البرود. سينو قولي شنو تفاعليت نتاع الناس مع فقرتك مع حضورك معانا، اعطينا فكره يا اخوي.
2: والله برشا ناس عجبتهم الفقره وبرشا ناس ولاو يبعثونا احكينا على الفنان هذاك. أيوة. وحكينا على الحفله هذيك، ولا الحقيقه شيء مفرحني برشا برشا.
1: يقترحوا عليك معناها،
2: يقترحوا عليا شنو الاسماء، شنو كان فما حفلات يحبوا يسمعوها.
1: بيه فما تفاعل ممتاز كما هكية. دونك اليوم باش تحكي لنا على فنان ولا كل الفنانين.
2: الفنانين كل في كفه وفي كفه في بالنسبة لي أنا.
1: أيوة. طلعت مش كدير.
2: باش نحكيو على قيصر الغناء العربي كاظم الساهر.
1: كاظم الساهر دونك هو محور حديثنا بعد شوية، باش نحكيو نحاولوا نلخصوا كارير، معناها كارير كبيرة برشا، باش نقفوا على أبرز النجاحات أبرز الأعمال وحضوره في تونس، برشا تفاصيل زادة باش نقولهم لنا بعد رضوين. وأيضا باش نحكيو على مهرجان سقيت الدير، من بعد نعطيكم شنو فما في هذا المهرجان. تعرفوا أنه اليوم 7 جويليا الندوة الصحفية بتاع مهرجان كرتاش، يعني هذا حالي هذي أول مرة هكا 7 جويليا، خاطر كنا في جوان أو آخر جوان بداية جويليا 7 جويليا 7 جويليا اليوم المؤتمر الصحفي بتاع مهرجان كرتاش الدولي. الحقيقة معناها نتصور العام الجاي ندخلوا طول في المهرجان، نتصور ندخلوا طول في البرمجة سيدي، متأخر جدا جدا جدا جدا، وأنه نعملوا ندوة صحفية نهار 7 جويليا لمهرجان قرطاج والجميع يعلم هذايا. يلا نكملوا بالموسيقى ومن بعد نبداو بالفقرات نتاعنا، بما أنه باش نحكيوا عليه هيت ندخلوا في المود ساعة نتاعو، نسمعوا زيديني عشقا كاظم الساهر.

0: زيديني عشقا زيديني هكا غني لنا كذا مستاهر طبعا بطل فقرتنا مع رضوين توينسي في زوم فن.
1: زوم فن
0: نسلموا على غازي تحق بينا باش نجم. مرحبا غازي.
2: دخلوا فيا في الجو والله ميرسي بوكو.
0: قال دخل يطلب الجو نورتنا غازي.
2: شكرا صحابي اهلا عفيف.
0: سما
2: بعد كنت ابسون انا هاني نعوض اليوم ان شاء الله. الحمد لله يا ربي المفيد الواحد عنده بلاصه ويخلي بلاصته.
0: ايه تخلي بلاصتك تغيب عليش. ايوه دونك باش نحكيو على القيصر.
3: باش نحكيو على قيصر الغناء العربي كاظم الساهر المغني والملحن والشاعر.
0: ايوه
3: لمهم الكل كاظم اليوم. مسيرة مليئة بالمحطات المضيئة عدة جوائز وأوسمة سيد جنرال تجوائز. نحكيه على وسام سفير الأغنية العربية 1993. وسام الإبداع من اتحاد الفنانين العراقيين 1997. جائزة اليونيسيف عن أغنية تذكر عام 1998 واللي تناول فيها معاناة الأطفال المتأثرين بالحرب. ميدالية الحسين للتفوق من الأردن عام 2000. وسام الاستحقاق الثقافي التونسي سنة 2000 وكيف كيف تكريم ثاني في تونس سنة 2004. كاظم عنده علاقة خاصة بتونس لأن تونس نوعا ما في مرحلة معينة ساهمت في نجاح كاظم.
0: ساهمت بطريقة كبيرة في السنوات الأولى في بداياته.
3: كيف كيف يثق برشا في الإعلام التونسي. الإعلامي نجيب الخطاب الله يرحمه كان من أوائل الإعلاميين اللي قدموا كاظم للجمهور التونسي عام 1995 في برنامج على التلفزة التونسية قبل حفله الشهير في قاعة المنزه لفائدة النادي الإفريقي. يعني حلقة كانت ممتازة على الأخر. حلقة عرف فيها الجمهور التونسي شكون كاظم ويعني وسمع فيها أغاني زادة كاظم وتعرفت برشا أغاني كاظم وقت ذاك.
0: وحضر في السنوات هذيك أنا موجودة معناها ونخدم في التلفزة التونسية كان حاضر في منوعات زميلنا حاتم بن عمارة. كان صدقني ربي حضر زادة مع هيلا الركبي وقت أنا زادة كان عندي برنامج شارع الأنغام وعملت معها حوار مطول جدا بساعة في قناة 7. كان عنده ثقة كبيرة في الأعلام التونسي وحب خاص لتونس والأعلام التونسي الحقيقة.
3: كيف كيف سفير إقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاظم اللي كان غنى لأجل الأطفال كنا نحكيه ليعانيه من ويلات الحرب اختارته اليونيسيف باش يمثلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سفير اليونيسيف الوطني زاد في العراق عام 2011 حتى 2012. ماخذ زوز جوائز وورلد ميوزك أوردز عام 2004 أفضل فنان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غنى في أشهر المسارح عفيف. غنى في مسرح رويال ألبرت هول في لندن كيف كيف سيدني أوبرا هاوس في سيدني وكيف كيف هو من بين الفنانين اللي مسجل حضور كبير وقوي برشا في مسرح قرطاج. نعطيه لمحة على كاظم. كاظم المولود في 12 سبتمبر 1957 بمدينة الموصل شمالي العراق. برج العذراء ما نعرفش علاش برج العذراء ديما ناجحين يا عفيف ديما ناجحين.
0: اسمع تطلعش برج العذراء انت؟
3: لا لا انا برج الجوزاء برج العذراء ديما ناجحين.
0: من عائلة
3: لا لضمنت هذو من عائلة بسيطة متكونة من 7 أخوة. عاش طفولة قاسية بسبب الفقر وكان في العطل المدرسية يخدم يبيع المثلجات يبيع الكتب. وفما معلومة شدت انتباهي خدم في واحدة أو واحد من مصانع النسيج ولم حق آلة موسيقية هي الجيتار وبعد تعلم عليها وكيف كيف تعلم العزف على آلة العود. معناها الإنسان اللي يحب يوصل عفيف والإنسان اللي يكبش في حلمته يعمل المستحيل. سجل أول أعماله الغنائية في منتصف الثمانينات يا شجرة الزيتون عابر سبيل وغيرهم. اعتبروها نقاد الفن من أهم الأغاني الناضجة. يعني غنى عدد كبير من قصائد الشاعر السوري الراحل نزار القباني.
0: وقبل المرحلة متاع نزار القباني قدم أغاني عراقية عديدة. احنا جيت في فترة أوائل التسعينات غرام كبير بالأغاني العراقية دايوغ أتغذيغ كاظم السير وقتها وديما نحكي كاظم العراقي وكان معاه الشاعر كريم العراقي زيدا اللي كتب له برشا
3: أغاني
0: وقتها الكريم. عبرت الشط معناها قلب الدنيا الأغنية برشا أغاني الحق عراقيين اللي كانوا ناجحين برشا في تونس
3: وكان عنده صديق كبير زيدا في تونس. كيف كيف غنى نزار قباني من أشهر القصائد اللي غناهم اختاري عام 1994 مدرسة الحب زيديني عشقا أشهد قولي أحبك حبيبتي والمطر، الحب المستحيل، وهل عندك شك. لحن وغنى في التسعينات قصيدة اختاري، الأغنية عجبت نزار القبني برشا، ومن غادي يبدأ التعاون بيناتهم من أشهر ألبومات. وبعد الحب 1995، في مدرسة الحب 1996، أنا وليلى 1998، واللي احتلت المرتبة السادسة ضمن قائمة توب 10 لأفضل الأغاني في العالم في تصنيف البي بي سي. حبيبتي والمطر 1999، مع الحب 2024. فما معلومة في أحد البودكاستوات مؤخرا، تحديدا في بودكاست أي بي تولكس مع أنس بوخش، كاظم فاجأ الجمهور بحديث عن أسرار وعن معاناة عاشها في طفولته. نحكيه على معاناة مع الفقر، مع الخصاصة. كان من عائلة بسيطة جدا، خرج خدم من صغرته. حكي برشا على مشاكل أسرية تعرض لها، حكي على نقطة زادة مهمة على شعور بالذنب.
0: أيوة.
3: قال أنا ظلمت زوجتي برشا بسبب انشغاله لفترات كبيرة في المسارح، فترات كبيرة بالفن. كيف اعتبر أنه ظلم زوجته وأولاده وما عطاهمش حقهم وما عطاهمش الحب الكافي. نسمعوه شنو قال ونرجع.
0: عزيز ساتينا نسمع الإكستري.
4: صار لي فترة أنه أعيش وحيد، خلاص هذا قرار يعني. يعني ما أتراجع
5: ما تفكرت الزواج بعد مرة؟
4: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن. لا يعني أكيد الزواج هو استقرار، الزواج فائدة، بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا.
0: مؤلم جدا جدا، مؤلم كل جداً. التصريحات معناها كي تشوفوا البودكاست، اللي ما شافوش معناها ومغروم كاظم يجم يشوفوا كيفاش واحد نجم كبير بالنجاحات هذوما اللي كنت تقول لنا عليهم الكل رضوان، ينهي حياته، يكمل حياته في السنوات هذوما نتاع النضج، كان نجم يقولوا في من العمر،
3: في وحده كبيره
0: كما هكا. معناها قال لك انا اخترت سيئ، اخترت الوحده رغم الم الوحده. معناها
3: تحسوا عقاب، كاينو عقاب،
0: كاينو عقاب في روحه.
3: عليك علاش مهم برشا عفيف انه نعديو اكثر وقت مع الناس نحبوهم؟ مهم برشا انه نعديو اكثر وقت مع عائلاتنا، مع والدينا، مع الانسان اللي نحبوهم، مع يعني مهم برشا، لانه في لحظه من اللحظات نجمو نفيقوا ما نلقاوش حتى شيء. في لحظه من اللحظات نجمو نخسروا برشا وقت كنا نجمو نوظفوه في انه نحبوا الناس اللي معنا.
0: هو تحسوا انه زيده حب ولا نكرهم معناها، والناس تعرف وأنه كان ضحية قصة حب كبيرة برشا ومؤلمة برشا وصعبة برشا وانتهت بالفشل. معناها أثرت على حياته الكل، أثرت على عطاءه. أنت كاظم الساهر وكي تشوفوا على المسرح وبعث لك أنا مقطع، كاظم الساهر مش يغني
3: بكل جوارحه،
0: يتألم فوق المسرح، مش يغني، توجع، يتألم، كل كلمة خارجة من الأعماق، كل كلمة، كل صورة شعرية تعبر على ما بداخله، واضح هذا.
3: أنا حتى كي تفرجت في البودكاست كامل هو طول يعني مدته ساعتين، الحقيقة أول مرة نستمتع ببودكاست ونتفرجه للآخر. طفولة كاظم أثرت حتى على الحاضر متاعه، وأثرت حتى على علاقته بزوجته، وأثرت حتى على كل شيء يعني. كاظم اللي في المرة هذه خلع ثوب القيصر ورانا العمق الإنساني لكاظم، الإنسان الطفل اللي معرف في طفولته كان الكدح، قسوة الأيام، الفقر، كلامه ما كانش مجرد ذكريات، أكثر منه اعتراف نابع من جرح قديم. هذا هو القيصر،
0: هذا القيصر كاظم اللي وانت في وسط الحديث قلت وأنه كان له حضور كبير في كارتاج، زيد عمل سهرات عديدة في كارتاج، معناه من الفنانين اللي كان يعمل زوج سهرات في نفس الموسم في جرد بعضهم وسولد اوت، العبيد تبدا ترمي عينيك في كارتاج ما تراش، معناها يفوت الكاباسيتي نتاعو بالناس اللي تحضر له حتى لليوم الغدوه، معناها هو كان يعاود يرجع كيف نفس الشيء. ولكن قليل وانه تلقى فنان من اللي بدا يطلع ينجح ديما في صعود، فماشا كي اللي هكا يجي نكسه صغيره فنيا ويعاود يطلع عليه، كذا مسير من اللي بدا يطلع وهو في القمه وقعد متربع على عرش القمه الحقيقه. معناها حتى اختياراته الغنائيه وكملحن، فما هو برشا ما نحكيه ولكن فقره قصيره، دونك رضوان اختار هكا شويه حاجات ملحن زيده. ما ننساوش تعاملوا مع الفنانه لطيفه العرفاوي اللي قدم لها اغاني رائعه، ويعني عمل الطابع متاعه واللمسة متاعه في مسيرة لطيفة من خلال الأعمال اللي قدمهم لها، لأعمال ممتازة جدا، لأنه كان ملحن زيدا، هو ملحن
3: وشاعر زيدا
0: كبير.
3: لم كل شيء بس المواصفات اللي لازم تكون في الفنان، والمواصفات اللي لازم تكون في عالم الفن لمهم كاظم الحقيقة بالأحساس وبكل شيء.
0: وزيدا ما ننسيوش لأنه الجانب الإنساني مهم، هو ما هوش متعود يحكي على حياته، قليل ياسر ومقل في الحوارات وفي الإطلالات التلفزية متاعه، ولكن إنسانيا نراه من أرقى ما يكون كاظم الساهر. معناها الناس اللي تعاملت معه واللي خدمت معه واللي حواليه الكل يقول لك من أرقى ما تعرف. احنا الفقرة هذه راه كل مرة باش ناخذوا فنان، لانه جاونا شوية تعليقات، حكيوا لنا على صبر باع، حكيوا لنا على لطفي بوشناق، باش نحكيوا عليهم الكل بالطبيعة. ان شاء الله كل يوم باش نحكيوا على واحد من النجوم، من الفنانين الكبار اللي عندهم وزن فني. راهو المقياس نتاع الفقرة هذه هو الوزن الفني. سمعت يا شادلية؟ متفقين رضوان؟
3: متفقين.
0: دونك الوزن الفني قبل كل شيء هو بالنسبة لهذه الفقرة اللي قدمها لنا رضوان التوينسي. وباش نخرجوا بحاجة لكاظم الساهر، نخرجوا بأحبيني أنا، راني كل نحبه ماني حرت، وانت تحط لي عزيز هذي ولا هذي، أحبيني بلا عقد.

0: محبيني بلا عقد كاظم السهري وصلنا للأربعة وثلاثة واربعين دقيقة. كاظم السهري ما غنيش في كارتاج راهو دار تقريبا مختلف المهرجانات في تونس من سوسة مستير لصفيقس القيبس الدولي ما خليش على امتداد عقود تقريبا كل الولايات التونسية غنى فيها كاظم السهري مهرجان بقرنين معناها دار بالقدي بالقدي في تونس الكل. يلا احنا باش نمشيو المهرجان سقيت الدير في الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
0: معنا مباشرة المكلف بالإعلام بمهرجان سقيت الدير في دورته الثامنة سي فاخر عبيد. اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك اختي عفاف. مرحبا بالساده والسيدات مستمعي ديوان اف ام.
0: يعيشك. لو كنت عطينا فكره دونك الدوره الثامنه هذه شنو الجديد اللي فيها شنو بشنو تتميز كان قارنوها بالدورات السابقه؟
2: تعيش الضاحيه الشماليه لمدينه صفاقس معتمديه سقيت الدير من 8 ل 14 جويلية 2026 على وقع الدوره الثامنه لمهرجان سقيت الدير للثقافه والفنون وهو من تنظيم جمعية الرؤية للتنمية والثقافة سقيت الدير بدعم من مندوبية جهوية للشؤون الثقافية بسفاقس وبلدية سقيت الدير. الافتتاح يؤمن ابن الراشدية الفنان التونسي المبدع سفيان الراشدي سفيان الزيدي يوم 8 جويلية. في هذا الحفل الافتتاحي سيقع تكريم فريق التقدم الرياضي بسقيت الدير بمناسبة صعوده إلى البطولة الرابطة الأولى. في السهرة الثانية 9 جويلية عرض الساقية تزهى وتغني يعني الفنان حسن ناجي وخليل العلوش. في هذا السهرة سيقع الاحتفال بعشرية جمعية الرؤية للتنمية والثقافة بسقيت الدير. تتواصل العروض يوم 10 جويلية بمسرحية تونسي ونص بنبيل كلاب. يوم 11 جويلية مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة إخراج حاتم حشيشة. الفن الشعبي مع زينة القصرينية يوم 12 جويلية. الحظر مرشد بوليلة نهار 13 جويلية. ويزدى الستار على الدورة الثامنة لمهرجان سقيت الدير بعرض نودو يوم 14 جويلية.
0: لو كنت تعطيني فكرة على الأجواء في علاقة بالميزانية متاعكم، اسكو الميزانية أثرت على اختياراتكم؟ عندكم داعمين وشركاء وقفوا معكم في المهرجان؟ أعطيني فكرة على الجانب التنظيمي هذايا.
2: احنا في جمعية رؤية للتنمية والثقافة في سقيت الدير نظمنا الندوة الصحفية يوم 3 جويلية بدار الثقافة ذات حال الساقف. يوم 6 جويلية يعني أمس عملنا أمسية تنشيطية أمام أحد الفضاءات التجارية الداعم الكبير للمهرجان. باش علمنا يعني ترويج الماركتينج يعني ترويج للمهرجان باش نعلموا الجمهور. أنت حكيت لي على الدعم، بالنسبة للدعم المال قوام الأعمال وسقيت الدير عندنا منطقة صناعية كبيرة.
0: أي جوستومون.
2: فما الدعم نسنا 11 داعم للجمعية. يعني ويبقى يعني ديما الدعوه موجهه لرجال الاعمال باش يلتفوا اكثر
0: باش يدعموكم اكثر
2: باش يكون البرنامج دائما دسم ويلبي جميع الاذواق.
0: اليوم برشا مهرجانات متخوفه من ضعف الاقبال لانه فم برشا مهرجانات عانيت من ضعف الاقبال خاصه مع تراجع المقدره الشرائيه نتاع العائله التونسيه واحيانا اسعار التذاكر تكون غاليه شويه. متخوفين انتم من هذا؟
2: احنا في سقيت الدير الهدف متاعنا هو خدمة الثقافة للثقافة يعني ما هوش
0: ما غير الجمهور يعني
2: لا احنا نحبوا الجمهور بالعكس احنا دعوة مفتوحة للجمهور باش يحظوا بكثافة مواكبة سهرات المهرجان لان الحضور الجماهيري هو دعم لنا كجمعية باش نقدموا الافضل ونسعوا جيدا باش نطوروا المهرجان من سنة الى اخرى. هو عملية والحقيقة حق نجاح كبير المهرجان
0: ان شاء الله بالنجاح سنة زيدة.
2: يعيشك بارك الله فيك. احنا سنا عملنا اشتراكات يعني اشتراك 100 دينار لجميع العروض.
0: باهي ممتاز سعر باهي يعني للشخص يعني الواحد
2: الشخصين
0: لزوز
2: يعني ايوه
0: باهي اشتراك 100 دينار
2: والعروض يعني اغلبيتها 10 دينارات التذكره واحده زينة 15 ونودو 20، يعني في متناول
0: أسعار مدروسة الحقيقة. شكرا لك سي فاخر عبيد المكلف بالأعلام في مهرجان سقيط الدير في دورته الثامنة. تنجموا تدخلوا وتلقاو كل التفاصيل على الصفحة الخاصة بالمهرجان، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. الحقيقة الأسعار في متناول الجميع. كان تدي ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: أنت حق بنا النبار.
3: شكرا عفيف.
0: غازي بالقيد نسميك النبار سيف هذا.
3: ما حتى إشكال. هي بور بون الميتي صغة تنبير معناها.
0: ويقول فيها avec tout le sérieux du monde.
3: معقول.
0: دونك عملت طلة شنو فما وما فماش على المهرجانات.
3: تحرك الأمور شوي شوية مش كيف ما الأسبوع الفارت مازالت الأمور ما تحركتش. كل ما يتحرك كارتاج تتحرك معاه الأمور. خلينا نبداو منطقيا على مواقع التواصل الاجتماعي. والفقرة هذه في حاجة للمتابعين نتاعنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك في اللايف باش يعطيو آرائهم معنا وخلينا نشوف ونصحوا الآراء اللي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: وي أنا خليني أقول من تورا وفقرة غازي بالقيد أنا راني ما نتحملش مسؤوليتها. أنا كعفيف الغربي لا أتحمل مسؤولية أي حاجة يقولها ولا يحكيها ولا ينبر عليها غازي بالقيد.
3: معقول ليجيتيم الحقيقة. تعديو
0: للفقرة؟ تفضل. اي تفضل تعديو مباشرة حتى يحضر جينجل مزيل.
3: نتعديو ملا مباشرة. تنسى اول حاجة باش نقولها راه المؤتمر الصحفي لمهرجان قرطاج الدولي اليوم على الساعة 7 مساء في المتحف المسيحي في قرطاج. معناها في الكاتدرال نتاع قرطاج. معناها راه مازال ما عندنا حتى معلومة رسمية 100% ننقلوا المعلومات نتاعنا بتحفظ.
0: هي هبطت
3: الا اربع اسماء.
0: ايوه
3: فما أربع أسماء واضحين موجودين على تذكرتي. والغريب في الأمر أنهم موجودين على تذكرتي، منهم الشاب خالد سولداوت نحكيه لجرادان بمية دينار وليشيز الكراسي بمية وخمسين دينار وليجرادان سولداوت مالجري أنه مازال المؤتمر الصحفي ما أعلنش على البرمجة.
0: كيفاش يهبطوا تسكر على تذكرتي قبل ما الأعلان على البرمجة؟
3: حاولت نخمم، عملت برشا نظريات في مخي. مفهميش نظرية
0: سبق
3: مع الجمهور. اون بريمير الحقيقة تنجم حتى تكون اون بريمير عالمين. تنزيد نثبت ونعطيك غدوة عالمين اسكو اون بريمير ولا لا. قلنا بالك دي تدافيش بالك أسماء كبيرة نحبوا نسبقوا الفونت. المهم إن شاء الله نستناو تصريح رسمي من مكلف بالإعلام يقول لنا علاش هبطت.
0: نأكدوا أنه راك يحكي غازي سولداوت على الليشيز.
3: ليشيز أي
0: على الليشيز لجرادان مزيل.
3: لجرادان مزيل صابر ربيعي لجرادان 100 دينار ليشيز 150 دينار مازالوا موجودين على موقع تذكرتي. معز التومي لجرادان 40 دينار وليشيز 80 دينار. وسامي يوسف لجرادان 100 دينار وليشيز 150 دينار. وبالتالي كريت أنا الأسماء هذية نجم نقول هي أسماء رسمية موجودة في البرمجة
0: مادام يبيعوا لهم في التذكر.
3: مادام يبيعوا لهم في التذكر
0: الشموش يكونوا
3: بيوت. المشاهير ما تحركوش برشا عفيف الحقيقة على مقاطع
0: هما ما هبطوش.
3: لا لا اللي هبطوا صابر ربيعي هبط وشاب خالد هبط. بارتاجي ولا لافيش اوفيسيال متاع مهرجان قرطاج. شاب خالد قال باش نكون موجود إجاو وصابر ربيعي بارتاجا دعما لمهرجان قرطاج اللي باش يكون فيه في الافتتاح نتاعو. المشاهير التونسة والأسماء المعروفة التونسية اللي مستانسة عادة تعطي رايها في المهرجان برشا أسماء منها غائبة إلى حد هذه اللحظة. إن شاء الله
0: نقول مباشرة بعد الكونفرنس دو بريس
3: إن شاء الله خاطرك يهبطوا مباشرة بعد الكونفرنس دو بريس. غدوة تبدأ عندي برشا ماتير. وبالتالي اللي موجودين واللي أثاروا بعض أجداد خلينا نقوله حسن الهمالي.
0: زميلنا حسن الهمالي يشتغل في موزايك.
3: أكيد في كومنتير حكي شوية على مهرجان قرطاج. قال شنو القيمة الفنية لماجدة الرومي اليوم. قال هي منتهية الصلوحية حتى في لبنان. اختيارات تعيسة تبقى أمينة أيقونة الفن التونسي ونبيها كراولي فنانة استثنائية والشاب خالد أسطورة عالمية. الباقي كله إهدار للمال العام. هذا كان رأي حسن همالي.
0: ربي يهديك يا حسن. معنيها هكا نقوله على مجد الرومي وعلى ليكو مين معنيها تبقى قيمة فنية كبيرة. مجد الرومي معنيها
3: هو رأي حسن همالي. وحسن همالي متابع للثقافة.
0: نعرف طبعا أكيد ذلك عليش أي معنيها ليه عليش ندخلوا في مقارنة ما بين أمينة ومجد وشيب خالد وكل عليه معني
3: محمد جبالي. محمد جبالي كان
0: بحثيه عاد قالهم الكل.
3: الجملة الشهيرة اللي لقات برشا تفاعل، أعتبر عدم مشاركتي في مهرجان قرطاج طعنة فنية في المسيرة نتاعو. دونك ماخو في خاطرو برشا مهرجان قرطاج الحقيقة. إيه دغنوج زاد كيف كيف لقيناها في برنامج مع مريم بالقاضي، كانت حكيت قالت أتفهم سي محمد جبالي وسي مقداد حول استبعاد بعض الفنانين من قرطاج، كانت ساندت الرأي هذايا وكانت ساندته بسلاسة، قالت أنا ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل هذوما، ولكن راو سي مقداد وسي محمد جبالي عندهم وراهم إستوريك كبير وأنا نتفهمهم وندعمهم. من جهة أخرى نتعدوا للإنستغرام، ما بين الفيسبوك والإنستغرام وكأننا شعبين ومن الشعب واحد، آراء أخرى، ناس أخرين، منطق آخر، خلينا نقوله سورتو المنطق، معناه الرأي يناقش ولكن المنطق على إنستغرام فيه برشا حدة منشورة. هبطت ونسمة مثلا نحكي على الشامي مين، ثامر حسني مين، حكيوا على الراب اللي ماهوش موجود مالجري اللي فما اسم النوردو في مهرجان قرطاج متداول ننقلوه بتحفظ كالعادة
0: ان شاء الله، انتو قال لانه يستحق الحقيقة نوردو، وانا بشكون موجود على ركحة مسرح قرطاج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، فنان كبير، فنان فرض روحه ونجح، عنده سنوات، عنده برشا انتاج خاص به وبلاسته موجوده وجمهوره موجود معنا.
3: البرمجة عفيف اللي قاعده دور يمكن الاسم الوحيد اللي يمثل اليوم الذوق الشبابي في الموسيقى في تونس. نوردو فقط، ماريناش الاسامي الاخرى، وبالطبيعه ننقلوه بتحفظ من هنا للسبعه نتاع العشيه تنشوفوا اسكو لانفورماسيون كونفيرمي ولا لا. اراء اخرين قالوا باستثناء الشاب خالد برمجه عاديه جدا، يتسائلوا العباد وينهم كايروكي، ويني هيفا وهبي، وشامي وثامر حسني، هذوما الاسماء اللي كانت اكثر من الدوله سالت عليهم العباد.
0: عزيزي تبع في هيفا وهبي قال لك هبطت باش تجي لتونس، باش تكون عندها حفله خاصه في تونس. شوف هو راهو كل عام قديش هي من سهره، قديش 14 15 سهره 20 سهره، نجموش نرضيو كل الأذواق ونجيبو كل الأسماء، ولكن احنا ديما انسيب البرمجة تكون متوازنة ويكون فيها يعني مختلف الأنماط الفنية وترضي مختلف الأذواق. معنى كي تقولي انت حفلة واحدة اللي تنجم تهم الشباب، ولكن انا مش شرط راه وتو تشوف الاخرين شبشي عبيو وبش تلقى الشباب زادة موجود
3: في حوصلة
0: أخيرة. كنش أنت
3: يا ديك من هذوما كل تحب كنورد؟ بيان سوير، نعطي آراء العبيد، نزيد نعطي رأيي أنا، ناخو مساحة متاع 10 ثواني. نعملوا حوصلة صغيرة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. قلنا له شوف أن لي كومنتير الموجودين على الببليكاسيون الكل اللي معنية بمهرجان قرطاج، ويعطينا النسب حسب مؤيد للبرمجة، غير مؤيد للبرمجة، وإلا فما آراء واقتراحات أخرى.
0: أوكي.
3: لقينا الجمهور المؤيد للبرمجة النسبة التقريبية متاعه ما بين 35 و45%. أهم الأفكار اللي دارت على الجمهور المؤيد للبرمجة، قالك قرطاج لازم يبقى مهرجان كبير بأسماء كبيرة، يعني فما وجود أسماء كبيرة، عودة النجوم الكبار تعطي قيمة للمهرجان، صابر الرباعي يليق بالافتتاح، وجود فنانين عرب ضروري لإشعاع عالمي. من جهة أخرى الجمهور الرافض للبرمجة ينقسم لاثنين، رافض بتاتا للبرمجة ما بين 30 و40%،
0: برشا كمان،
3: وجمهور مطالب بالراب والوجود الجديدة في البرمجة ما بين 15 و25%، أنتون نجم نقوله ما بين 45 و65%، ناقد للبرمجة وعنده اقتراحات أخرى. التعليقات لهنا قالك نفس الأسماء تتعاود كل عام، وينو الفنان التونسي؟ أعطيه فرصة للشباب، والراب يمثل تونس أكثر من الأغنية القديمة. كانت هذه آراء العبيد باعتماد الذكاء الاصطناعي، باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي. توا نحبوا نشوفوا آراء مستمعي ديوان اف ام على اليوتيوب.
0: اعطيونا رايكم توا، دونك خلينا
3: نأكدوا الا لازم.
0: فوالا غدوه يعمل لنا حوصله غازي، اكيد باش يكون فما برشا تفاعلات مباشره بعد المؤتمر الصحفي لمهرجان قرطاج الدولي. خليكم معنا في المتابعه، احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار الستة ستة الخمسة الخمسة ست بس تشبير راني الوقت هذي انتختم باش نسمعوا مجد الرومي. مجد الرومي ديمرة وصالحة ولكل الأوقات ولكل الأزمان، مطرحك بقلبي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة ديوان افهم عسلامة. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية ومختلف المتدخلين في الشأن التربوي إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. والجمعية تؤكد في بيان أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس وفق تقديرها اختلالات هيكلية تستوجب مراجعات أولوية الإصلاح، معتبرة أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. الكونفدرالية التونسية للفلاحين تعلن اعتزامها رفع تظلم إلى رئاسة الجمهورية ودعوى قضائية لتحميل المسؤوليات الجهات المتسببة في تفاقم أزمة قطاع بيض الاستهلاك المستمر للشهر الرابع على التوالي جراء انهيار الأسعار إلى ما دون كلفة الإنتاج. وأوضحت الكونفدرالية في بيان أن الأزمة الحالية تعود إلى اختلالات هيكلية داخل المنظومة تتمثل في التمديد في دورات الإنتاج واستفحال ظاهرة القلش العشوائي وسط غياب آليات الرقابة، مما أدى إلى تراكم فائض كبير وإغراق السوق. مكتب مجلس نواب الشعب تداول خلال اجتماعه اليوم في التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بشأن مشروعي قانونين طلب فيهما استعجال النظر، ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة فاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ ذاته بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. هذا وقرر مكتب المجلس إحالة مشروعي القانونين على الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم الموافق لعشر جويلية. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة الأخيرة. فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة بدأت بكشف دول الحلفاء عن تعهدات استثمارية دفاعية واسعة النطاق تتضمن مبادرة لإنفاق 40 مليار دولار على إمكانيات الطائرة المسيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي تمام السادسة.

0: مريومة يا مريومة يا عزيزة عليا، ملا جو ملا نسق وملا ريتم، وجاي بالضبط مع الهدف اللي ماركيته مصر، المنتخب المصري إن شاء الله يكمل هكا يا ربي. يا خويا أنا مع الدول العربية راهي،
1: مبروك عليها.
0: مبروك عليهم. مرحبا ضيفنا، نورتنا. كنا نسمع في مريومة، هذا جديد ضيفي الفنان التونسي اللي عرفتوه بلونه الخاص، بثنيته، بموزيكته، بجوه الحلو هذاك اللي نحبوه، واللي ديما متشبث به، هو متشبث بالستيل متاعه اللي يجمع ما بين العصري وما بين التونسي وما بين الشرقي، ديما فما ميكس هكا ياسر محليه، وتبدا خاصة الجيتارة حاضرة بقوة في كل الأعمال متاعه. ونحكي على الفنان سفيان صفتة. مرحبا. مرحبا،
1: يعيشك عفيف، وفرحان برشا اللي تقابلنا بعد عام تو
0: مصيف للصيف.
1: مصيف للصيف. أنا نعرف الصيف كي تبدأ الميسيون متاعك يقول سي بون تو نجم نمشي العوم.
0: وما جيتناش هكاك، جيتنا بجديد بغنية حلوة برشا كنا نسمع فيها تو محليها. هدوما إن شاء الله باش تكون من اليوتيوب متاع الصيف، لأنه جو صيف على الاخر، ريتم محليك المحلوة، فيها الجو التونسي، فيها الإيقاع، فيها الجو مغربي، لكن ماني غلطة زيدة.
1: هو ميكس سان افريكان، خاطر المغاربة هما تبنوه وخدموا فيه أكثر. أما هو سان ريتم افريكان، سان سي سويت، احنا في تونس عنا منه، الاسطنبيلي التونسي يعتمد على الإيقاع هذايا. في غنياتنا كما يا مزري حل البيبان، بابا بحري، دونك سي با ريتم. انا ما نحبش كلمه مغربي، هو سام مغربا افريكان، وكيزوك عرفت هكا يشطح الريتم. سي انترناسيونال، حاولنا باش نقدموا غنيه فريحيه تتحفظ في ساعة.
0: اسمع، محتاجين رانا هالنفس هذا، الفايبس هذية، الانرجي هذية، باش خلينا نخرجوا شوي، نكسروا من المود نتاع الشتاء وكل برد وكل امطار وكل والمشاكل نتاعنا العاديه اليوميه اللي ما توفيش. دونك
1: هو دو توت لي فاسون، هذا هو لو رول دو لارتيست حسب مخي، معناتها وحسب
0: برمي لي رول دو لارتيست.
1: ليه
0: من الادوار،
1: لو رول دو لارتيست هو انه يخرجك من الموند وهذا اللي انت عايش فيه والواقع، ويهزك الى موند ميور، بالسينما، بالصوره، بالغنايه، بالمسرحيه، يخرجك من الواقع ويهزك الواقع اجمل.
0: هذا حسب رايك، لانه فما مدارس اخرى، فما اراء اخرى، فما ناس تقول لك الفنان زيد راهو مرآه للواقع، الفنان لازم ينقد الواقع، لازم يعبر على الوجع، على الالم، عنده دور توعوي زيد.
1: معناها يعبر على الالم
0: برمي لي غول، معناها
1: هو كل حد يعمل الحاجه اللي تشبه له واللي الناس زيد تصدقوا فيه. مثلا انا ما نتصورش روحي ننجح في الاغاني نتاع الدمار نتاع الغربه نتاع الخيانه نتاع.
0: عمرك عملت حاجه هكا؟
1: ما عملتش، ما جربتش ونعتبر روحي
0: حاجه الم، معناها
1: اي الم. لا لا لا، ما نحبش الالم، وحتى كيف يصير لي الم نعيشه وحدي، وما نحبش نشرك الناس فيه. بالعكس، الارتيست يزمو هو وقت اللي راه الناس في تنبك الستريس والدنيا، هو اللي يهز الفوق. حتى في الذوق، حتى في اللبسة، حتى في لا فاسون دو فوار لي شوز. الارتيست في العائلة متاعه هو ديجا يبدأ من نويو، يزم يكون هو سورس دو بونور. كو دير وقت اللي يولي معروف شوية، يلزم يهز معاه الحمل متاع الناس، يحطهم على ظهره ويحاول يخرج الناس من ستريس ومن من هالضيق اللي عايشين واللي حاسين به.
0: يفرهدهم. ذكرتني في فرهود راك العام. فما رئيس حكومة سابق هو
1: فرهدهم.
0: اي معني بالنسبة لي الثقافة والفنان سميناها فرهود، احنا معني فرهود.
1: لكن وراء كد الفرهود هذيك وراء
0: برشا خدمة،
1: فما برشا خدمة وبرشا تعب وبرشا تضحية،
0: ويفرق فرهود من فرهود.
1: اكزاكتومون. هو دو توت لي فاسون ان شاء الله نكونوا فرهودات كلاس ا، معناتها خاطر
0: لأنه زيدا خلينا نقوله ولا لأنه الأغاني اللي فيهم إيقاع والأغاني متاع الفرحة والشبابية الإيقاعية من الأغاني متاع الفرهيد رفما فنانين كبار غني يا أخي عبد الحليم حافظ غنى حاجات متاع فرحة متاع الفرهيد أم كلثوم افرح يا قلبي معناه فما برشة من الكبارات الكبارات أما فما فرق يعني فما واحد اخرين
1: يا سامحني انا تو احنا كي نجيو نحكيو على الموسيقى اللي هي فيها ايقاع انت انا نعتبر روحي ولد ليكول تاع الهادي جويني معناتها الهادي جويني من اكبر الفنانين في العالم العربي اللي خرج من الموندو كلاسيك وهزنا السمرة يا سمرة
0: سابق عصره
1: حتى لي نخلته للثمانينات زاد مع شكري بوزيان
0: وي وسريفنا بعد شويه بيان سور والنجاحات اللي عملها شكري بوزيان طبعا
1: معناتها
0: ودورتني في صباعك وجرحي ولي معناها بالحق الحق هذيك علاش قعدنا باقي رانا عندنا الحنين للفتره نتاع الثمانينات والتسعينات وكل لانه وصلنا لمستوى معين نتاع اغاني الى حد الان مانيش
1: ساتيسفي بالريتم نتاع الخروج نتاع الغنيات على خاطر معناتها غنيه كل اربع شهور خمسه شهور جو بونس شويه بالكل ومش وقته توا في قيلولة والناس مروحة باش نحكيه على أسباب والمسببات متاع هل مع الريتم البطيء جملة في تخريج الأغاني. حاجة أخرى أنه نعتبر أنه كل إنسان يلسو كلاس في البلاصة اللي يحب يكون فيها معناتها جو بريفير أن نخرج غنية كل ستة شهر وتقعد في المخ كيما الديو اللي عملته مع ابراهيم حسناوي الشانسون اللي عملناها مع محسن ماتري لو تريو اللي عملناه مع غازيو سفيان زيدي التو يقعدوا
0: حاجه خدمه فن مخدومه مرتوبه فنيا راهو ما عندهاش وين تضيع جوست بين قوسين راهو ميسي ضايع بيلانتي يعني هكا سيتو ذي معلومة وأنا سوقها
1: وأنا سوقها بكل تحفظ
0: يصير شوفت ميسي
1: وقاعد بي
0: مصر مازالت متقدمة واحد بليش
1: إن شاء الله ربي ينصرهم إن شاء الله يا ربي
0: الناس كل متخوفة منه الماتش هيدا ويقولوا أنه مشتاهل بالنسبة لمصر ولكن مازالت كي بدأ الماتش دوك إن شاء الله يكملوا هكي ألوغ شكوني مريومة
1: مريومة هي غنية من
0: عندكش في العائلة مريومة؟
1: بيان سور احنا فماش عائلة تونسية ما فيهاش مريومة كلكو سوا في تونس في العالم العربي ولا في
0: من اكثر الاسماء اللي تغنوا لها
1: سيتانير دو شانسون تاع اغاني قديمة معروفة بها كان جهة المنستير معناتها أنت ما تعرفش اللي هذية شوية من ناخ دو باتريموان دونك أنا كنت نسمعها وقت اللي نمشي للفروحات وديما في العائلة عنا مريومتنا تبارك الله عليها على باسي ان كونكور صعيب برشا سي لان دي plus jeune expert comptable اللي عندنا في تونس 25 ans مريومة بنت اختي ان شاء الله ربي يحميها دونك نورتنا وعدتها بالغنايه هذية
0: وهي جت في وقتها الاغنيه مع النجاح مع كل شيء الى حد الان فاتت 800,000 مشاهده
1: احنا قريب 200
0: في ايامات
1: احنا قريب 200
0: فرحان بالرقم هذا
1: فرحان وانا اللي فرحني اكثر ندخل لي كومونتير خاطر نجم تعمل زوز منين في جمعه وانت تاكل كان في خاطر
0: مي بون برشا ناس ما يتهمهاش راهو الكومنتات بقدر ما اللي يهمهم هو الفيو
1: انا مهم بالنسبه لي انا زاده اني التعليقات بالحق مهمه ياسر على الاخر ما نجمتش نقرا الكل لكن اغلبيه التعليقات تعليقات ايجابيه تخلينا نزيد نقدموا ما تنساش اللي كتب بالنص معناتها وترز الكلام حاتم الجيزاني
0: حيوة حاتم.
1: بالحق حاتم فهمني وين انا وين حبيت نمشي معناتها
0: سان غران بروفيسيونيل
1: معناتها حبيت المره هذه معناتها نحط كل الكل في الكل في الكلمات في الـ في الـ في التوزيع او في التريزه نتاع
0: الموسيقى
1: في الكليب امين معالش
0: تحيه ليه امين ان شاء الله من نجاح لنجاح حسين
1: الاولاد كما تقول انت تبناوا العمل من اول نهار الخدمه هذه اللي شفتوها في ثلاثة دقائق هي فيها سبعة شهر خدمه
0: كمان
1: والله عفيف سبعة شهر سبعة شهر وتعرف أنا كمان بعيد علي مينيمام ما تأهبط لك البونليو سود امشي ونوصلوا ساعات نخرجوا فيرسيون بعد ننزلوا على سوبريمي
0: تعاود
1: من لول جديد.
0: بينما اليوم نجم نعتبروها مرحلة جديدة وإلا أغنية جديدة.
1: مرحلة جديدة في كل شيء في طريقة التسويق في طريقة التعامل في الصورة بيدها. فرحان باللي عملته قبل وذاك اللي خلطني بتيتر تو بديت بتيتر نفهم كيفاش نجم نعمل خلطة ما بين اني نحط الموسيقى اللي نحب عليها ونخلط للمواطن العادي اللي هو في التاكسي وفي في
0: والخلطه اللي فيها الجانب التجاري سوفيان
1: اكزاكتومون
0: نقولوها معناها راهو حاجه كوميرسيال مش معناها حاجه خايبه بالعكس معناها الحاجه كوميرسيال سي كو حاجه نجحت مانيش باش نقبلوا على حاجه ماهيش ناجحه.
1: انا اذا واحد ما عرفش يسوق المنتوج نتاعو ما يعنيش انه هو يعمل في حاجه ثقافيه. ما احنا قعدنا انا فك التريب هذاك
0: برشا ناس بالحق والله
1: جبتها لك في طبقه
0: قد والله لانه فما للاسف معناها مع كامل احتراماتي للجميع فما بعض من الفنانين هما اللي فشلوا في تقديم اعمال اللي باش تنجح فشلوا في تسويق لرواحهم فشلوا في عملهم الفني في حضورهم فشلوا فيعلقوا الفشل هذا على انه الجمهور الذوق نتاعو خايب الجمهور ما يعرفش يختار على انه هما ياسر يعملوا في حاجه ثقافيه عميقه رقي ياسر والجمهور ما يفهمهاش مغالطه.
1: هو ماهيش مغلط هو فما منه فما هكا وفما هكا خليني اعطيني الوقت
0: اللي فما منه دمك على راسي وعيني اما انا نحكي لك على فما نسبه أي. مش من اللي فما منه فما نسبه هما فشلوا في الاختيارات نتاعهم مش مساله ثقافه ولا مساله عمق ولا مساله عمل هادفه وبديله معناها لا.
1: اليوم الفن عمليه حسابيه ريت بالضبط كي الطبخ كان تنقص حاجه من الفاح تطلع البنا ماهيش هي في الموسيقى بالضبط وفي الفن اليوم بالضبط اذا انت الشعر ما عرفتش تختار الشعر اللي باش تتعامل معاه الغنيه باش تلقى فما حاجه اماتور اذا الموزع ماهوش معناتها فاهم السوق وفاهم الطرح كما نقولوا نحنا الغنيه باش تلقى فيها اذا التصويره ماهيش اليوم فول هاش دي ماهيش كاتكا
0: راهو
1: ما عادش اليوم اليوم سعد بكري نحكيه في الأوف على لي تيك توكوز ولي انستغراموز راهو معاش بتليفوناتهم راهو وليت شركات قاعدة تخدم لهم وناس دخلت في في في موند واخر متاع كونتوني
0: انتربريز كاملة
1: صحيح
0: انتربريز
1: دونك احنا اليوم واحد كيما قلت لك سيفري كان لي مويان هو ماذا بيه الواحد راهو كل 15 يوم غنية لكن اذا الـ اذا اذا معناتها لي مويان ما يخليوكش تعمل كل شهر غنيه يلفو ميو واحد يختار الوقت اللي باش يهبط فيه
0: اما كي يهبط حاجه
1: دو كاليتي. انا نعتبر انه غنيه مريومة دخلت في الـ في الـ في الموروث الموسيقي التونسي معناتها موجوده توا ديجا قاعد نسمع فيها في اغلب لي راديو قاعده تتعدى في لي شين نتاعنا
0: اغنيه تدافع على روحها راهو باش تفك بلاصتها وين نقول لك ماني راهو فما اغاني من الوصفه واضحه وظاهره ما غير ما يقعد الفنان يعارك في الاذاعات شفيك ما عديتش راهي وحدها باش تتعدى وحدها باش تتبرمج وحدها باش تسمعها في الاذاعات الكل
1: هذه
0: من الاعمال اللي بالحق
1: عايشك عفيف انا شيء فرحني واني قلت لك انا معناتها جاي 1 جانفي قلت بعد ما تعدى ريفيون قلت توا سفيان وقيت المحاسبة عرفتك الليلة ما بين وفي الريفيون قبل ما يجي البتي ديج تاع 1 جانفي كملت الريفيون روحت دوشت في الوتيل كل شيء قلت سفيان توا ظهر لي وقيت باش جو فيز اون اوتر ايتاب دون ما في اون اوتر كارير اون اوتر ايماج في كل شيء لو 2 جانفي كلمت حمدي وانطلقنا. ونقول لك حاجة، الاختيارات اللي مشينا فيهم كلك سوا في اختيار الشاعر، وهو زاد إلى تونيو بون في اختيار الصورة، نحب نقول له شكرا على الثنية هذية اللي مشينا فيها. وإن شاء الله بقدرة ربي توا الفكرة كيفاش باش نسوقوا مريومة أليشيل مغربا وأليشيل أراب اي انترناسيونال، خاطر فما لو كوتي، فما من داخل،
0: فما بارتي مغنيه بالانجلي وانت مش غريبه عليك سفيان، معناها
1: انا جديد عليا والراب. انا جديد عليا
0: اما انك تغني بلغه اجنبيه غنيت.
1: لا بياسير انا جاي من ليكول هذيك، انا اول باساج من اوائل ما نعرفش انا هو، مي كان معاك انت في التلفزه الوطنيه مع حاتم بن عمارة، مع هلا الركبي. أنا مخلطتش للأسف مع المرحوم نجيب الخطاب، لكن خلطت معناتها في بداية الألفينيات 2003-2004. كان تحدي منك أنتي أنك تكسر الكود كلاسيك متاع فرقة عبد الباسط وكل شيء وتجيب الباند.
0: تحية لي عبد الباسط. ستي وقتها حركة ثورية نسبيا، لأنه ما كنا متعودين اللي فرقة كلاسيكية وترية ديما هذيك هي تبدأ موجودة في المنوعات التلفزية، مش باند أوكسيدنتال.
1: باند أوكسيدنتال وفي بلبسة أخرى كومبليتمون. ومن بعد نتذكر في البريود هذيك 2004 يافي دو جروب اللي كنا زوز جايين من انا، خاطر انا سيفري ولد المستير وتواجيتكم بالبحر تاع مستير، لكن عديت صغري كل في مدينه بنزرت. دونك مع الخروج تاعي انا يافي لي غربيز وقتها، تحيه اليوم اخواتي زاد هذوكم. دونك كنا عاملين حاجة ريفوليسيونير معناتها في الوقت هذاك، واللي تبارك الله بعد هذاك الكل معناتها جات موجة كبيرة متاع
0: دي باند.
1: اكزاكتومون.
0: سفيان مازلت معايا، مازلنا باش نحكي ومازلنا باش نسمعوك، باش نخرجوا اشهار ومن بعدك نسمعوا شو باش نسمعوا. اغنيتك انت غالية،
1: غالية.
0: محسن.
1: أي غالية.
0: الماتريال
2: فن تايم
3: Publicité. Super Siesta. J'arrive à la première fois en Tunis. Près de 30 ans.

0: غالية وطيبة وكوني مني قريبة وبرشا أحساس في هال في هالأغنية سفجان سفجان.
1: تحية لكل أمهات، تحية لميمتي الغالية العزيزة،
0: ربي فضلها يا ربي،
1: ربي فضلها هذيك النفس اللي نتنفس به. الله الله لا يحرمني من دعواتك ميمتي، والله لا يحرمني من كل كلمة وصلت سي بون. رقدت
0: شفت العمر هذا،
1: روحت فطرت
0: مش عادي،
1: كليت شبيك، ضعفت شبيك.
0: والله ربي فضلهم،
1: ربي فضلهم. وبالحق نحس بالوجيعة، تو بديت نحس بالوجيعة متاع يقول لك راهو الوالدة توفيت، نحات حاجة من حياتي. رب معناتها تو بديت نحسها أكثر، معناتها كي واحد صاحبي نمشي نعزيه ونلقاها معناتها يقول لك الدنيا تبدلت. الله لا يحرم عبد من ميمته، واللي ميمته بحذاه يشم الريحة ويبوس ويعنق، خاطر هذيك راهي حاجة ما تتعوض، كل شيء
0: ربي يفضلهم، ربي يفضلهم. أنا أمي نقولها بالحق، راني عايشة ببركة دعاك ورضاك، هذيكم هما، لأنه حتى في العمر هذية وإحنا كبرنا وإحنا بصغارنا وهما يتبعوا فينا في الشقيقة والرقيقة ويتفقدوا فينا بالحق. معناها يقول لك الوالد أحن من المولود، وعلى أولادنا وكل شيء. دونك أنا أمي من خلالك ربي نحيي وكل الأمهات،
1: ربي فضلها. معناتها عندها لا تخوزيام، معناتها عندي أمي وعندي أختي وعندي بنتها وعندها بنت أختها في فرنسا، معناتها تتبع فيها ودشوا ألو وكلت هيشي وكل جو ذيك مريضة تقعد تحس بنتها. ربي فضلها وكهو.
0: الو خلينا نحكي شويه مهرجانات. دونك سيف سنيك فيش ماشي البرمجه بالنسبه لسفيان صفتا؟
1: ماشي باهي.
0: اش عندك؟ قداش عندك من حفله؟ قداش من مهرجان؟
1: والله ما نحبوش السؤال هذايا، على خاطر كان نقول لك هو لليوم فما، لليوم فما حاجات ما زلت ما تبرمجتش.
0: أي. انا جاي مش كل اعلنوا على البرمجه نتاعهم
1: اكزاكتومون. فما حاجات، الحاجات اللي ماهمش سينيي كونترا نتاعهم، معناتها فما 5 6 دات مازالوا ماهمش كونفيرمي، ما نعرف الدات مي طونك ما صحتش كونترا. بالنسبه لي انا ما فما حتى شيء، فما اريانا، فما اون دات في مستير، فما اون دات في مهرجان موسيقى العالم في الجم. الدات اللي انا سور منها هي الدات متاع تستور نهار 24، نعتبر انه مجازفة من ادارة مهرجان المالوف بتستور انها تبرمج عرض مختلف باش سي دي بارفان دو جاز من المستوحات من المالوف التونسي. معناتها فما حاجات جديدة. اي والله
0: سي بيان، معناها وانه نتعموا بنوعيه كيما هكيه وبغشيرش كيما هكا في الموسيقى، حاجه ممتازه. لانه قعدنا في لي فورما العاديين، معناها العروض العاديين. جات فتره البارحه نظيفتي كانت لبنى بن عمين وحكينا ياسر على مشاريع تعملت، جات في فتره ناس خدمت على مواضيع على دي تيم دي بروجي برشا تخدموا، وبعد رجعنا بالتوالي، رجعنا للكلاسيك، رجعنا للفرقه وفنان، رجعنا العروض. معناها كي تجبد برمجه، والله ما نعرفش شكون من الاولاد البارح صحفيين زملائي اللي هبط برمجه وكتب عليها سنه 1994 ولا 95، معناها تقريبا عليه رجعنا بالتوالي. معني
1: شوف عفيف، انا افورس الموضوع هذايا نحسه يقلق الساعه الناس اللي تسمع في الراديون ومعناتها ويشخشب لي البوس اللي ركبتها لو 1 جانفي.
0: ما خلينا نحكيو فيها، ما تعملي مش عملت بوس نتاع هروب انت باش ما نحكيوش فيه.
1: والله عملت بوس نتاع هروب ونتاع جود فايبس، ما عادش يهمني.
0: علاش وصلت خديت القرار هذا؟
1: على خاطر سيي معناتها جي بيرديو لو كومبا في بلادي مالوروزمون، جي بيرديو لو كومبا،
0: خسرت المعركه.
1: اي خسرت المعركه، المعركه المهرجانات مالوروزمون خسرتها. خاطر معركة المهرجانات كان عندي ان فيزافي، ريت وقت اللي تبدا تعارك وانت ماكش مع شكون تتعارك، خاطر كي تكلم مندوب يقول لك مش انا اللي مبرمج، مدير المهرجان. كي تكلم مدير المهرجان يقول لك ما عنديش ميزانيه. كي تكلم الميزانيه تقول لك راه عطيتهم. كيف تكلم الوزاره بيدها تقول لك المهرجانات ما عادش متاعي. شنو ها؟ اش معناتها المهرجانات ما عادش متاعي؟
0: خسرها معناتها.
1: صحيت قبل كي كانت فما
0: فما تعويم للمسؤوليات. أي بالطريقه هذه ما عادش تعرفوا شكون مسؤول على شنو. هذا هذا في برشا مجالات كي نعوموا القرار ما عادش نجموا نجيو لحد ونحملوا مسؤوليه نتاع حاجه.
1: فما حاجه اخرى، فما ليزيتيكيت. حتى نقول لك شنو نوعيه ليزيتيكيت. سفيان صفتا نتاع مهرجانات المدينه هكاك معناتها فما شكون جاي معناتها متاع حاجه كليفين وكلاس معناتها وهي معناتها حاجه غالطه على الاخر معناتها شتي ماهوش هو اللي نسمعوا فيه الموسيقى المتقنه وكل شيء والصيف لا القعباجي معناتها غلط حاجه اخرى معناتها
0: وين الراك ما تنجمش تتصنف معناها شو هو التصنيف
1: كذا هو انا نقول حاجه معناتها انا نحس في روحي نعمل في الحاجه اللي نحبها وشيخ عليها وتوا كيف نحكيه على مشاكل المهرجانات نحس روحي كاني نطيح من القدر اللي في مخ السيد اللي قاعد يسمع فيا معناتها اونديري بكائيات اونديري
0: لا واقع واقع لانه زاد حتى الجمهور راهو بعد يبدا يسال
1: هذه
0: بعد يقول لك معناها تو كي نلقاو فنانين رغم اللي الفنانين والنجوم العرب هذوما قاعدين يعبيو راهو في اي بلاصه ولكن تلقى التونسي علق وينو فنان تونسي بجلوا الفنان التونسي والمشاكل نتاع الفنان التونسي نحكيو لكم على المشاكل نتاع الفنان التونسي وينك في كارتاج تحلمش تعمل عرض في كارتاج وينك
1: سفيان انا من 2011 ما طلعتش في الكارتاج
0: فكرني اخر مره في كارتاج
1: 2011
0: سيتي كوا
1: سيتي ان غران كونسير على لوكازيون معناتها تعدى في تي في 5 موند وكان حاضر فيه اسماء مني نحب نفهم وينهم توا كانوا حاضرين معنا بندرمان وكان حاضر معايا مثلا بندرمان ما عادش موجود في الساحه
0: ما موجود جمله ما فماش اختفى
1: كان حاضر معايا نادر قيرات مثلا
0: نادر مازال يرجع توا
1: فهمت انا نقول مازلت شو كومبا مازلت قاعد دونك الفايبز اللي عندي مخليني شيخ باللي نعمل فيه وما عادش يقلقني اصلا وفصلا الموضوع هذا
0: ما يقلقكش انك تعمل عرض ما تعملش عرض بالكل في كارتاج
1: ماكش فهمتني هو يموت يقتلك يا اخي سامحني منيره حمدي الله يرحمه يرحمها باش ماتت هي ماتت بالغصه هذيك ان وحسن دهماني باش مات مات بالغصه تحبوني نموت انا قررت اني انا نستحفظ على صحتي في العمر هذا خاطر راهو الموضوع اخطر من انك تبرمج ولا ما الموضوع يمس انك سمعت بارح محمد علي كمون فهمت فما حاجه ماهيش عاديه في المواضيع وتمنينا انه الموضوع هذا ما نحكيوش فيه توا نتمنيت انه نحكيو في الموضوع هذايا سبتمبر 2026 وتصير لما مع الفنانين ويقولون ما المطلوب منا وفيت البرمجه نتاع 2025 وانتهى معاه كل شيء ودخلنا هكا تك تك تك تك في مواضيع اخرى ريت كيفاش تحب ترجعني معناتها المواضيع هذه ما تتحلش في الراديونات المواضيع هذه تتحل مع ناس عندها مشاريع راهو تنجم تكون فنان وتخدم على روحك وتروح وفما نوعيه نتاع فنان عندها معزه خاصه وعندها مشروع معناتها خاطر انا شديت في ادارات مهرجانات ونعرف كومون سا سباس وعندي لو فلير اني نفهم كيفاش تعمل حاجه اونتر كولتوريل والكوميرسيال
0: ونجحت التجارب وعبيت جماهير غفيره ونجحت فنيا نجحت روحيا ونجحت جماهيريا معناها التجارب هذه
1: احنا المشكله اليوم فما حلقه فارغه مانيش الفنانين الكل عندنا ديزامبريزاريو واليوم ليزامبريزاريو
0: هما اللي يتحكموا في السوق
1: اليوم هما اللي عندهم احباب او كرهات ثلاثه اربعه فنانين عندهم سنين قاعدين يتعاملوا معاهم هذوكم الاربعه فنانين عندهم المفاتح نتاع لي فيستيفال وعندهم المفاتح نتاع الامور كل احنا اليوم فما اخي زهرة لجنف وين والله يا جيت قدامي معناتها خاطر بكري كنت نسمع في غنية
0: خاطر فما غنية متاع زهرة لجنف باش نقول لك انا علاش جيت قدامك غنية متاعها
1: قاعدة تتعاود
0: خذيتها فنانة من عرف شكون عاودت سجلتها وهبطت على يوتيوب على اساس تراث وهي غنية متاع زهرة لجنف
1: غنيتها معناتها مسكينة المرأة ما في بالهاش
0: معناتها عاودت سجلتها على اساس
1: ليه هو الفكرة راهو انا ديما نعاودها ونقولها ياخي نحنا سي كوا لو رول دو نو فيستيفال راهو اذا عرفنا لو رول تاع الفيستيفال راهو في بيكم موازين راهو يل سو باس اون بلانير راهو فما بارتي بركه معناتها من قدام احنا فيستيفالاتنا مانيش فاهمين اسكو تجاريه او ثقافيه.
0: حتى نرجعوا بعد شويه سفيان صفته باش نخرجوا اشهار باش نخرجوا اشهار لا مازالت النتيجه هي بيدها نخرجوا اشهار وراجعين
2: فن تايم بوبليسيتي.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك. فن تايم فن تايم.
0: واحد كان جا عنده من الشجاعة يحكي شنو نحكي أنا وسفيان في الكواليس طلع بدي كل تكرهنا.
1: خلينا فيها ضحكة
0: والله هذا تحملنا ضحكة وكعب دونك
1: معناتها خلاصة القول البوس اللي ركبتها في مخي صحيحة ولا ماهيش صحيحة؟
0: والله انا راني ساعات نخمم كيفك نقول لك هاو سي بون عفيف يزي كيما نعارك انا على الاعلام وعلى الرديئه وعلى المحتوى وعلى شنو اللي قاعد متعدي على الريزو سوسيو وكيفاش قاعدين اثروا على اجيال اليوم بالحق معناها كي كنا نقولوا قبل راهو هذوما باش ياثروا على اجيال ما كناش نشوفوا تولينا نشوفوا قدامنا اليوم انا نشوف قدامي دي جان نبدا نعرفوا شكون متبع معناها كيفاش ولا طريقته نتاع الحديث وطريقته نتاع الكلام المحتوى اللي قدم فيه نعرفه متأثر بشكون ولا متأثرة بشكون دونك سي غراف ساعات ما كيف كنتي معناها وعملتها سنة انا هربت القراية
1: مبروك كل شيء مبروك مبروك والله فرحت لك برشا
0: غني لي مبروك حتى حد ما غنيه
1: الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوي ليلتنا مبروك مبروك ألف مبروك عفيف
0: عايشك عايشك مرسي بوكو سفيان. دوك ساعات واحد يقول لك هيك أما بعد ما نجموش باش نخرجوا باش نتكلموا باش يقولوا لا وما يجيش ويلزم من خاطر نحبوا الميور للبلاد هذه
1: تو فماشي تو فماشي معناتها ما أكثر وما أخطر من الوضع اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه اليوم فما وضع خطير فما حاجة سيدة متواصلة عندك زوز حاجات يتقول هالدومين هذا يزي منه ايجو في فيغ اوتخ شوز وإلا تو كومبا وتقعد تخدم على روحك مالغريتو وتركب بوس متاع السعادة وتقعد سعيد على روحك وتقدم انا تعرف الدوفيز متاعي اليوم شنو وشنو حاجة اللي مشيختني هما لي كومونتير نتاع الناس وردود الفعل بعد ما خرجت مريومه وي
0: بيان سور حاجه ياسر مهمه هذيك
1: تعطيني فرحه كبيره
0: حاجه ياسر مهمه يمكن انت قلتها ديجا في تصريح اعلامي وانه انك جيت فتره تاثر صحتك تاثرت ومرضت دونك تركيزك على على صحتك زيدا خليك تاخذ القرار هذا وانه يهني رايد على روحي يزيني من تكسير راس
1: ليه هو هو راهو فما اليوم فما مرض العصر اللي قاعد يقتل في الناس الكل اللي هو ستريس والغزيزل ولا يا اخي سامحني واحد فنان يكون عمره فلور دو لاج معناتها 34 35 يتعديوا عليه هذوما ال 15 سنه هذوما بزهر ويلقى روحه في ال 15 سنه هذوما في الجوجمة عام ثورة وعام درشنوة وعام بدل الحكومة وعام تجي حكومة تحب التسكي الصوفي وعام ومبعد يخلي
0: سماميت
1: ستريس كونتينيو يأثر لك على حياتك ويأثر لك على علاقتك بعائلتك وعائلتك وبتيزامي وراو سيتان دومين تخي ديفيسيل بربي باش نعاودو
0: أصعب لحظة عشتها في السنين هذه اللي فاتت أصعب بيريود أصعب هكا تجربة
1: فقدت دو زامي عزيز علي
0: يرحمه.
1: فقدت دو زامي اشرف ونوري كانوا معناتها قراب لي برشا. فقدتهم ومن المرض الخايب وك علاش قعدت مهلوس منه معناتها توا وليت ديما دو في جو في دي اناليز وجي سي معناتها باش خاطر نول ني على بري
0: بيان
1: سور نول ني على بري
0: قلنا تحت لطف ربي
1: دونك قلت يا عفيف هذي هالدومين هذي تخني له بمحبه وبشيخه كان باش يولي هو سبب الهم وسبب الدمار ما مش لازم يا خويا انا نخدم على روحي جي سي دافونسي النهار اللي يتعدى من غير ما نعمل فيه والله يا عفيف وليت نعمل لو بيلون نتاع اموا وقت اللي يتعدى شهر وانا موا ما سجلتش الميلودي ولا حاجه نقول هذيك خساره
0: لا يا سفير قداش تشبه لي في طبيعتك
1: والله
0: بالحق والله برشا نقاط نقولهم ان الجمعه اللي ما عملتش فيها حاجه ما انتجتش فيها حاجه ما زدتش فيها حاجه نحس روحي ما ضيعتها من حياتي
1: والله ضيعتها وحاجه اخرى نحب نسافر نحب نعيش نحب نتفرهد نحب نلبس ما عاش عينتي بحتى شيء اللي باش يعمل لي ستريس بعدته من حياتي انا نقول لك حاجه بعثت 24 مندوبية ثقافة تاني بعث لك من بعد فيديو فيها 24 دوسي
0: واو
1: شوف الـ الـ شوف الفايبس اللي عندي ما زلت 24 دوسي كنت حب نبعثوهم بعد ونهبطوه على الديجيتال نهبطوه موجود في الـ في الـ البريد التونسي نقدم لهم تحية قبل ما يوفى كما تقول انت
0: نهار
1: اخر ديلي قبل بثلاث ايام بعثت 24 ولاية أمنيت حياتي كان فما من واحد ينجم يجاوبني ويقول لي حل الدوسي تحلوا الساعة ولا
0: قراه
1: وشافوا ولا على خاطر راه الدوسي يتكلف وانا نبعث معناتها عرفتك الرابيد بوست اللي معناتها الدوسي بيدو الكل يتكلوا وبسبيرال والكول
0: وباللوين وكاليتين
1: حاجة أخرى ومعاه فلاش ديسك
0: زيد
1: فيه الدنيا والمونتاج وكل شيء ما عادش تكذبوا علينا وتقولوا ابعثوا دوسيات نعلمك عفيف رسميا ما عادش باش نبعث حتى مندوبي هذا قرار خذيته بعد ال 24 ولاية اللي بعثت لهم المرة هذية هذا وعد مني ما عادش باش نقلقكم انتوا ما تعرفوا تليفون سفيان صفطة وتعرفوا سفيان صفطة شنو يعمل إذا بعد 24 دوسي كسرت فيهم راسي أنا ومرتي في القويل وبطاقة شو اسمه الاحتراف تاع الموسيقيين والمدة والدرجة 24 ولاية في كل 24 ولاية فما 20 مهرجان فذو ما ناخذوا سيدي والله لا سول ولاية اللي اتصلت بي هي ولاية تونس هي ولاية تريانة هي ولاية منوبة معناتها على 24 ولاية
0: ثلاثة
1: ولايات وفما عرض قدمناه الجمعة اللي فاتت في مدينة سيدي بوزيد كان على الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك ثلاثة معناتها انا توا في جوان ما بين جوان وجويليا مقدم اربع عروض نعاودهم لك عملنا لا فيت دو لا ميوزيك مهرجان منوبه لا فيت دو لا ميوزيك ومن بعد مشينا لسيدي بوزيد وعندي لا فيت هذه التستور اللي ماهوش تابع المهرجان مش تابع الولايات ومع العلم انه ال 24 هذوما اللي بعثت لهم سيتي دون لو كادر نتاع الصيف خاطر هذوما سيت اوتر شوز ما بعثت لهم
0: ما عندهم حتى
1: احنا نحكيو على المهرجانات والبلاغ
0: نحكيو على 24 ولايه وكل ولايه شوفوا قديش فيها من مهرجان,
1: من مهرجان. معناتها اذا كل ولايه من 24 ولايه فما 10 مهرجانات قديش فما من مهرجان 240 مهرجان المشكله اليوم كيف تكلم المندوب شنو يقول لك مانيش انا سفيان اللي برمج
0: تكلم اللجنه بتاع المهرجان ولا الجمعيه تقول لك
1: انا باش نقعد انا
0: شو انا
1: توريت هاو اغزر وجهي قديش ولا خايب
0: ما هي سايب علينا
1: والله سايب علينا كومبليت
0: سايب علينا باش نقول لك انا كيفاش باش نقفلوا على خاطر في الوقت ونحب نعاود نعدي مره اخرى مريوم نخرجوا بها اما فقط انا نحب اقول على الدنيا السلام وعلى الفن السلام وعلى الساحة الفنية السلام في تونس لأن وين شخصيا علمت دي 30 سنة خدمة في الأعلام واللي 90% منه ثقافي وفني كنت كي نحب طاقة إيجابية نستدعى سفيان صفطة كي نحب طاقة إيجابية في حلقة من الحلقات ونبدا في الدوقالقة وتعبة وكل شيء وهم ومشاكل، نجيب سفيان صفتة نكلم سفيان صفتة كل جمعة هذه معايا، سبت هذا معايا، لحد هذا معايا، كي يوصل سفيان يحكي هكايا قول على الدنيا سلام.
1: أنا والله عندي سؤال، وزيرتنا في بالها بالوضع هذا نقطة استفهام، السيدة أمينة صرافي اللي هي عندها عامين واللي نحن، أنا نقول لك حاجة في بالك اللي أنا ما قابلتش مدام أمينة،
0: خطرنا
1: نعتبر أنا نعتبر إنه
0: والله سيصغي بيان تعمل إيفينموت لهم الفنانين يا مدام
1: أمينة، نعتبر إنه
0: أسمع منهم ما أسمع منهم مباشرة،
1: مش من أنت واحد باش ياخذ عرض يمشي للوزير
0: تسمع مشاكلهم
1: نتمنى انه هي توا مثلا يجيها الفيديو والا ومعناتها والا هكا تسمع فينا. حب نعلمك سيدة الوزيرة راهو عندك 80% من فنانين تونس الباهين راهم موجوعين، واللي شيخين سيفري فما نحكي على نسبة باهية ومعناتها فنانين من لولهم شيخين، اما راهو نحن من حقنا في بلادنا بعد 25 سنة عطاء، اعطيني شكون اللي قاعد يوند، راهو نمشيو بفلوسنا، راهو واحد يكون قاعد يخرج 25 30 مليون باش تخرج انتاج كيما هكا راهو ماهوش بالسهل، رانا ما ناخذوش في دعم من الوزارة، راهو الانتاج اقل انتاج يتكلف لك 30 40 مليون من دمنا من فلوس صغارنا، من
0: ما تتوترليش صحتك البوس يعيشك
1: البوس
0: اكتب البوس. ميرسي بوكو نورتني برشا برشا سيدي،
1: ميرسي عفاف
0: من كل النجاح
1: مريوم نحبها الدور والدور والدور هذيك اللي تشيخ
0: نرجعوا لها. ميرسي نورتني برشا برشا هدى وصلي باش تجيكم تعطيكم الاخبار نتاع الستة تو سويت ابري باش نستقبلوا فنان رمز من رموز الأغنية التونسية الفنان القدير شكري بوزيان.
2: فن تايم
5: بيبليسيتي. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك، اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: الاحتراف الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026، التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي.ان، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة، ديوان افام، مع السلامة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 كشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000، لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سنة 24 و2000. والبنك المركزي التونسي يكشف في تقريره عن تطور سوق الشغل في تونس خلال سنة 25 و2000 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو مساهم في دعم ديناميكية إحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي. والتقرير يكشف أيضا عن ارتفاع ملحوظ في أحداث مواطن الشغل ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 25 و2000 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 24 و2000، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة. الجامعة والعمل النقل تلوح بإقرار إضراب عام في كامل قطاع النقل، داعية إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات النضالية المناسبة للرد على استمرار ما وصفته بتجاهل المطالب المشروعة وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات. وأوضحت الجامعة في بيان أن القطاع يشهد حالة احتقان غير مسبوقة نتيجة تراجع المناخ الاجتماعي وتحول الاتفاقيات المبرمة مع رئاسة الحكومة إلى مجرد حبر على ورق يخضع لمنطق الانتقائية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن خلال إشرافه اليوم على أشغال ورشة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. يعلن عن الشروع في صياغة خارطة طريق عملية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قابلية تشغيليتهم ودعم تنافسية القطاع لتلبية الحاجيات المتجددة من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. والوزير يؤكد في السياق ذاته على أن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية تستوجب اعتماد مقاربات استشرافية جديدة لتحديد الحاجيات المستقبلية من المهن والكفاءات بما يضمن والموائمة بين منظومة إعداد الموارد البشرية ومتطلبات الاقتصاد. على صعيد دولي، الإمارات تدين بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص. ووزارة الخارجية تشدد في بيان على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع عبد القادر الرجي.
3: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
4: 9.2. ديوان FM،
5: ديوان FM،
4: صوتكم.
5: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان FM.
4: كا
6: 93.5 91.2 يخليكم up to date.
7: ديوان FM Flash Sport.
8: مساء النور لنسكل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكيه على مباراة المنتخبين المصري والأرجنتيني والأداء المشرف المصري إلى حد الآن. بالنسبة للبداية بشكون بالنادي الصفاقسي لأنها جرائات تعاقد مع متوسط الميدان غيث الصغير.

0: زياء فريق النجم الرياضي بالمتلو. النادي الفريق يتعاقد مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي معتز الزدام اللي امضى عقد مع الكلوب يتواصل الى غايه جوان 2028. بالنسبه للزدام كانت عنده تجارب خارجيه على غرار فريق فالميرا اللاتفي وكذلك المصري البورسعيدي فريق مودرن سبورت المصري اربيل والشرطه في العراق. اللاعب الدوري السابق والعضو الجامعي صالح الماجري قدم استقالته من منصبه صلب الجامعة التونسية لكرة السلة. الماجري في تدوين انشر على صفحته الرسمية على انستغرام يقول استقالة من الجامعة التونسية لكرة السلة لأسباب صحية وشخصية، مع الإشارة أنه الماجري تولى عضوية الجامعة التونسية لكرة السلة منذ أوت 2025. إدارة فرع كرة رياضة صلبة الترجي الرياضي التونسي اتفقت مع ثنائي جمعية الحمامات عزيز بن حمودة وعبد المجيد الجبسي، من المتضرر أن الثنائي هذا يمضي عقد مع الترجي التونسي يتواصل إلى غاية جوان سنة 2030. ختام آخر زوز مباريات في ثمن نهائي مونديال 2026، شوط أول ينتهي للمنتخب المصري ضد الأرجنتين. الفراعنة متقدمين ضد الألبي سيليستي بطل العالم 1-0، هدف ياسر إبراهيم من كرة رأسية مع إضاعة ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لركلة جزاء كان تصدى لها شوبير حارس مرمى المنتخب المصري اللي قدم شوط أول ممتاز. بالنسبة للمباراة الموالية 9 متعليل حوار سويسرا ولوس كافيتيروس منتخب كولومبيا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحيا فلسطين.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: ديوان فهم صوتكم فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: نجم نقولوا عليه أيقونة، نجم نقولوا عليه رمز من رموز الأغنية التونسية، اللون التونسي، نجاحات الأغنية التونسية، العصر الذهبي للأغنية التونسية. نحكي على الفنان القدير شكري بوزين، ضيفنا هذا المساء. أهلا وسهلا شكري، مرحبا. قرب لي شوية للميكرو باش نسمعوك بالقديم، باش صوتك يوصلنا.
2: الورد اللي فتحت به البرنامج واللقاء معك
1: حقك هذا.
2: شكرا
1: حقك. نحكي على كاريير طويلة، نحكي على أعمال قعدت في الذاكرة، أعمال اللي دخلت الخزينة متاعنا متاع الأغنية التونسية مش بأي طريقة، معناها بإضافة بفالور أجوتي بالطابع متاعها لومبرانت متاع شكري. أنا ديما نقولهم الفنان سيتان ستيل،
2: صحيح.
1: شكري بوزين سي تان ستيل ابار،
2: معناها شكري بوزين احنا حلينا عينينا على،
1: زيد اقرب لي شوي الميكرو،
2: على حلينا عينينا على فنانين التوانسه، نذكر
1: مدارس
2: هادي جويني، علي الرياحي، كل منهم عنده ستيل خاص به. احنا التوانسه الفنانين التوانسه ناخذوا من الغرب ومن المغرب ومن الشرق وواحد ونعملوا شخصية، فهمتني؟
1: على الأقل الجيل متاعك كان عندكم الهيجس هذا متاع، وأنه كل واحد كي يطلع يرسم الروح والشخصية، معناها أنا كي أقول شكري بوزيان ماهوش شادلي الحاجي، ماهوش عبد الوهاب حنيشي، ماهوش صابر الرباعي،
2: كل واحد عنده لونه.
1: يعني صحيح. العقلية تبدلت تولي تولي، ما فما العمل هذا نجح نمشي نعمله، فما الستيل هذا نمشي نعمل كيفه، ما عادش عندهم الهيجس نتاع لون خاص بيا وشخصية فنية.
2: لي جينيراسيون والوقت يتبدل، وكل مرة معناتها الفنان يرى بحكم الإطار اللي هو فيه والتكنولوجيا اللي موجود فيها توا، سي نورمال باش معناتها الافكار
1: والادوات
2: والذوق والتخمام على الكاريير نتاعو تختلف جدا. احنا كانت فما تلفزه واذاعه
1: بالضبط، ما كاش فما الشوا هذا زيدا، ما كاش فما الزخم الكبير هذا.
2: وطبعا وكثرت ايضا الفنانين، تعرف قبل الفنان كان يستنى أغنية في الراديو،
1: اي صحيح،
2: فهمتني؟ صغير هو صغير ان انفون ان بيبي ولا تو، تبارك الله. وهذاك علاش الاصوات اللي موجوده حاليا اصوات حلوه ياسر، وفما منهم حتى اللي ياسر خير من اللي سبقهم. علاش؟ لانه الصغير من اللي تو هكا كبروا يسمع الببليسيتي ويسمع الاغاني والتليفون والفهمت معناتها ودنه وتتربى مع الكورد فوكال نتاعو، مع فهمتي اوتوماتيكمون باش يبدا يكثروا المطربين تبارك الله، معناتها تويكا. وهذا الكثره نتاع المطربين هي يحتمل ساعات تخلي حتى مشاكل في الميدان ولا في توزيع المهرجان.
1: مو هي فيها الجانب الايجابي والجانب السلبي، معناها كيما كل حاجه.
2: انا باقي نقول اللي نجم يكون ايجابي في هذا هو كونه الفنان مهما كان معناتها جديد في الميدان، يسمو باقي يحاول باش يكون عنده ريبرتوار، خاطر هو ذكى في الاخر، معناتها هذاك اللي يبقى في الاخر.
1: هذا في الايجابي. في السلبي قلت لي تنجم تعمل مشاكل في المهرجانات، هاي قبيله شويه كان بحذايا سفين صفته مثلا موجوع متالم سفيان باغ اكزامبل، من انه ماهوش موجود في المهرجانات.
2: الظروف اللي تمر بها البلاد بيناتنا معناتها اقتصاديا واحد زاد ايضا عندها مساهمه، ما تنجمش معناتها تتجاوز بيجي معين للمهرجانات.
1: لا هو الكلمه اللي ترجع وتتقال مع برشا فنانين، انا خديت اكزامبل كاسوفيان، هي الانجستيس، فمش عادل في التوزيع، معناها يقول لك راهو تقريبا قعدنا محصورين في بعض الاسماء هما بيدهم اللي قاعده تتوزع على المهرجانات على حساب اسماء اخرى.
2: يفور فوار معناتها التوزيع على المهرجانات هذه سيريوزمون، معناتها بلقاء معناتها كما نقولوا احنا ندوه كبيره تصير مع المندوبين ومع الجمعيات هذه. في الحقيقه المشاكل كثرت من اللي ولات الجمعيات اللي هي بالفضاءات الثقافيه، بالفضاءات الثقافية
1: وبالمهرجانات.
2: إيه لأنه فضاء ثقافي هو أصله يتبع وزارة الثقافة.
1: معناه أنت تتذكر الفترات اللي كان فيها غير من أنا يغيبوا علي الأسماء، ولكن كان فما أسماء كبيرة اللي تشد مدير مهرجان مثلا كارتاج، حمامات بوغارنين، الزهرة، بنزرت، كانوا أسماء كبيرة وأسماء بصفة عامة تلقاهم عندهم وزنهم في الولاية متاحهم، و اصلا تبدا تعرف شكون المسؤول. اليوم فما شويه تعويم تاع مسؤوليه كيما كانوا يقولوا الجمعيه نتاع المهرجان تقول لك مش انا، الوزاره تقول لك مش انا، الاخر يقول لك ميزانيه، ما عادش نعرف شكون اللي برمج تو.
2: بالحق بالحق علاش قلت لك يلزم فريمون فوار سا بلوس سيريوزمون في المستقبل باش معناتها يحلوا هالاشكاليه هذه، لانه ساعه ساعه تلقى معناتها عروض اللي من لو من اللي يبدا لليوفا لا عنده انتاج ولا عنده ريبرتوار، ولو يغني لك في اغاني الناس يغني فيهم كلثوم وعبد الحليم للغنيه منهم تنجم توفى للسهريه
1: يا عبيبي السهره
2: انت يعني فوالا
1: كيما انت سني عندك كان حمامات موجود في الحمامات
2: برك صحيح.
1: علاش
2: والله هو ذاك اللي كتب انا سديست يعني صافي تري تري لونطون اللي على هذا المنوال لذا معنى كلي ما تعرفك اللي قالت له انا عندي 30 سنه قالت له تستانس الميزيريا وانا صافي معناتها عندي سنين ما دخلتش العديد من المعارف
1: ما يقلقكش
2: والله تعرف انا يقلقنيش ومتقلق الناس متقلق لكن معناتها عيب انا باش هكا نتشك ما توتينيش نشكي معناتها ما توتينيش بعد كارييري والحمد لله يعني سبا الحمد لله سبا فما لي مارياج وسي بافاكا ايكليبري تبدا في حفلات خاصه.
1: انت ده اللي قلت يا كيلكو زاني وانه مع غياب البرمجه المسبقه تولي وقتها تتفرغ للحفلات الخاصه وللعروسات ما يقعدش الفنان يستنى في بعض التواريخ نتاع المهرجانات اللي هي تطلع مخر ياسر دونك يعطي ليدات نتاعو بالنسبه للحفلات الخاصه.
2: بيان سور بيان سور
1: ومش كان انت يا برشا فنانين
2: هكا بيان سور بيان سور وهو سا توجور تيك معناتها
1: ميكرو
2: باقي كان هذايا والله باقي تقول لي الميكرو شكري
1: خاطرك تبعد
2: لا هو يجبد الواحد انا نقعد لانفيتي توجور هو يقعد كومي واحد والبرونور دو سون هو اللي يقوي
1: فما كومي ديستونس عاد تعرف انت مقابل الميكرو تبارك
2: الله
1: باهي دونك بالنسبه لك انت ما يقلقكش
2: لا هو يقلقني معناتها ماذا بيا انا نقابل الجماهير معناتها يقلقني مي ديانا فير معناتها يلزم فريمون يلزم يشوفوها حكايه هذه الجمعيات سيريوزمون
1: بعد ما فرحنا بالهدف الثاني تم الغاءه للمنتخب المصري امام الارجنتين.
2: لا مش مصر هذه
1: مصر مصر والارجنتين
2: لا هذه الارجنتين وفرنسا
1: مصر
2: ايجيبت
1: مصر مصر مصر مصر ديجا سجلت ودار مش تبع الكره جمله راه هو ما هو يتبع فن يتبع شوي تبع دونك تم الغاء الهدف الثاني مازال ان شاء الله يا ربي يكملوا هكايا وان شاء الله بالفوز ان شاء الله ان شاء الله يا ربي به اعطيني شنو السر شكري بوزيان وانه الناس في 2026 مازالت نوستالجيك ومازالت تخمم في الاغاني متاع التسعينات ومازالوا يجبدوا من التسعينات ومازالوا يقولوا يا حسره على الفن الاصيل والزمن الجميل لليوم ل 2026
2: هو في الحقيقه راهو الفنان بارك الله اللي سبقونا قعدوا زاد اكثر علي الرياحي والهادي جويني لتوا
1: اي طبعا
2: توا لي لونج واحد كلهم معبين بالاغاني تاع هادي جويني وعلي الرياحي. هو في الحقيقه انا سعيد باش يكون عندي برنامج يكون عندي انتاج والانتاج هذا وفقني فيه ربي في عديد من المناسبات وعديد من معناتها الاغاني.
1: وجيت فتره زاده بتاع أشعار وألحان وملحنين كبار ومعناها صارت إفيرفيسانس وقتها كبيرة برشا وكل منافسة الباهية شكري هبط أغنية جمعتين من بعد
2: حنين إيخو في الديار نبداو كل مره سهرين في دار بعضنا ونسمعوا في الاغاني جديده وملحنين ومؤلفين وهذاك الكل تفقد من الرسمه.
1: تبدلت العقليه ما عادش توا
2: تبدلت حاجه اخرى توا وتوا مش عقليه تبدلت عند الفنان برك. انت توا تقعد في دارك مع ولادك ولاد ولادك الكل مدو شادين تليفون
1: وكل واحد على روحه
2: كل واحد في العالم نتاعو.
1: بيقول لي كيفاش باش يكون السنة العرض نتاع الحمامات شنو باش تقدم فيه؟
2: عندي عرض موزيكتي اسمه موزيكتي على اساس المجموعه الاغاني اللي اخترتها كلها من الحاني فيها بعض ايضا من نظمي انا من كلماتي نذكر يجي لبالك يكون نسمع فيها مثلا. باش يشاركني فيه العرض زوز فنانين شبان وانا باقي نسعى باش يكونوا في عروض كبيره كيما كارتاج كيما الحمامات معناتها
1: أصوات
2: شابة معناتها تجيها فرصة باش تكون مع تتقابل جمهور الكارتاج والحمامات كيما الفنانة أمنة دمق والفنان فراس قلسي ان شاء الله ربي يوفقهم معناتها دارسين
1: باش يغنيوا لك
2: باش يغنيوا من الألحاني
1: من ألحانك جديد ولا من أعمالك؟
2: من الأعمال اللي ما تروجتش ياسر معناتها ما تسمعتش ياسر بصوتي تغنيت مرة وخمسة.
1: قديش عندك في رصيدك؟
2: يعني أنا عملت عديد من الأعمال سواء في مشاريع مثلا كما ريحان هذا عمل صوفي كما أغاني الأطفال كما في عديد عندي ما يقارب عن 400-500 450 هكاك
1: بارك الله
2: انتاجي انا كوا لكن انا غنيت للملحنين تاع تونس الكل
1: تعاملت مع كل
2: من هادي جويني لمحمد رضا الشادلي انور صالح المهدي فتح زغنده
1: محظوظ انت شكرا بوزين لانه مخضرم وخلطت وانت صغير لانك بديت الفن صغير برشا في العمر دونك خلطت على اسماء كبيره كيما هكاك ومن بعد جي جيل اخر هذيك علاش قد شكرا بوزين ديما
2: فودير موجود زاد معناتها انا كما تقول انت يقولوا دخلت من باب الكبير من الكونسرفاتوار وديبلوم موسيقى وتعرفت على الاساتذه نتاع الميدان من وقتها صالح المهدي كان هو حتى كان فما وزير ثقافه لكن هو وزير الثقافه يعني طبعًا. هو اللي يحكم في الثقافه معناتها وهذوما كنت انا كيما تلميذهم يعني فهمتني هذاك اللي ساعدني وايضا كانت الاذاعه الوطنيه نتاعنا كانت
1: تنتج طبعا
2: يعني أنا كنت كل ما نمشي الإذاعة باش نسجل حاجة أو باش نقابل فلان ولا لازم يكلمني ملحن يقول لي شكرا عندي لك أغنية تجي تغنيها وهذاك تنتجها
1: كان يتسمى فنان الإذاعة
2: اي فنانين الإذاعة
1: فنانين الإذاعة مطرب الإذاعة فنان الإذاعة والتلفزة يعني حتى كي يتقدم في الحفلات ولا حتى في الأعراس على أساس فنان الإذاعة
2: صحيح صحيح لا بون تتغير الدنيا
1: شو خسرنا من هذه
2: خسرنا وأنه
1: التلفزة والإذاعة والتلفزة ما عادش تنتج خسرنا
2: وما معناتها هذه راهي بدات من من من التسعينات راهو بدات معناتها تراجع في فرقه الاذاعه والتلفزه فرقه الاذاعه هي فرقه الاذاعه لكن
1: عاشت تراجع
2: كانت قبل الاذاعه
1: عاشت تراجع في الانتاج
2: اي يعني ولا اللي كما تقول انت يخرج ريتريت ما يتعوضش يخرج حتى معناتها الفرقه ولات قليله
1: ما عادش كيما
2: قبل ما عادش ينتج خلاو الانتاج لوزاره الثقافه وزارة الثقافة دعم الإصدارات الموسيقية ودعم هكا يعني العروض هذه نتاع الصندوق
1: هو توا وليت وزارة الثقافة تدعم أكثر مشاريع من أنه تدعم قبل كانوا يدعموا استوانة يدعموا شريط كامل مجموعة كاملة من الأغاني توا وليت ولا دعم
2: في المشروع تقدمت به أنا أو 97 مشروع إصدارات موسيقية فيو اللي في الفتره هذيك الشركات الكاسيت ما عادش يحبوا يشريوا ما عادش يحبوا يدفعوا يقول لك انا ندفع 50 مثلا وشوف انت دبر راسك مثلا 50% تقدمت بالمشروع هذا لوزاره الثقافه وقت عملوا المشروع هذا نتاع الاصدارات الثقافيه اصدارات
1: الدعم
2: نتاع الفن نتاع الاغاني وتواصل وكانت قبل لي دعموا مجموعه نتاع اغاني مثلا 10 8 اغاني محتوى سي دي تويكا كي كثرت كيما قلت لك كثرت الطلبات واحد ولاو يدعموا اغنيه ويدعموا
1: مشروع
2: فيديو
1: فيديو كليب
2: يعمل لك اغنيه يدعمها لك وكليب داير انا مقدم المره هذه
1: مقدم للدعم
2: مقدم
1: اغنيه جديده
2: اغنيه جديده هي على خاطر انا نحبك
1: اسمعك الاغنيه
2: من كلمات خالد وغلاني
1: باش تكون موجوده الاغنيه باش تغنيها في حمامات جديده
2: لا
1: ولا
2: لا باش تغني جات مخر ساعه هي الاغنيه مازلت وتعرف كان قدمت حاجه للدعم ما عندكش الحق باش تستغلها حتى يتم دعمها
1: بعد ما تصدر معناها بعد ما تنزل الاغنيه الدنيا تبدلت تحكينا برشا كيفاش الدنيا تبدلت حتى في على مستوى الاذاعه فرقه الاذاعه الانتاج في الثقافه واليوم زيدا نحكيه وعلى اغاني اللي تنجم تعيش برشا واغاني تعيش ساعات ولا ايام على مواقع التواصل الاجتماعي وتنجح ومن بعدك
2: انا تعرف
1: كيفاش تنظر لهذا
2: انا الفكره كي انا ما عنديش ياسر ظهور اذاعي ومن قبل راني من اللي بديت ما عنديش ياسر
1: مقل في حواراتك وحضورك
2: وليت قلت يا سيدي اعمل اغاني نتاع مناسبتي جات محلاك يا عمي جات محلاك يا عمي جات صلي على سيد النبي جات الله يبارك فيك رمضان جات عيني على الليله يا ناجح تي اغاني اللي في المناسبات المنشط يلقى باش يملى بها معناتها ويكون انا نكون حاضر حتى وكان مش حاضر يعني جسديا نكون حاضر بانتاج
1: بانتاجك ونجحت الفكره لانه في كل المناسبات قعدت الاغاني هذيا الدور ثبت لي الهدف الثاني الهدف الثاني للمنتخب المصري
2: حاجه كبيره مصر
1: حاجه تفرح الحقيقه حاجه تفرح حاجه تفرح قديش دقيقه قديش احنا مراش
2: انا
1: 68 دقيقة 68 يا ربي كمل هكايا ان شاء الله مع الفراعنة كهوا احنا تو مع مصر اليوم ايش علينا في بي يلا خلينا نسمع شكري بوزيين نسمع اغنية شنو اخترت لنا عزيز في خاطري ولا البارح لا عطينا البارح كان في عمري يسر محليها بصوت شكري نسمعوها البارح كان في عمري 20 بما أنه نحكي على السنوات الزمن الجميل ومكملين في حوارنا مع الفنان شكري بوزيين

0: صح البارح كان في عمري 20 لعوام تجري يا شكري.
1: اليوم 21
0: اليوم 21 تو في الكواليس نحكي انا والفنان كبير والقدير شكري بوزعين على الاغنيه هذه. قال لي وقتها اول مره ظهر لي خليت اغنيه
1: اول مره نغني
0: مش متاعك
1: مش متاعي.
0: احكي لهم كيفاش عملت على خاطر تو اللي تعرض اغنيه سجل.
1: لا والله مشيت للامباساد نتاع الجزائر قابلت السيد سفير وقتها فرحوا بي وقلت لهم خذوا لي ترخيص باش نغني الاغنيه هذه في عمل اسمه ايقاعات مغاربيه. غنيت ومشيت ايضا لموريتانيا لصورت موريتانيا باش غديت اغاني
0: باش ترخيص الناس تخدم
1: مع مجموعه من الاغاني تاعي اغنيه ليبيه واغنيه جزيريه واغنيه مغربيه. ولا
0: اليوم كيفاش تقيم المشهد الموسيقي التونسي بعد يعني تبارك الله بعد العمر هذا كل من العمل كيفاش ترى الاغنيه التونسيه شبيها لتوا شبيها لتوا
1: يعني قدش عندك من سنات
0: ما عندي امل الامل ديما عندي امل
1: سؤال
0: هي عادي
1: تروح التونسيه. والله العظيم عندنا ملحنين حلوين
0: وعندنا اغاني هبلوا
1: وعندنا اغاني حلوه
0: شنو اللي ناقص اليوم باش الاغنيه التونسيه تفرض روحها؟
1: ناقص كوتا دو ديفيزيون. تعطيني
0: انت باقي تحكي في تونس انا نحكي لك على انتشار عربي نحكي لك على عالميه عربي. نحكي لك كيما الاغنيه أنسى. المغربيه خرجت نحكي لك كيما الراي خرج نحكي لك
1: انسى عليه انسى علاش؟ لانه التعامل مع تونس مش بالمثل. المغاربه يحرز الستيل هذايا الراي والجو الستيل هذايا معناتها جديد اللي طلع مي سينو كيما عبد الوهاب الدكالي صار احمد حمزه في اغاني صارت معناتها السيده عليا في اغانيها فهمت. لكن
0: ديما اقصال الاغنيه التونسيه
1: باش تكون معناتها متواجد انت في مهرجانات او
0: عربية
1: معناتها مالوريزمون تمشي كان في أسابيع ثقافية أسابيع سياحية أما كان باش تدخل يعني مهرجاناتهم وداير تري رار والبلدان اللي عندها مهرجانات راهو البلاد أكثر بلاد في العالم الدعم في الفنان راهي هوني في تونس ساجو لدي بيان كو أنا ما نتمنيش من العباد المستفادين ياسر لكن أكثر داير الفنان اللي يطلع في لبنان ولا في مصر راهو مخه في تونس يعني الهدف نتاعه كونه يوصل تونس ويوصل الجمهور التونسي.
0: هو الفنان التونسي ماهوش راضي شكري بوزين اليوم كيفاش تقولي وانه اكثر الدول العربيه اللي تدعم الفنان هي تونس وقت اللي الفنان التونسي ماهوش راضي.
1: لا معناتها يمكن عندهم شي شركات هما يدعموهم كيما روتانا كيما تيوا هذوك اللي دعم يعني عندهم فلوس يدعموا الفنانين لكن مهرجانات واحد متلقاه ما فماش مثلا فما ما تسمع مهرجان بعلبك تسمع مهرجان نتاع العراق مثلا ولا ما شويه مش احنا تبارك الله راه في كل جهه عندك مهرجان وهذا كل مطالبين باش يدعم
0: يمكن زيدا ماهيش حاجه باهيه وانه عندنا برشا مهرجانات وقتها يصير زيدا تفتيت للميزانيه يمكن زيدا
1: ما تجيش انت في اي في الشارع تاع مهرجان
0: في كل حومه
1: في, في كل حومه
0: عندنا بعض
1: ساعات تقطع في حومه مثلا 200 متر على الحومه الاخرى هوني مهرجان وهوني مهرجان اسام
0: وقت اللي كنت تلمهم مع بعضهم تعمل بهم حاجه
1: مهرجان
0: مستويه
1: ولا
0: جهه كل
1: هكاك ولا
0: باش شو تبدل في شكري بزايين بعد السنوات
1: وليد جران بير
0: بالحق ربي فضله
1: أربعة عندي أربعة بتي زنفو
0: ما شاء الله
1: بتيت
0: بنوتيت
1: أربعة بنوتيت وأنا ما تعرفني نحب يعني الأنثى نحب أمي على خاطر
0: أكيد ربي فضلهم
1: ونحب مرتي طبعا
0: أكيد سلموا عليها مونيا برشا ويني مستنسة معك
1: والله
0: ويني مع ويدهش
1: رايت تحرك في حاجة
0: رايت
1: تحرك
0: ليه شنو اللي تبدل في شكري بوزيان الفنان شنو اللي تبدل وفي الديزاني معنيها شكري كي يعني كي تلف تشوف روحك تشوف شكري في التسعينات شكري في الثمانينات شكري في سنوات 2000 وشكري توا شنو اللي تبدل
1: بدل العمر وكل شيء معناتها فنيا انا ما زلت ننتج معناتها ان شاء الله يا ربي جمهور حمامات يسمع اغاني جديده في لون شكري بوزيان طبعا لون نتاعي انا حتى شيء سينو هذيك هي طبعي وذاك هو شكري بوزيان
0: نجم نشوفك انت خاطر قبيله تا حكيت قلت انا نحب نعطي فرصه للجون واصوات جديده نجم نشوفك في اعمال ثنائيه مع دي جون هكا مع دي رابور مع موسيقى اخرى وانت كنت سباق راهو في الموسيقى العالميه في اعمالك وفي اغانيك اليوم نجم نلقاك في ديو مثلا جديده مع نوردو ولا مع غيره
1: هو اللي فكرتني في كافون الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كنا بتتر نعملوا ان بروجي مع بعضنا
0: كان هو الاقرب
1: فما ارمستا زاد نحب ياسر
0: حلو ارمستا
1: وفما طبعا في اللون هذاك اللي طلع الجو هذايا نحب ياسر نوردو زاد فما بلتي بلتي ستيل اللي بون طويك هو بلتي
0: تكون عالمي
1: فما اغاني
0: بلتي عالمي نجاح عالمي اغاني في عالمي
1: اي مي بلتي بون يعني بلتي خاطر كي عرفت وانا بلتي راب راب فهمت شنو من بعد ولات عنده كي
0: ولا دخل ميلوديك
1: ولا دخل ميلوديك ولات لكن فما عديد من الفنانين في الجو هذا نجم نسميها الاغنيه البديله
0: بديلة تسميها أنت للراب
1: أغنية البديلة على الفني اللي كنا نغني فيه يعني التقطوقة
0: هم عايشين مع بعضهم
1: التقطوقة التونسية فهمت شنو
0: عوض أنت حسيت النوعية بتاع الفن هذي عوضت التقطوقة التونسية
1: شوف هما توا لي جون برا امشي سوسوا دون دي مارياج ولا لي لانج ولا
0: يسمع تونسي
1: هما يغنيوا توا لي جون يغنيوا في الأغاني القديمة أنت أغاني من تلحين عبد الحميد ساسي الله يرحمه من هادي جويني البشير فكرني اللي يضرب الترومبيت حسيلو معناتها يغنيوا في الأغاني هذيك
0: قعدت الأغاني عايشة
1: قعدت الأغاني عايشة
0: جمهور شكري بوزيان هو الجمهور كما أنا مثلا وكبرنا معاك وقعدنا نحب أعمالك وأغانيك وإلا شكري بوزيان قاعد يزيد جمهوره من الشباب قاعد تكسب في جماهير أخرى حاولت أنت باش تمشي لجمهور آخر جديد
1: أنا تعرف شنو اكتفيت كونه نبدأ
0: بجيلنا
1: لا هو جينا شوية هو أختي
0: لا مش شوية بالطبيعة
1: جينا مش شوية بالكل وتبارك الله يعني جينا احنا توا ما مازال يعتبر جون يعني انا كنشوف عفافه كي نقول لي جون عفاف فهمت شنو واحنا ما مش كيما اللي سبقونا كيما جدودنا معناتها مازلنا واعيين ونتبعوا في الجديد وتبع التكنولوجيا فما لا اله الا الله محمد رسول الله
0: على الجمهور الشباب اليوم
1: انا ساعات نقول لك تفي خاطر انا ياسر نحضر في اخر العام الروضات والا المدارس الحره
0: المدارس
1: ولا فهمت شنو ياسر معناتها يستعملوا اغاني نتاعي سو كيفي يستدعوني نكون حاضر ويبداوك الصغيرات نقول هذوكم تقعد لهم في الذاكره كون مستقبل
0: سافي بليزير
1: جاهم الفنان الفلاني مي بون صغير لي موان جون طبعا كان غنية عجبته طو يجي معك كان غنية ما يميش في جو بس نورمال باش يمشي الجو اللي حب عليه وهذا هذيك سنة الحياة
0: سنة الحياة كل شيء تبدل من الحاجات اللي تبدلت زيدا قبل كان الإعلام عنده دور جوهري ورئيسي في طبعا. نجاح ووصول الفنان إلى الجمهور كنا قناة واحدة كنا إذاعة واحدة ومنوعة ولا زوز في الأسبوع ذوكم هما اللي تعديوا منهم في التلفزة ذوكم هما الجسر اللي وصل الرابط ما بين الفنان والجمهور
1: كي ندخل الإذاعة ونخرج نعرف التوانسة كل سمعوني
0: بالضبط
1: توا ندخل الإذاعة والإذاعة هذه والإذاعة هذه
0: يقولوا
1: باقي يقولوا لك فينك
0: فوالا في التغيير هذا
1: بريسك يوميا أنا مش راهو توا على خاطر عندي حمامات بريسك ثلاثة أربع مرات في الجمعة هاني مع المستير هاني مع الكيف هاني مع تليفونات معناتها فهمتني يعني إذا الفلاني إذا الفلاني إذا معناتها متواجد لكن باقي يقولوا لي فينك وكل لي باساج هذوما اللي نتعدى معاهم سواء بالتليفون ولا بحضور معناتها الواحد
0: الى جانب مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولا عندها تاثير كبير زاد في نجاح الفنانين
1: عندي ساعات لي باساج كيما تو الباساج بتاعنا هذايا بروفيتي نعاود نحطو انا في الواحد
0: بتاعي فيسبوك
1: فهمت فوالا معناتها اما باقي فينك شكري وهذه راني سنست بها انا باقي فينك بالثمانينات ومن التسعينات ومن الالفينات
0: دوك الاعلام التقليدي اليوم بالنسبه ليك مازال يلعب دور في نجاح الفنان ولا
1: بيان سور بيان سور خاطر هو بيدو اوتوماتيكمون لي تويك بال بال معناتها بال النيميريك وبال معناتها وبال لي ريزو سوسيو مربوط معناتها اوتوماتيك معناتها لا تلقاها الإذاعية تتعدى في اليوتيوب وتتعدى في وعندها باج في فيسبوك وباج في الانستغرام وباج فهمت شنو في تيك توك معناتها مربوط ببعض الشيء اوتوماتيكمون اما باقي تقعد تحافظ على المستوى يعني
0: بالضبط على الاقل معناها ضامن المستوى في وسائل الاعلام الكلاسيكيه. لو كان ترجع للبدايات شكري بوزيان شو ما القرارات اللي تعاود تاخذهم هما بيدهم ثلاثه قرارات
1: اي لعبه هذه وشنو
0: تي هكيك بدلوا جو ثلاثه قرارات تعاود تاخذهم هما بيدهم وثلاثه قرارات تبدلهم ولا زوز نقص عليك
1: ثلاثة قرارات
0: الأرجنتين عدلت النتيجة في دقيقة 85 عدلت
1: ماركيو لا زوز
0: هاي ماركيو ديجا ماركيو أنا عندي شكون خائن لهنا قاعد يشجع في الأرجنتين عندي شكون خائن لنا
1: شوف باقي
0: الأمل موجود
1: المستوى اللي وصلت له
0: مهما كانت النتيجة مصر اليوم أبدعت مهما كانت النتيجة وشرفتنا هي والمغرب يعطيني زوز قرارات تاخذهم هما بيدهم وزوز قرارات تبدلهم
1: اي نعمل ماتسين
0: الحق
1: والله يعني انا
0: كنت تحب الطب
1: انا تغرمت بالموسيقى التريجان وسيب
0: وخذيتك
1: سلمت الدنيا كلها نحب الفن نحب الموسيقى ونحب فهمت شنو معناتها حبيت نقول لك ماتسين
0: نعمل كارير اخرى
1: نعمل كارير أنت كارير أخرى أم باراليل خلي هذه
0: تقعد في الفن
1: بتتر يحتمل كنت لا شي فهمتني أما بتتر
0: علاش ميدسين تحب الطب
1: نحب الطب
0: بيه وقرار آخر
1: قرار آخر يحتمل كنت نتوسع شوية في معناتها الشيء الشديد فيه صحيح اللي هو اللون التونسي ياسر شديد في التونسي كنت الناس نتوسع
0: حل الأفير
1: نحل شوية نمشي للشرق قطر جيوي بكو دوكازيون أنا
0: والناس ربما اللي ما تعرفش راهو شكري زاد يغني شرقي مليح مليح بطريقته هو معناها سمعت كان في بعض المناسبات معناها
1: شرقي من نولي خليت عيني نموت على عبد الحليم
0: ولكن أغانيك ولكن أغانيك
1: أغانية يجب تكون عندها شخصية خاطر انا معناتها بديت مطرب ملحن يعني بديت نلحن زاده صغير تريجون معناتها قبل حتى نعمل 20 سنه فاخترت قلت غنيت بيت شعري على الرقوبه في بداياتي وخديت بيه سكسي وحبتني لعبت قلت يا مادام انا لفت الانتباه في هاللون هذايا انا باش نقعد في اللون هذايا نحاول نطوره وأما الباقي نقعد نعبر معناتها باللهجة
0: ونجحت الحمد لله وأنك عملت الستيل نتاعك ستيل شكري
1: أكثر من هذا ما عندي شيء الحمد لله يا ربي جو سوي ساتيسفي الحمد لله
0: الحمد لله باهي باش نكملوا في هذا باش نمشيو للكويز
1: عرست لهم واللي جوريست واللي ارشيتكت وتبارك الله هما تو مهنيين وبالقداس وكيفيه هذاك البيت يعني هذاك
0: واللي هو الكيليبر هذا بالنسبه للفنان ماهيش حاجه سهله بالكل بين العائله والصغار والنجاح نتاعهم والعمل الفني ماهيش حاجه سهله. نمشيو للكويز مع الفنان شكري بوزيانه. كويز اسئله خفيفه هكا جاوبني بسرعه شكري بوزيان.
1: ايوه
0: في كلمه لو كان باش توصف بها شكري بوزيان كلمه واحده
1: فنان
0: أول حاجة تعملها نهار الحفلة أي حفلة تبدأ عندك أول حاجة ولا أهم حاجة تعملها نهار الحفلة
1: شوف الركح نوصل على المسرح
0: نهار الحفلة بيدو
1: أي
0: لازم
1: لازم طول المسرح
0: لو نخيرك بين البحر ولا الجبل
1: بحر
0: بحر صباح بكري ولا السهر
1: السهر
0: الاستوديو والركح شلون تختار بيناتهم
1: الركح استوديو نمرض هنا في استوديو ندخل اني فوا حطيت هكا عشان نعرف نغني نحب شكون مقابلني
0: تحب اللايف تحب الجمهور
1: نحب شكون غني له مقابلني نتحرك ياسر نسيسان معناتها نحس بالجمهور
0: اغنيه من رصيدك ظلمت
1: ظلمت يفو دير عندي عديد من
0: مثلاً اكثر واحدة معناها اللي ترى لي
1: المفروض فما بيت في بيوت المدينة بيل شانسون
0: وي مش صورتها كليب انت
1: لا انا كليبات لا ما عملتش لا عملتها انا
0: تعديت في مرجل الاغنية
1: لا ما شاركتش بها مرجل الاغنية لا ثم بيت في بيوت المدينة بيل شانسون
0: اغنية من رصيدك ما تملش منها
1: صلي على سيد النبي ومحلاك يا
0: وي وشو راح يدورتني في صباعك
1: اما لا ما هي قعدت اللي قعدت باقي فريمون دوموندي
0: اللي قعدوا ديما
1: يقعدوا دوموندي اغنيه عندي قالوا عليك ضايع زاد حلوه ياسر اي قالوا كلاب ويجي بالك زاد ايضا معناتها قاعده ماشيه معناتها يحبوها العباد
0: اغنيه مش نتاعك اما تمنيت انها تكون نتاعك
1: بلاش العتاب عبد الحليم غنيتها دايره
0: والله
1: غنيتها في حصاي
0: لا باش تقول لي منها شوي
1: او توا والله
0: لي. والله لي والله لي لو لو فيش قام بسلوق علينا توا سايب سكرهم كلهم
1: بسلوق بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي او مسح بلاش قوي
0: لا هكا هكا هكا هكا شويه على وقتنا
1: هكا مره اخرى نغنيك مره اخرى
0: ملا ادي
1: والله خرج من بروفا جاي نجي
0: لا صلي يعني ملا احساس وملا ادي بصوتك ياسر حلو فنان تونسي تحب تسمع له
1: كلهم
0: قول تسمع له هذه اجابه دبلوماسيه
1: والله
0: اقرب الى قلبك
1: سليم دمق
0: حيوه برشا برشا زيدا كيف كيف وانا ما ذكرتوش من الاسماء المهمه في التسجيل
1: والله لا ما تو حرشتني تو فريمون خاطر انا نحب زملائي الكل لان الفنان
0: هكا صديق الفنان شكري بوزيري
1: الحمد لله الحمد صديق الفنان الكل
0: اكثر مدينه تونسيه هكا ترتاح وتحبها
1: بنزرت
0: بنزرت وتحب تغني في بنزرت
1: غنيت في بنزرت غنيت اما بنزرت في اللي انا تري جون تري جون معناتها وهي كانت لي فرصة معناتها كانت كما تقول انت اول مرة نسمع بكلمة كونسيرفاتوار في اللي انا مشيت صغير وعديت شهر غديكا في كولوني دي فاكانس وجانا استاذ سي عمر السهيلي يذكر بالخير وكان هو لاهي بالكوتي نتاع الفن يحفظ فينا في اغاني وكانت لي وقتها نقول لك عمري 6 سنين 7 سنين وبعد تنقلنا هوني جابونا لتونس باش غنينا في المرسى في حصه نتاع مع مدام الله يرحمها عليا سيده عليا
0: سيده عليا
1: السكيبي معناتها مربوط وانا كوميم البلاد هذيك اللي عديت فيها شهر بعيد على امي وبابا تي فوا سكيفيك اللي سنس قعدت لي في بالي
0: النجاح بالنسبة ليك شكري بوزين وانت عرفت النجاح في برشا محطات ونجاح كبير وجمهور غفير وديفان شكري بوزين معناها قبل العبيد كانت تبعث رسائل وتذكر معناها محليها كانت
1: حياة سنتين دو لتر
0: بار كنت كراذن تجينا للتلفزة تونسية بالجوابات والعبيد قديش تعمل مجهود ويزينوا بالفوتر وبتصاور
1: متزاير ايضا يجيني من ليبيا يجيني من المغرب يجيني عديد من الرسائل تبدلت الوضعية طويكة الحمد لله يا رب
0: الحمد لله بتبيع
1: حتى الميسنجر تلمو معناتها تبارك الله كل صباح لازم صباح خير تبارك الله
0: ولكن نحب نسال على حاجه اخرى النجاح توا كل واحد في شيره
1: خاطر انا ما نتفاعلش ياسر مش ياسر باش نحل ونعاود نرجع ودر شنو
0: فرصه وعندك تشكر
1: فريمون ميرسي عليهم
0: النجاح انت اخذت كيفاش مشيت له من ناحيه الناس ومحبه الناس وشنو الناس تبعث لك ولكن اليوم العبيد ترى النجاح زاده يراوه فلوس ويراوه شهره ويراوه دي بري ويراوها عالمية ويراوها يحسبوها هكايا معناها قبل كل شيء ولكن وين المسؤولية متاع الفنان النجاح مش مسؤولية زيدا وأنه تولي زيدا كل خطوة محسوبة على هذا الفنان كل كلمة كل تصريح كل موقف
1: أنا ما نشيتش ثنية ياسر اللي رزوسيسيو خاطر ما نحملش أنا نحب نحوس في الشارع لأنه هذاك اللي يلهمني يعني. أنا ساعات حتى تزمير عن تكارب أنا خرج منها لحن
0: خرج من أغنية
1: عيطة من هوني ولا أحفازة فهمت شنو يلزمك تكون مع تقريب كمبدع خاطر انا جيت توجور ديك انا عمري ما حسبت روحي نجم حتى في اكثر السكسي
0: حتى في قمه النجوميه انت توا نجم مازلت رايك معني
1: معناتها عمري انا نحب فنان نحب فنان لانه انا من نجم نكون فنان كان كي نبدا قريب للشعب قريب للجمهور وقتها نجم يكون فني. ما تقوليش الثالث
0: نركي والثالث
1: قول والله هذه هذه صعب كذا في
0: بالي والله شفت هذيت وذي طنت
1: فيه من خرج لك كاني خرج لك كاني خرج لك
0: طنت غير غير كي نكمل انا ما تورينيش وجهك تو ما تورينيش وجهك
1: نحب ميسي وحتى انا نحب ميسي راه مي قدام مصر لا
0: قدام مصر لا باش نختم معاك شكري بوزيان رسالة منك انت اليوم للشباب اللي في بداياتهم في هذا العالم من الفن والاصوات البرشا شنو تحب تقول لهم
1: طلعت معايا في في 2014 فنانة شابة صوت جميل ونحبها ياسر شكلا وصوتا معناتها أميمة طالب وانا نشوف توا أميمة طالب تبارك الله
0: اسم كبير في العالم العربي أميمة طالب اليوم
1: وصلت تبارك الله عليها ما نحس لي
0: فخرة
1: فخر خاطر هي تستحق
0: تستحق صوت وأحساس وأداء
1: انا وقتها تعرفت عليها واتصلت بها على اساس تذكرني في الذكرى ما تعرف ذكرى تربي معنا
0: صحيح.
1: اختنا
0: بالضبط
1: معناتها بالنسبه لي انا ذكرى قريبه لي ياسر نحبها طبيعتها فأنا سعيد لكون أميمة طالب عملت إنجاز معناتها
0: نجاح وانتشار عربي كبير
1: نجاح وانتشار وإنتاج أيضا هذاك المهم فأنا باقي أنا نصيحتي للشباب كونه يعمل إنتاج راهو هذاك اللي يدوم راهو خاطر العمر راهو يتعدى راهو أنا البارح عمري 30 ما نقولش 20 كما الغناية أما فريمون راني البارح كي نرجع ونسكر عينيا ونشوف نرجع معناتها للتسعينات تقول هاي تشوي هوني اما نقول الحمد لله يا ربي اللي انا في الكارير هذه عملت مجموعه اغاني اللي قاعده تتعدى
0: الانتاج هو اليوم يعني يلا الموعد دونك في حمامات ان شاء الله
1: يوم نهار 25
0: جويلية الجمهوريه
1: نحتفل
0: مع شكرا باذن الله شكرا نورتني برشا برشا بهذا الحوار ميرسي عزيز على الاخراج ميرسي بوكو حسين يحيى
1: ميرسي على الاخراج موانزان
0: موانزان يعني مش اخرج له شكرا شد لي خياتي على الاعداد نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده كل يوم من الاربعاء للسبعه في فان تايم على ديوان اف ام باي باي ناس كل تشاو
2: فان تايم ببليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة ديوانا فام عسلمة. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يفيد بأن أكثر من 30 ألف طالب تونسي يزاولون دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم، تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 حوالي 7000 طالب تونسي لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا. وبين التقرير أن ميزان الخدمات التعليمية سجل عجزا بقيمة 494.7 مليون دينار خلال سنة 2025 مقارنة بعجز بلغ 327.1 مليون دينار سنة 2024، بما يعكس اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات المرتبطة بالتعليم بالخارج. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أهمية مشروع دعم البحث والتعليم العالي في مجال البيئة الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي في دعم منظومة البحث وتعزيز دورها في مواجهة التحديات البيئية، وذلك خلال اجتماعه اليوم على اجتماع مجلس الجامعات. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,102 شهيد و173,581 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية. الحكومتان السورية والفرنسية توقعان 15 اتفاقا ثنائيا في مجالات عدة، من بينها الطيران المدني والصحة والقطاع المصرفي والبنى التحتية للمياه والطرق، في ختام الطاولة المستديرة المشتركة التي ترأس اجتماعها الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بسحب أحيانا كثيفة بولاية القصرين وقفصة مع خلايا رعدية محلية آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب فهادئا ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 28 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوانا فام عسلمة.
2: عسلمة ديوانا فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
3: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوانا فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوانا فام نحب نوصل النداء،
5: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوانا فام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانا فام. مونديال إكسبرس.
7: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية بثمن نهائي مونديال 2026، منتخب المصري بعد ما كان متصرف سكور 2-0، منتخب الأرجنتيني يرجع بريمونتادا 3-2، لعبوا في الثواني الأخيرة من الوقت البديل، والألبي سيليستي متقدم ضد الفراعنة

0: بين منتخبي سويسرا ولوس كافيتيروس المنتخب الكولومبي. نعطيكم برنامج الدور ربع النهائي من المونديال باش ينطلق ان شاء الله نهار الخميس بدايه من 9 متاع الليل. حوار منتظر بين اسود الاطلس والديوك منتخب المغرب يواجه المنتخب الفرنسي. مباراه نهار الجمعه باش تكون 10 متاع الليل بين لاروخا اسبانيا والمنتخب البلجيكي اللي اقصر بارح او اليوم الفجر منتخب الولايات المتحده الامريكيه. نهار السبت 10 متاع الليل حوار النرويج ومنتخب انجلترا بين الفايكنج ومنتخب الاسود الثلاث. نهار الاحد البيسلستي منتخب الأرجنتين منتظر يواجه إما كولومبيا أو المنتخب السويسري. روبرتو مارتينيز أعلن رسميا استقالته من تدريب المنتخب البرتغالي بعد الانسحاب من ثمن نهائي المونديال البارح ضد إسبانيا هدف مقابل صفر. عديد المدربين كانوا غادروا المنتخبات بعد خيبات المونديال على غرار مدرب منتخب هولندا مدرب كوريا الجنوبية ومدرب المنتخب الألماني. مونديال إكسبريس وفير وتفاصيل متواصلة على diwanfm.net. كان معكم قدور, خليكم مع نايت كلوب مع محمد القرقني في الأمان وتحية فلسطين.
1: مونديال إكسبريس الموسيقى نون ستوب على diwanfm.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل المستمعين وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم 7 على 7 من نهار اثنين حتى للاحد، من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله نبدل لكم المود كمان، خاصه الرجال توا نعرف فيكم برشا برشا برشا كيما حالتي للأمانة، ولكن الخدمة تتطلب أني أبتسم وراء هذا الميكرو. ولكن المنتخب المصري للأسف يغادر المونديال، يغادر السباق ضد المنتخب الأرجنتيني. كنا متوقعين من الأول الأرجنتين، في الأخر نحكي على الأرجنتين، ولكن أعطانا بعض الأمل المنتخب المصري. النتيجة 3-2 تقريبا في 10 دقائق تتبدل كل المعطيات، نحكي على 10 دقائق تبدل فيها الأرجنتين تمركي التعادل وزيد الثالث من فرنانديز إيرو انزو فرنانديز. دونك مالوغوزمون المنتخب المصري حبينا نفرحوا معاه، حبينا هكا شويه عشنا لحظات نتاع امل، قلنا تيان المنتخب المصري باش يوصل للمرحله اخرى، مش يوصل للقدام. ولكن مالوغوزمون المنتخب الارجنتيني يفرض السيطره نتاعو في الدقائق الاخيره. فيكم برشا برشا زقاء ديجا يبعثوا لي في لي ميساج ديجا على حسابهم شويه بما فيهم زاد ايمون السيد المخرج. السلام عليك ايمن زاد، قال لي اسمع ماذا بيا ما تعديش للموسيقى اليوم، ما هي انا غالبا برنامج موسيقي معني، والبرنامج الموسيقي في تونس الوحيد في بالي كان ما يشغلت معني. على كل ان شاء الله نبدلوا لكم المود، ان شاء الله تعملوا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كيما العاده برشا موسيقى من تو حتى للعشرة نتاع الليل، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا ريان يوسف في كنت نقول.

محمود العيسي لميغان ترينر مرتضى الفتيتي سانفيلد ياسر عبد الوهاب هذوما اللي كل مش لقاو معنا شويه اخر تو سويت مش خليكم مع اينا راك ماي باري ماي بادي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: foot.com.
1: Publicité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: الو صباح
5: هاني ريكش جوي بي
4: في سخانه.
5: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: تي على الكومبريسور؟
5: لا على الكليماتيزور الكل،
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
4: اه توا فهمت عليه جوك بي.
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
6: ماكسويل فور بيتر.

0: l'émission référence de la musique.
1: انتم تسمعوا في نايت كلوب ومازلنا متواصلين معكم حتى الى 10 متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. باش نمشيو نسمعوا برشا ريغي تو سويت. موسيقى ديل موندو.
2: موسيقى ديل موندو.
1: في موسيقى ديل موندو اخترت الليله اني سمعكم بي 40 في كينغستون تاون. باش نسمعوا بيتر تاتش في جوني بي جود. باش نسمعوا وان مور ريغي فور ذا رود من عند بي لوفل داي لوفل Love Lady, voilà. نحاول اني نلقاها. دامين مارلي, Get to You, Say to Sweet, باش نسمعوا بوب مارلي في Three Little Birds. هذه الموسيقى متاعنا تعملوا بون كيف ان شاء الله. بهير العوجي شويه خل تكون معاكم بالاخبار. ساعتنا الثانيه بيان سور كيما العاده يكون الرونديفو مع اولديز, وين نرجع بكم للاغاني القديمه والبيلبورد. ومازلنا نحكيو على بيلبورد 2001.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم. ديوان
3: فيلم. فودكم. ديوان فيلم. فلاش نيوز.
4: مجزوة الثامنة. ديوان فيلم. عسلمة. وزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بداية من يوم الغد الأربعاء على الساعة 10 صباحا. يمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 متبوعا بهذه الصيغة: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تطور سوق الشغل في تونس خلال سنة 2025 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية احداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية لا سيما فيما يتعلق بالادماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي، وفق ما اورده التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. وسجل صافي أحداث مواطن الشغل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 2024، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1% مقابل 38.7% في السنة السابقة، بما يعكس اندماجا أفضل للسكان في سن العمل داخل سوق الشغل. وفي المقابل تراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% في موفى سنة 2025 مقابل 16.5% في نهاية سنة 2024. عدد من مستعملي الطريق الوطني عدد 6 في جزئها الرابط بين بوسالم وجندوبة يطالبون بضرورة مضاعفة مدخل مدينة بوسالم وتركيز مخفضات السرعة لوضع حد لحوادث المرور المتوترة والقاتلة. ووفق تقرير صادر عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بجندوبة، عرض في شهر فبراير الماضي فقد سجلت حوادث المرور بجندوبة ارتفاعا لافتا بلغ 190 حادثا للفترة الممتدة بين غرة جان في 2025 إلى غاية 18 فبراير 2026. تراجع عدد المهرجانات الصيفية بولاية قبلي من 15 إلى 8 مهرجانات وفق ما صرح به المندوب الجهوي للثقافة بقبلي حسن ذياب لمرسل الديوان فام بالجهة، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن عديد الجمعيات المشرفة على المهرجانات من التسجيل بالمنصة التي أحدثتها وزارة الثقافة في الغرف. وينتظر أن تنطلق مهرجانات قبلي أواخر جويلية الجاري حيث تتوزع على مختلف معتمديات الجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا العدواني على لبنان إلى 4320 شهيدا و 12203 مصاب حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور مع محمد ميخنوش، في أمان الله.
3: ديوان فام عسلمة.
5: عسلمة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام،
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكتي موجة سفاقس
2: على 91.2
3: تونس،
2: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
2: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبورت.
9: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع كأس العالم ومقابلات الدورة 16. هزيمة قاسية للمنتخب المصري امام منتخب الارجنتين بطل العالم 2022، 3 اهداف مقابل هدفين. المنتخب المصري كان رابح 2 اهداف مقابل 0 الى حدود دقيقة 79. هدف مصر جاءت عن طريق ياسر ابراهيم ومصطفى زيكو، سجل روميرو اول هدف منتخب الارجنتين، ثم في دقيقة 83 عدل ميسي هدفين مقابل هدفين، في دقيقة 93 انزو فرنانديز سجل هدف الفوز لمنتخب الارجنتين، 3 اهداف مقابل هدفين امام مصر. منتخب الارجنتين باش يواجه الفائز من مقابلة كولومبيا كسر في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم. آخر أخبار الميركاتو، رسميا غيث الصغير أمضى اليوم لمدة زوز مواسم على CSS بعد نهاية عقده مع فريقه السابق النادي الإفريقي. غيث الصغير يعتبر ثاني انتداب للCSS بعد قدوم مؤمن الرحمن اللي كان أمضى زادة لمدة زوز مواسم. النادي الإفريقي معتزل زدام أمضى اليوم لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشرط العراقي. معتزل زدام يعتبر ثاني انتداب للإفريقي في الميركاتو الصيفي بعد قدوم مدافع على الترجي سابقا ياسين مريح اللي كان أمضى زادة لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. مدافع نادي حمل الأنف أمن الله السويسي 23 سنة أمضى اليوم لمدة موسم مع نادي اف سي سيونيك في الدوري الأرميني الممتاز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي حمل الأنف. أمن الله السويسي سبق له اللعب مع نادي مستقبل سليمان سبورتيك بن عروس وكذلك نادي مانهايم الألماني. نختم بفارس المسكيني، مدافع نجم المتلاوي أمضى اليوم بصفة رسمية لمدة زوز مواسم مع نادي مستقبل المرسى في صفقة انتقال حر.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، ان شاء الله تكونوا شيخين بالموسيقى، ان شاء الله زاد تكونوا نسيتوا هكا شويه الريزلتا متاع المنتخب المصري. ونتجاوزوا شويه نشوف لي كومونتير، شوف لي بوبليكاسيون على الفيسبوك بين مساند لميسي وبين مساند للمنتخب المصري، خاطر مش مساندين المنتخب الارجنتيني سيغمون، اما على خاطر ميسي وانا من المحبين متاع ميسي، ولكن انا حبيت انه مصر تكون هي الرابحة. ولكن زادة قاعد هكا نشوف ونعم في دوليشة نقرأ في اخبار اليوم على ديوان فيم. لجنة التسريع المشاريع العمومية، مشروع مترو صفاقس شد تقدم ملموس. كو في العنوان ما عنديش حتى تعليق. كو انا الحس بركة متاع المترو قلقني قدام الدار، ما عليها واحد ما يرقدش، ما تبقى وين ملموس، وين لقيتوه، وين شديتوه، والله ما نعرفش بالضبط. وكاو ان شاء الله ربي يعينكم. وكاو هاي سيدي ايمون، خلينا نمشيو التعليق وانا مر كما يقولوا، نمشيو ديريكتومون نرجع بكم للموسيقى القديمه، ونرجع بكم البيلبورد متاع عام 2001 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز، نمشيو ديريكتومون للمرتبة 34. نحكي وقت اللي نحكيو على الفنانات اللي يعرفوا كيفاش يجدوا رواحهم مع كل ألبوم، أكيد يجي في البال اسم مادونا. وفي عام 2000 رجعت بقوة مع غنية اسمها Don't Tell Me، اللي أثبتت مرة أخرى أنها ديما تسبق عصرها. الغنية اللي صدرت ضمن ألبوم ميوزيك وجمعت بين البوب الإلكترونيك واللي توش متاع موسيقى الكاونتري في ميلانج كان جريء برشا وغير متوقع، لكن نجح بشكل كبير ياسر. كلمات الغنية تحمل مساج واضح، تقول ما فما حتى حد يفرض عليك كيفاش تعيش حياتك ولا كيفاش تحب. مادونا تغني على الحرية، على الاستقلالية ورفض القيود بأسلوب واثق وهادي برشا، وهي مواضيع لطالما ميزت مسيرتها الفنية. اللي زاد عطاء الغنية طابع خاص هو الكليب، وين ظهرت مادونا بستيل مستوحى من الكوبوي مع دي دونس بسيطة هكا، لكن من بعد ولات الدونس هذيك ايكونيك في صورة مختلفة تماما على عملها السابقة. موسيقين الغنية تعتمد على جيتار اكوستيك وإيقاع إلكترونيك متوازن مع انتاج جعلها واحدة من أبرز أغاني بداية الألفية. وأكد أنه مادونا قادرة في كل مرة على إعادة ابتكار نفسها من غير ما تفقد الهوية متاحها.

في بداية الألفية نجح الموسيقي والمنتج الأمريكي موبي في كسر الحواجز بين الموسيقى الإلكترونيك والبوب، ومن أجمل أعماله كانت ساوث سايد مشاركة النجمة غوين ستيفاني. الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن النسخة المعادة إصدارها من ألبوم بلاي هو الألبوم اللي غير مسيرة موبي بالكامل وخليه واحد من أهم الأسماء في الموسيقى الإلكترونيك في العالم. ساوث سايد تحكي على شخصين يحاولوا يلقاو الأمل والتواصل وسط عالم في برشا ضغوطات وتغيرات، الكلمات مفتوحة للتأويل، وهذا من الأسباب اللي خلت كل مستمع يلقى فيها معنى يخصه هو، سواء كانت على الحب، على الوحدة، على البحث، على مكان ينتمي ليه. اللي يميز الغنية والانسجام بين صوت موبي وصوت غوين ستيفاني اللي كله انرجي، التوازن هذا يخلق أجواء حالمة تجمع بين الإيقاعات الإلكترونيك والبوب ألترناتيف بطريقة أنيقة ومرتاحة برشا للأذن. نجاح ساوث سايد أكد أن موبي ما كانش مجرد منتج إلكترونيك، أما فنان يعرف كيفاش يصنع أغاني تعيش برشا، خاصة مع اختياره ذكي لغوين ستيفاني. ساوث سايد واحدة من الأغاني اللي بقات راسخة في عام 2001 بطبيعة، وذكرنا أنه أجمل الطرق هي اللي نمشيوها مع شخص يفهمنا.

فما أغاني تتعدى كونها مجرد موسيقى وتولي رسالة في الحياة كومبليتمون. ومن أجمل الأغاني هذه هي I Hope You Dance المغنية الأمريكية ليان وماك اللي صدرت عام 2000 وكانت الغنية البرنسيبال من ألبوم I Hope You Dance وفي سعة موليت واحدة من أشهر أغاني الكاونتري بل وتجاوزت هذا الجانر موسيقال باش توصل حتى للجمهور العالمي. الغنية مش قصة حب, هي رسالة من شخص يتمنى الخير للي يحبه. كلماتها تشجع على عيش الحياة بكل شجاعة وعدم الخوف من التجارب واختيار الأمل في عوض الاستسلام. ومن أجمل معانيها أنه الإنسان مهما واجه من صعوبات يبقى لازم يختار الدانس مع الحياة في عوض أنه يقف هكا ويبدأ يتفرج عليها. صوت ليان ومايك مع البيانو والأوركستر الموجودة أعطى الغنية إحساس خرج حفلات الزفاف زادة وحتى في المناسبات اللي تحتفل ببدايات جديدة. و I Hope You Dance نالت العديد من الجوائز, تعتبر حتى لليوم واحدة من أكثر الأغاني إلهاما في تاريخ الموسيقى الكاونتري على خاطرها تحمل مساج يبقى صالح لكل زمان. المساج ولا الغنية اللي تقول انه ما تخافش من الحلمة ولا من الفشل, والأهم انك ما تفقدش أبدا قدرتك على الاستمتاع بالحياة.

الخلطة سهلة في الموسيقى. دكتور دري يحطه في أي موسيقى مهما كانت، حتى مع نور شيبة، مع فاطمة بوسيحة، مع كذا العالمية ثم العالمية مسير الفنان اللي مش يغني معه. في عام 2001 رجعت ماري جي بلايج بقوة مع غنية فاميلي أفير اللي ما كانتش مجرد نجاح جديد، أما أكدت أنها من خلال الموسيقى ذي ما زالت هي الكينج ولا الكوين سمحوني متاع لي بوب سول من غير حتى منازع. الغنية صدرت ضمن ألبوم No More Drama، وجدت في الفترة كانت ماري تتلوج على موسيقى أكثر هكا إنرجي، أكثر تفاؤل بعد أعمال فيها برشا ألم ومشاعر ثقيلة. رسالة الغناء بسيطة واضحة، تقول انسى المشاكل، شيخ بالموسيقى، تدعو الناس لأنها تشطح، تخلي الخلافات البرة من السهرية ولا من البارتي، وتقول أن الموسيقى تجمع الناس الكل مهما كانت اختلافاتهم. ولهذا أسباب أصبحت من أكثر الأغاني اللي تتلعب في الكلوب ولا في الراديو في الوقت ذاك. وراء هذا النجاح كما قلت كان المنتج دكتور دري، يقدم إيقاع يعمل في ميلانج بين الهيب هوب والأغاني،

طريقة عصرية برشا، وهو تعاون غير متوقع في الوقت ذاك، لكنه أثبت أنه كان قرار ناجح جدا. صوت ماري اللي فيه برشا قوة، ومع اللي قال هذه اللي موجود خلق وغنية مازال تتحافظ على البريونس متاحة البريق متاحة بعد أكثر من 20 سنة، وتعتبر من أهم الكلاسيك متاع الألفية الجديدة. الموسيقى زي ذكرنا أنه الحياة فيها ما يكفي من الضغوط، وأحيانا أفضل حل هو أنك تزيد في الحز وتسمع الموسيقى. Thank you.

في بداية الألفينات كان اسم جارول حاضر بقوة في الساحة، وخاصة مع الأسلوب متاعه اللي جمع بين الراب والأغنبي، ومن أبرز الأغاني متاعه كانت بوتيتامي بمشاركة ليلمو والغابور فيتا. الموسيقى ذي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه رول 336، وسرعان ما أصبحت من أنجح أغاني متاع جارول، وساهمت في ترسيخ الأسلوب المميز متاعه اللي يعمل في ميلونج بين لقاء القوي والكورس الغنائي. الموسيقى تحكي على الثقة والوفاء داخل العلاقة، كيفاش أن الحب الحقيقي يظهر وقت الشدة قبل وقت الفرحة، ورسالة فيها دعم متبادل وتأكيد أن العلاقة الناجحة تقوم على الوقوف مع بعض بيانسور بين الطرفين متاع الكوبل. اللي عطى الغنية السحر متاعها وصوت ليلمو في الكورس وبالإحساس الدافي والهادي هذايا، واللي زاد أضافت فيتا حضور قوي بالراب أوكي سي بون بدا يخفي تعب ديجا، خلاو لنا أون توكا خدمة مزيانة برشا وموزيك حلوة برشا، كانت من أنجح الأغاني اللي موجودة في 2001، وحتى التوا مازلت تتعدى الموزيك هذا ونسمعها في اللي غاديو.

اولديز اولديز لليله وفات ديراكتومون لو رانديفو يكون كيما العاده لو خيت هذا نمشيو مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: سلطنة.
1: كيف كنا صغار انا وايمن سيغمون كنا من ما احناش من احباء ام كلثوم وعبد الحليم ولا غاني الطربيه هذيا، كنا كيما لي جون الكل. موسيقى بالنسبه لينا تظهر لنا مرقه من الاول. اما انا فما زوز حبوني في واحده حبتني في ام كلثوم والاخر حببني في عبد الحليم حافظ. فما سمير سرور بالساكسفون نتاعو حببني في عبد الحليم حافظ، وشيما الشيب هي اللي حبتني في ام كلثوم على خاطر كانت فما الكاسيت في الكهرباء نتاع الوالد وكان ديما يحط فيها وقتها في الطلعه نتاعها. هي بدات عام 98 ديجا الغنام، نحكي لكم على لي زاني هكا 2000 2001 ان توكا وقتها نسمعوا في شيما الشايب وعاملين بونكي فمعها صوت مزيان برشا على جونيس كوميم. هي اللي بشويه بشويه خلتنا نتسلطنوا ونوليوا نعشقوا ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. شيما الشايب تو سويت سيره الحب، هذه الموسيقى اللي تكون معاكم. بهير العوجي على راس الساعه تكون معاكم في الاخبار، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم عسلمة. حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي يسجل تراجعا مهما سنة 2025، ما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة بسنة 2024 وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر اليوم. استقرار حصة الصادرات التونسية في سوق الاتحاد الأوروبي عند 0.53% خلال سنة 2025 للسنة الثانية على التوالي، رغم تسجيل الصادرات المقومة بالأورو نموا بنسبة 2.8%، وهي نسبة فاقت بشكل طفيف نمو الواردات الأوروبية البالغ 2.4%، غير أن هذا التحسن لم يكن كافيا لتعزيز موقع تونس داخل السوق الأوروبية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يقول إن تنمية رأس المال البشري يمثل خيار استراتيجي للدولة، يتجسد من خلال العمل على تطوير وتنفيذ منظومات وبرامج تعليم وتكوين وتشغيل تستجيب لاحتياجات سوق الشغل وطنيا ودوليا، ويؤكد أن التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية تستوجب اعتماد مقاربات استشرافية جديدة لتحديد الحاجيات المستقبلية من المهن والكفاءات بما يضمن الموائمة بين منظومة أعداد الموارد البشرية ومتطلبات الاقتصاد، وذلك خلال إشرافه اليوم على أشغل ورشة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورسم ملامح خارطة الطريق للاستجابة لها. إلى الشأن الدولي، تعرض 30 ناقلة غاز ونفط اليوم لهجمات في مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان والإمارات، اتهمت إيران بتنفيذها وسط رفع مستوى التهديد إلى شديد في الممر المائي الذي تحول إلى بؤرة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.

0: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, انتم تسمعوا ديجا في ساعتنا الثالثة 9:04 في ديوان اف ام. ان تو كان سلام على كل من يسمع فينا توا. يقول لكم ديريكتومون واش نمشيو للافلام ونحكيكم ونعطيكم لي بروبوزيسيون بالنسبه للافلام اللي تنجموا تتفرجوا فيهم, خاصه توا سي في سورمون فيكم برشا اللي روح كلك شويه العشيه ولا في الليل يقول لك نحب نحط فيلم ونبدا سهر. انا نقول لكم تو سويت تكون معاكم فوفا في بوب كورن.
1: بوب كورن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطلق تحذيرا هاما للطلاب.
2: ما شعري شاب في لجان المنازل دي.
3: يا مستر
2: مرعب لك لماذا
4: انت مسكت الزمارة ترقبته؟
5: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي عبد الحميد تلميذ بكالوريا يعيش بين الضغط العائلي والخوف من الفشل, يلقى روحه قدام مفترق طرق, يا أما يواجه الامتحانات وحده يا أما يدخل في لعبة ذكية باش يضمن النجاح بأي طريقة كانت. يختار أنه يضمن نجاحه عن طريق الغش, ومع أول قرار متسرع تبدأ خيوط حكاية ما كانتش في الحسبان وتتكون مجموعة متلامذة عبارة على عصابة هدفهم هو النجاح بأي طريقة. كل واحد فيهم عنده شخصية غريبة وأسلوب خاص به في التعامل مع الامتحانات. نلقاو التلميذ الذكي المغامر وحتى المتهور, وين تتحول القاعة متاع الامتحان العالم مليان بالخطط والمواقف اللي تضحك واللي تزيد تخلي التوتر يزيد في نفس الوقت.
6: الشنطة اللي مع امك دي ما فيهاش قطع حلال.
7: البت عملتها علي. امسكي.
8: اظن انت عارف انت هتعمل ايه.
9: المدير جاي.
10: انا شايف اننا نسلك روحنا ونحل الاول وبعدين نبقى نبلغ.
4: ان شاء الله يطلع مننا مهندسين ودكاتره بسببك,
8: لان ده منظر دكتور.
4: لا مهندس.
5: في قلب الاحداث نلقاو عبد الحميد ومع حليله اللي ديما يخلق الفوضى من غير ما يقصد, وحجاج اللي يحسب كل خطوه كانها عمليه عسكريه, ومعهم وجوه اخرى تزيد تعقد اللعبه وتخلي كل محاوله متاع فوسكا تتحول لمغامره خطيره وتضحك في نفس الوقت.
2: ركز يا عموزة ابن الكابوس.
7: تصدق ان انت اللي عيل بتتقاعس؟
11: الغش يا اخرب النار هتتحرق.
12: انا غشيت قبل كده وما اتحرقتش.
11: ما هو مش حساب لحظي. هو
13: مش هغشش يا عمدي.
5: هذا هو فيلم برشامة, يعني فوسكا بلغتنا احنا, فيلم مصري من اخراج خالد دياب وتأليفه زادا هو وشيرين دياب واحمد الزعبي.
8: يا جماعة الصمت ده مقلق.

0: مخرج كواحد من أفلام موسم العيد في مصر، وكان من أبرز الأفلام اللي شدت الجمهور في القاعات، ونجح في خلق جو خفيف مليان بالضحك والمواقف الكوميدية. ومن ناحية الإقبال، الفيلم نجح في شباك التذاكر وحقق نجاح تجاري كبير وصل تقريبا الأكثر من 200 مليون جنيه مصري، ولا حديث الناس خاصة التلامذة والطلاب اللي شافوا فيه انعكاس ساخر لواقعهم اليومي في فترة الامتحانات. برشامة مش مجرد فيلم يضحك، هو نقد العالم التلامذة والخوف من الفشل اللي نجم يوصلهم لاستعمال طرق ملتوية كيف ما الغش، لكن في قالب كوميدي يخلي المشاهد يضحك وفي نفس الوقت يتسائل زعما كيفاش باش تتطور الأحداث والمواقف الكوميدية وكيفاش باش تكون نهاية الفيلم ونهاية الطلاب.
1: وشفنا واحد من الشطة حنتشلح.
2: لو ايه؟
1: لو شفنا واحد من الشطة حنتشلح.
0: هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في فيلم برشامة. ميلا ستي ويك، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في برشامة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن، تابعوني ديما في نايت كلوب، نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
3: بوب كورن. مرسي بوكو فوفا دونك على فيلم برشامة، هو الفيلم اللي اقترحته علينا لليلة. يعني نقول لكم شوية خير مش يكون الغونديفو في أفتر مع بلاك كوفي، موزيكا أفرو. تحضروا ريحكم للناس اللي تحب الستيل بتاع الموزيكا ذي. مي قبل ذي بش مشيو ديراكتمون للزون في اي بي.
4: زون في اي بي.
3: في زون في اي بي نحكيه اليوم على واحد من ابرز نجوم البوب المصري في الجيل الجديد، نحكيه على محمد حمائي واللي اسمه الكامل محمد ابراهيم حمائي، اللي تولد في القاهره عام 75 ومن صغره كان يحب الموسيقى والغناء، ومع البدايه الحقيقيه نتاعو المسيرته كانت في نهايه التسعينات فينالمون، وقت اللي شارك في اغاني واعمال من مع ملحنين وموزعين معروفين وبدا الجمهور يلاحظ صوته المميز. يعني واحد من الناس تعرفت عليه وسيغمون زاد الجمهور التونسي تعرف عليه اكثر، كانت تذكره في الستار اكاديمي الاولى وقتها وكانوا استدعاوه بالغناء اللي قاعدين تسمعوا فيها توا تضحك طيب اضحك معناها. الموسيقى ذي وقتها اكتشفناها في ستار اكاديمي في الجزء الاول، ومن وقتها اكتشفنا احنا محمد حمائي. هو كان وقتها ضارب ديجا في مصر والناس يعرفوه غاديك، ولكن احنا اكتشفنا كان وقت اللي جاء طفل هكا جون محليه كالم يغني في في في غناء حلوه برشا، وما غادي اكتشفنا كجمهور تونسي. قبل ما يخرج اول البوم ليه حمائي كان يخدم على بناء الهويه الفنيه نتاعو، يجمع بين الاحساس الغوم أنتيك البوب مودرن والألحان القريبة مع الجمهور. الانطلاقة الكبيرة جاءت عام 2003 مع ألبوم اسمه خلينا نعيش اللي حقق نجاح مهم وعرف الناس على أسلوبه الخاص. من بعد هذيك وصل النجاح بألبومات كيما خلص الكلام عام 2006 واللي فيه أغاني رسخت اسمه في الساحة من بينها أحلى حاجة فيكي، واحدة من بين الأغاني معناها اللي ناجحين عنده أحلى حاجة فيكي، واحدة واحدة نويها من قلبي بغاني سامحوني ما بلاش أجمل يوم. هذوما الكلهم أغاني خليه ريبرتوار حلوة برشا عند حمائي. على المستوى الشخصي حمائي كان معروف بالهدوء نتاعه وابتعاده على المشاكل الإعلامية اللي خليه محبوب برشا كلك سوا من من من الناس وإلا زاد من زملاء الفنانين، وكيما شارك زاد كمامبر في لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس كيز، وهذا اللي زاد من حضوره عند الجمهور. محمد حمائي واحد من أكبر الفنانين اليوم في العالم العربي، تقريبا نحكيه على 20 سنة عاقدين من الفن. 20 سنة ماريناش كان الأغاني الحلوة، مارينا كان الكيف من عند حمائي. ديغنيغمون خرج البوم هو نمبر وان توا في مصر ديجا اللي فيه حيلي حيلي، معناها واحدة من أربع الأغاني اللي كل مرة اللي منعديها معاكم في الغاديو. إذيك علاش نقول لكم زون في بي تو سويت تكون مع محمد حمائي.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء العاشرة ديوان افهم عسلمة. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يواصل جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المحالين للإقليمين الثالث والرابع. وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ يقول إن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الأقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. ويتضمن مقترح القانون 3 فصول، حيث يعرف الفصل الأول الإعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تتمتع بصفة استثنائية بالعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. القاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار الأستاذ سليم اللغماني يقول في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم رفع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار، ويعتبر أن هذا الحضور يمثل مصدر فخر لتونس ويعزز مكانتها على الساحة الدولية. إلى الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحذر من بيع الولايات المتحدة الأمريكية لمقاتلات لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. تراجع أسعار الذهب حيث نزل في المعاملات الفورية ب 0.6%، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أود 0.5% إلى 4148.50 دولار. نهاية الموجز الإخباري، محمد من خنوش فلاش سبور، في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع آخر أخبار الميركاتو. رسميا حمزة بن عبدة مدافع نادي الإفريقي ينتقل إلى نادي الاتحاد في ليبيا، عقد لمدة 2 مواسم، منتظر النهوض ويمضي بعد موافقة الإفريقي على عرض بقيمة 500,000 دولار، نحكيه على 1,400,000 دينار هي قيمة انتقال حمزة بن عبدة إلى فريق الاتحاد الليبي. إنما نادي الإفريقي معتزل زدام أمضى اليوم لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد مغادرة نادي الشرطة العراقي. معتزل زدام سبق له اللعب في تونس مع النجم الترجي، وكذلك سبق له الاحتراف في لطفيا مع نادي فالميرا لطفي. رسمين غيث الصغير أمضى اليوم لمدة 2 مواسم على السياسيس بعد نهاية عقده مع الإفريقي. غيث الصغير يعتبر ثاني انتداب للسياسيس بعد مؤمن الرحمن. يذكر أن السياسيس أعلن زاد رسمين اليوم على نجاحه في رفع عقوبة المنع من الانتداب. دين مع آخر أخبار الميركاتو، مدافع الاتحاد من أنفا من الله السويسري 23 سنة، أمضى اليوم لمدة 2 مواسم مع نادي إف سي سيونك في الدوري الأرميني الممتاز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي حمام الأنف. مدافع نجم المتلاوي فارس المسكين يمضى اليوم بصفة رسمية لمدة 2 مواسم مع نادي مستقبل المرسى في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق. نجم المتلاوي كيف رسمي اليوم مستقبل المرسى أنهى تعاقده بالتراضي مع الحارس سامي هلال. نذكر أنه مستقبل المرسى كان تعاقد مع حارس نجم المتلاوي حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم. بكأس العالم حاليا لحساب الدورة 16، منتخب كولومبيا في مواجهة منتخب سويسرا، الشوط الأول 0-0. نذكر أن منتخب الأرجنتين كان فاز من المنتخب المصري 3-2، وترشح للدورة الربع النهائي، وفقط ما زال منتخب الأرجنتين ينتظر في المنتخب الفائز من مقابلة سويسرا ومنتخب كولومبيا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت.
2: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الحديث 10 ديوان اف ام. عسلمة. سنة 2025 دعمت عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس، ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها ب 3506.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أظهره التقرير السنوي لسنة 2025 أصدره البنك المركزي التونسي. وأكد التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تقتصر على دعم تمويل الاقتصاد وتعزيز توازن القطاع الخارجي، بل ساهمت أيضا في إحداث 14,085 موطن شغل جديد خارج قطاع الطاقة. والمركز والبنك المركزي التونسي يفيد بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نموا بنسبة 35.5%. هذه الحركية كانت مدفوعة خصوصا بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه سيتم بداية من يوم الغد الإعلان عن نتائج توجيه الجامعية الخاصة بدورة المتفوقين عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، وذلك بداية من منتصف النهار. إلى الشأن الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية تلغي ترخيصا كان يسمح مؤقتا برفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، وذلك بعد هجمات استهدفت ناقلة نفط وغاز في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: على ديوان FM

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلما. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه سيتم بداية من اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بدورة المتفوقين عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي، وذلك بداية من منتصف النهار. ووزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا، ويمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 متبوعا بهذه الصيغة: باك ثم فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. مؤسسة فداء تدعو جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره عن تطور سوق الشغل في تونس خلال سنة 2025 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية أحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي. والتقرير يكشف عن ارتفاع ملحوظ في أحداث مواطن الشغل ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل 26.4 ألف موطن شغل سنة 2024. إلى الشأن الدولي، إيران تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت اتفاق إنهاء الحرب بإعادة فرض عقوبات نفطية على طهران. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
0: ديوان افام، تبع الموسيقى.

de miniștri ale DMNFM. Yeah.